رسالة إعلام أمني. إعلامنا ليس ضجيجا، بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

لكل جندي، لكل جندي، لكل شرطي، لكل شرطي، لكل ضابط، لكل ضابط، هذا صوتكم. أمن 24.

0: خط واحد مهما تغير الإعلام في خط واحد ما بتهز ريح، خط الوطن أمن 24 تمشي عليه بثبات وبرسالة ما فيها تنازل، لأنه فلسطين مش عنوان، فلسطين خط الحياة اللي بيجمعنا. ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح. في جولة الصباح من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

صباح الخير لطلابنا ولخطواتهم الواثقة وهي تمضي نحو المستقبل. صباح الخير لكل طالب علم بآمن إنه المعرفة طريق وإنه الحلم ممكن يتحقق. وصباح الخير لكل العاملين اللي بيطلعوا كل يوم وبيحملوا مسؤولياتهم على أكتافهم، للموظفين، للعمال، لأصحاب المهن، ولكل إيد بتبني ولكل جهد بصنع فرقه.

الصباح مش مجرد بداية يوم، الصباح رسالة متجددة إنه فينا نكمل وإنه رغم كل شيء لساتنا قادرين نغير حتى لو بخطوة صغيرة. فخلونا نبلش يومنا بطاقة أمل، قلب مطمئن وبثقة إنه القادم بيستحق الانتظار. معكم خلال هاي الجولة الصباحية وحتى الساعة 9 من الأعداد والتقديم أنا داليا قبها، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي زميل محمد أبو قرع. هنا الوطن حاضر في كل خبر، في كل كلمة، في كل نبضة على موجاتنا عبر أثير أمن 24 رام الله وبيت لحم القدس 94.2، ومن الخليل وغزة 97.3، ومن نابلس 105.6، ومن جنين 107.6.

0: والبداية معكم مستمعينا بمحافظات شمال الضفة الغربية جميعها سالكة مع دبروقين وكفر الديك وجمعين جميعها مغلقة، سرى كثافة سير للداخل مغلق، الخارج عنبتة مغلقة. وفي محافظات وسط الضفة الغربية جميعها سالكة ما عدا المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق بالاتجاهين، بوابة عطار القديمة مغلقة، مدخل سنجل مغلق، حاجز قلنديا كثافة سير للخارج، وجبع تفتيش وأزمة للخارج. وأخيرا ننتقل إلى محافظات جنوب الضفة الغربية جميعها سالكة ما عدا فرش الهوى مغلق، ترقوميا المصانع ورأس الجورة ودورة والفوار وسعير والنبي يونس والعرب العجوري جميعها مغلقة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة، نتمنى لكم عودة سالمة إلى أحبائكم. ومن أحوال الطرق ننتقل إلى حالة الطقس مع المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة لمعرفة حالة الطقس لهذا اليوم.
1: اليوم الخميس إن شاء الله ويوم غد الجمعة لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحال الجوي بشكل عام، يبقى الجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية، الرياح غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج، في ساعة الليل جو لطيف في المناطق الجبلية دافئ في باقي المناطق. يومي السبت والأحد ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة تصل أعلى من المعدل بحوالي 5 درجات مئوية وجو شديد الحرارة في معظم المناطق. خلال هذه الأيام تحذر دائرة الأرصاد الجوية لأخوة المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-21، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-20، نابلس 32-22، جنين وطباس 35-24، ريحة والأغوار 41-28، طول كريم وقلقيل 32-22، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: أشكرك المتنبئ الجوي من دائرة الأرصاد الجوية مأمون عصيرة. وننتقل لأسعار صرف العملات لهذا اليوم. ويصرف الدولار ب3 شيكل والدينار الأردني ب4.23 شيكل، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3 شيكل و43 أجورة. دعونا نستعرض معكم مستمعينا قبل أن نبدأ بفقراتنا بجولة الصباح بآخر الأخبار التي وقعت خلال الساعات الماضية.

أصيب طفل 16 عاماً برصاص قوات الاحتلال يوم خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليلة. وذكر مصدر محلي أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة بني نعيم وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي صوب منازل المواطنين ومركباتهم، ما أدى إلى إصابة طفل 16 عاماً بالرصاص الحي في الصدر. تم نقله بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات القريبة ووصفت إصابته بالمستقرة. كما دهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا منهم.

أصيب مواطن مساء أمس جراء اعتداء المستوطنين على مركبته في وادي الشاعر بين مدينة سلفيت وقرية لبن الشرقية جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مواطنا من قرية يتما جنوب نابلس في الأربعينات من عمره أصيب في رأسه بعد تعرض مركبته للرشق بالحجارة من قبل مستوطنين، ما أدى إلى انقلابها وجرى نقله إلى مستشفى الشهيد ياسر عرفات في مدينة سلفيت.

أصيب طفل 6 أعوام أمس بجروح جراء دعسه من قبل مستوطن في البلدة القديمة من مدينة الخليلة. وذكر مصدر محلي إصابة الطفل مخلص عمار السلايم بجروح نتيجة دعسه من قبل أحد المستوطنين بالقرب من ما يعرف بالحاجز العسكري 160 المقام على مدخل حارة السلايم في البلدة القديمة من مدينة الخليلة، ونقل الطفل بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات القريبة. وأكد شهود عيان أن المستوطن قام بدعس الطفل بشكل متعمد ولذا بالفرار من المنطقة، وأن هذا المستوطن حاول في مرات سابقة دعس عدد من الأهالي في تلك المنطقة.

أصيب عدد من المواطنين مساء أمس في سلسلة غارات وقصف مدفعي شنته قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت في محافظتي غزة والوسطى. وأفاد مصدر محلي نقلا عن مصادر طبية بوصول 4 إصابات إلى مجمع العودة في مخيم الانصارات إثر استهداف الاحتلال منزلا في منطقة الحسينة غرب المخيم. وفي مدينة غزة أصيب مواطنان جراء قصف مدفعي استهدف محيط مصنع الستار في حي الزيتون جنوب شرق المدينة بالتزامن مع تقدم آليات الاحتلال في شارع السكة شرق الحي وسط قصف مدفعي عنيف. وفي وسط القطاع استهدفت طائرة الاحتلال منزلا لعائلة بركة في مدينة دير البلح ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين، كما وصلت إصابة إلى مستشفى الشهداء الأقصى إثر قصف منزل في محيط منطقة البروك بالمدينة بعد أن شنت طائرات الاحتلال غارة على المنطقة، كما تم قصف منزل في محيط صالة قصر السلطان شمال غرب مخيم المغازي. وفي شمال قطاع غزة أصيب مواطن برصاص طائرة مسيرة للاحتلال في منطقة الفلوجة غرب مخيم جباليا، كما أطلقت طائرات الاحتلال مروحية نيرانها باتجاه المناطق الشرقية من مدينة غزة وسط استمرار القصف الجوي والمدفعي على مناطق متفرقة من القطاع.

0: وننتقل إليكم بموجز الأخبار الذي يرصد الأحداث الميدانية مع الزميلة تالا هدار. صباح الخير تالا.
1: صباح الخير لك زميلتي داليا، وصباح الخير لكافة مستمعي إذاعة أمن 24. قصف مدفعي متواصل يستهدف المناطق الشرقية من حي التفاح والزيتون شرق مدينة غزة. شرطة السياحة والأثار في أريحة تقبض على مشتبه به، نفذ عشرات عمليات النصب عبر الترويج لفلل سياحية وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والاستيلاء على أموال المواطنين، وأكدت الشرطة اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه داعية إلى التحقق من الإعلانات قبل تحويل أي مبالغ مالية. إصابة مواطن وانقلاب مركبته في اعتداء لمستوطنين بين مدينة سلفيت وقرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات كبيرة في بلدة بتمر شمال الخليل صباح اليوم. قوات الاحتلال تقتحم بلدتي الرام شمال القدس المحتلة وبلدة عنبتة شرق مدينة طول كرم. جيش الاحتلال يشن عمليات دهم واقتحام لعدد من المنازل في عدة مناطق من الضفة الغربية. مستوطنون يضرمون النار في أراضي المواطنين خلال هجومهم على قرية سوسية في مسافر يطا جنوب الخليلة. طيران الاحتلال يشن غارتين على بلدتي برعشيت وبيت يحون جنوب لبنان. نهاية هذا الموجز، وعودة لك زميلتي داليا.
0: شكرا لك زميلتي تالا هدار. طبعا مستمعينا، إن كان هناك أي أخبار جديدة ستكون إما في هذه الجولة الصباحية أو من خلال المواجز التي تأتيكم عبر أثيرنا على رأس كل ساعة من رام الله وبيت لحم القدس 94.2، ومن الخليل وغزة 97.3.

0: عبر الهاتف. صباح الخير وأهلا بك معنا.
1: أهلا وسهلا بك وبجميع المستمعين الكرام.
0: تحياتي لك. أحسن، دعنا في صورة المشهد العام هذا الصباح في قطاع غزة وما أبرز التطورات الميدانية خلال الساعات الأخيرة.
1: طبعا اليوم هو اليوم 1014 منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة. مساء أمس وخلال 24 ساعة شهد طبعا تصعيد خطير جدا، كأننا في أول أيام الحرب. القصف طبعا استهدف عدة مناطق من قطاع غزة، نبدأها طبعا بالمناطق الشمالية الشرقية لمدينة غزة، بالتحديد حي التفاح، حيث قام جيش الاحتلال بتقديم المكعبات التي يعني تلون باللون الأصفر تحديدا لما يسمى بالخط الأصفر، وقام تقديمها بعدة أمتار لتكون على بعد ما يقارب 10 أمتار من شارع صلاح الدين. بالنسبة لحي الزيتون والشجاعية أيضا مساء أمس بعد الساعة 5 مساء تم طبعا تقديم المكعبات باتجاه الغرب، حيث أصبح محاذي لطريق صلاح الدين بالقرب من مصنع الستار في حي الزيتون. مساء أمس كان هناك عدة مناطق قصفت وكانت في مدينة غزة بالطيران المروحي، وإطلاق نار كان كثيف ومدفعي، كان الوضع جدا خطير. كانت حركة نزوح كبيرة باتجاه الغرب هروبا من نيران العدو، حتى أن هناك شهود عيان ومواطنون أكدوا أن كان هناك محاصرة لمجموعة من المواطنين، إلى هذه اللحظة لم يتم الكشف عن مصيرهم. بالنسبة للمناطق الوسطى تحديدا منطقة أو مخيم البريج والمغازي، شهد مساء أمس عدة إخلاءات وقصف لعدة مباني في المناطق الشرقية للمناطق الوسطى. منطقة أو النصيرات أيضا كان هناك تحذير بإخلاء منطقة أو مربع سكني كامل وبعد ذلك تم قصفه. أيضا دير البلح لم تكن أحسن حالا من هذه الأوضاع، كان هناك قصف لبراكس وكان هناك قصف لعدة مناطق. خان يونس لم تكن أيضا يعني أحسن حالا، بل أصبح الوضع مشابه في كل مناطق قطاع غزة. بالنسبة لعدد الشهداء الذي وصلنا من المصادر الطبية تجاوز 7 شهداء، يعني نحن نتحدث بمنطلق أن هناك ممكن أن يكون هناك شهداء لم يتم انتشالهم، لكن الذي يسجل من دخول الشهداء والمصابين إلى المراكز الطبية والمستشفيات العاملة في قطاع غزة. بالنسبة للوضع الإنساني، يعني نحن نتحدث عن تقدم وقضم يومي للمناطق الشرقية لقطاع غزة، يصحبها أيضا يعني ضغط كبير باتجاه الغرب بالنسبة للنازحين، مع استمرار طبعا حركة نزوح يومية في هذه المناطق بسبب القصف. هذا يؤثر أيضا على المناطق الإغاثية التي أو المنظومة بشكل كامل، المنظومة الصحية والمنظومة البيئية والمنظومة الغذائية أصبحت يعني منهارة بشكل كامل. يعني نحن نتحدث عن مناطق لا تصلها المياه يعني بالأسبوع إلا مرة واحدة، وأنتم تعرفون نحن دخلنا فصل الصيف، انقطاع كامل للتيار الكهربائي، زيادة درجة الحرارة بشكل كبير. هذا أثر أيضا على حتى على يعني حركة الناس في داخل مدينة غزة. أنا أتحدث عن مدينة غزة، الوضع جدا كارثي من ناحية الوضع في المناطق الشرقية إلى المناطق الغربية، حيث أن الغبار والأبخرة والسموم التي تبثها حرق يعني مكبات النفايات أيضا يؤثر حتى على جهاز التنفسي. مساء أمس كان هناك طبعا حالات إغماء كبيرة في الشوارع بسبب الأبخرة والأدخنة التي يرميها أيضا الجيش الاحتلال من قنابل دخانية

0: تقوم طبعا الرياح بتحريكها باتجاه المناطق السكنية أو المناطق التي يعني يقطنها النازحون، فكان هناك يعني حالات إغماء كثيرة وصلت تقريبا ما يقارب إلى 30 حالة، وصلت إلى مستشفى الهلال الأحمر في منطقة السرايا في وسط مدينة غزة، وأيضا المناطق أو اللي هو مستشفى الشفاء. بالنسبة لوضع المؤسسات الإنسانية، الوضع طبعا منهار، خروج المصابين من داخل قطاع غزة لرحلة العلاج بالخارج أمس لم يتجاوز 60 مريضا أو مصابا، بالإضافة يعني احنا نتحدث عن عدد الذين خرجوا من إصابات ومن مرافقين لم يتجاوز عددهم 60. الوضع جدا يعني ينهار يوميا، ينهار بشكل كامل، المنظومة الصحية متهالكة، سيارات الإسعاف التي تتحرك أصبح لا يتجاوز 20 سيارة من أصل 1700 قبل يعني بداية الحرب. يعني نحن نتحدث عن ما يعني ما يقارب 20% أو أقل من 20% من عدد السيارات التي أصبحت حتى العاملة والتي تتحرك فهي بشكل يعني أو بصورة متهالكة، ووضعها يعني الميكانيكي جدا جدا سيء. هناك انعدام لدخول الزيوت المعدنية وقطع الغيار وأيضا الإطارات، الإصابات يومية بسبب طبعا انقلاب عجلات أو العربات التي تجرها السيارات بسبب عدم الصيانة الدائمة. الوضع يعني نحن نتحدث بشكل يعني دقيق أن الكابوس ما زال مستمرا، وحتى في ما يسمى أو أكذوبة ما يسمى بوقف إطلاق النار فهو طبعا كان شاهدا مساء أمس وطوال الأيام الماضية، فلكم أن تتخيلوا أن عدد الشهداء الذين طبعا سجلوا في المنظومة الصحية خلال فترة ما يسمى بوقف إطلاق النار تجاوز 1020 شهيدا إلى مساء أمس. إليك زميلتي.
1: نعم، يعني كان الله بعونكم زميل حسين عبد الجواد كرسوع، ونتمنى لك ولجميع الزملاء في قطاع غزة السلامة دوما. شكرا لك على هذه الإحاطة، كنت معنا عبر أثير أمن 24.

0: منذ سنوات لم يعد الاستيطان مجرد بناء منازل فوق تلال، بل أصبح مشروعا متكاملا لإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية، يبدأ من السيطرة على الماء ثم الأرض ثم الطرق ثم الاقتصاد، وصولا أيضا إلى دفع الإنسان نفسه إلى الرحيل. في قرية بتلو غرب رام الله تبدو هذه المعادلة أكثر وضوحا من أي وقت مضى. بؤرة استيطانية تتموضع فوق الينابيع، طرق تغلق، أراضي تعزل، ومزارعون يخوضون معركة يومية من أجل الوصول إلى أشجارهم قبل أن تكون معركة على محصولهم. للحديث في هذا الملف نرحب برئيس مجلس قروي بتلو الأستاذ نصر رضوان. أهلا وسهلا بك معنا عبر أثير أمن 24.
1: صباح الخير لك وللمستمعين جميعا.
0: تحياتي لك. يعني أستاذ نصر، عندما توصف بتلو بأنها سلة غذاء غرب رام الله، فإن استهدافها لا يطال المزارع وحده، بل يمس منظومة إنتاج غذائي كاملة. إلى أي مدى يمكن القول أن ما يجري اليوم هو استهداف للاقتصاد الزراعي الفلسطيني وليس فقط لأرض بعينها؟
1: نعم، الاستهداف الحاصل ليس فقط في قرية بيتلو وحدها، بل على مستوى الوطن جميعا هو استهداف شامل للأرض، للشجر، للحجر، للاقتصاد، للسياسة، للجغرافيا. اعتداء على كامل شكل الخريطة الفلسطينية وسكان الجغرافيا الفلسطينية. الآن ما حصل في قرية بيتلو، يعني حديث قصير عنها وعن ينابيعها، هي أكثر منطقة على مستوى الوطن يوجد فيها ينابيع، فيها أكثر من 100 نبعة ماء، فيها أكثر من 2000 دنم مزروعات من الخضروات والأشجار الفاكهة. أقدم المستوطنين قبل شهر ونصف من الآن على نصب قيامهم على جبل يتوسط أكثر من 8000 دنم مناطق باء. هذا الجبل أيضا هو في داخل المخطط الهيكلي التنظيمي لقرية بيتلو. هدف المستوطنين ليس فقط الاستيلاء على هذا الجبل، وإنما هذا الجبل أيضا يحيطه هذه الينابيع 100، بقطع الطريق الواصل إلى هذه الينابيع منذ شهر ونصف، ونحن في مواجهات مستمرة مع المستوطنين ومع جنود الاحتلال الذين يقومون أيضا بحماية هذه البؤرة وحماية المستوطنين من أجل السيطرة على هذه الينابيع. إلا أن المزارعين بأكد أنهم صامدون في أرضهم، لن يستسلموا هذا على هذه الأرض. سجدوا وعلى هذه الأرض ركعوا، وفي هذه الأرض عاشوا، وفي هذه الأرض سيندفنون. هؤلاء المزارعون لن يتنيهم لا اعتداء مستوطن، لا تخريب مزروعاتهم، لا تفجير خزانات المياه، لا قطع شبكة المياه. سيبقوا صامدون حتى بإذن الله تعالى ظهر هؤلاء المستوطنين وظهر الاحتلال. هذه المنطقة الزراعية في بيتلو وجنة جمالة، هذه المنطقة هي تعتبر السلة الغذائية لمنطقة رام الله، هي يعني ترفض دائما الحسبة في رام الله بمزروعاتها، والجميع يشهد بذلك. الآن أكثر من 2/3 المزروعات تم تخريبهم، أكثر من 2/3 شبكة المي والخطوط الواصلة المغذية لهذه المنطقة يقوم المستوطنون يوميا وفي كل لحظة وفي كل دقيقة بتخريب هذه المزروعات، في محاولة أيضا هي جزء من الاقتصاد الفلسطيني، لأن هدفهم هي يعني عملية كاملة متكاملة بضرب جميع النسيج الفلسطيني، جميع الاقتصاد الفلسطيني، السياسة الفلسطينية، الجغرافيا الفلسطينية.
0: نعم، يعني أيضا برأيك أستاذ نصر، لماذا أصبحت الينابيع هي الهدف الأول للبؤر الرعوية الاستيطانية؟
1: نعم، الآن الينابيع والمزارع الفلسطيني هو أكثر شخص مرتبط بأرضه. هم يريدون الأرض ويريدون يقتلعوا من يرتبط بهذه الأرض. هم نعم أغبياء، لا يعرفون بأن هذه الأرض هي جزء من المزارع والمزارع جزء منها. على هذه الأرض انجبلت ذكرياتهم، انجبلت دمائهم وعرقهم في هذه الأرض. هم أغبياء، ما بيعرفوا ما معنى علاقة المزارع بالأرض. هذه الأرض منها انخلقنا وفيها عشنا وبيها مندفن. هذه المحاولة لإبعاد والسيطرة على الينابيع هي إبعاد المزارع عن أرضه. هذا هو الهدف الرئيسي. وربنا في القرآن قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، بمعنى أن أساس الحياة هي نقطة الماء. فإذا سيطر على الماء سيطر على كل مفاصل الحياة في الشعب الفلسطيني. فلذلك المزارع هو صامد في أرضه. وأنا بوجه رسالة من هنا من إذاعة أمن 24 مشكورين إن على المستوى الرسمي دعم صمود المزارع معنويا وماليا وبكل أشكال الطرق. عليهم دعم صمود هذا المزارع فوق أرضه، هو حلقة الوصل ما بين الوطن والجغرافيا والسياسة. فلذلك أنا بقول عليهم أن يفوتوا الفرصة أمام الاحتلال الذي يحاول السيطرة على أرض من خلال دعم هذا المزارع فوق أرضه فوق مزروعاته.
0: طيب يعني أستاذ نصر، إذا أردنا أن نقيس حجم الخسارة، يعني كيف تغيرت كميات الإنتاج الزراعي في بتلو خلال السنوات الأخيرة، وما أبرز المحاصيل التي تراجعت أو أصبحت مهددة؟
1: نعم، يعني أنا بعطيك تجربة بسيطة، مثل بسيط، إنه أحد المزارعين بيقوم بزراعة سنويا عنده 5 دونمات من الأراضي المروية بزراعهن باليقطين. 5 دونمات يعني كافيات يغذين منطقة غرب رام الله بشكل عام من تسدين حاجة الناس من اليقطين. الآن قاموا بإتلاف جميع هذه المحصولات، المحصول كاملة، قطعوا أشتال اليقطين، شبكة المياه، فجروا خزانات المياه. فأصبح الرجل يعني لولا أن هو ارتباطه في أرضه مش في تنبتة اليقطين لغادر هذا الشخص أرضه، ولكن هو ما زال صامد وبزرع في أرضه. هذه المحصول الآن أكيد تأثير سلبي جدا، يعني أصبح السوق نقص من محصول اليقطين، وهذا المثل يعمم على باقي الوطن. يعني في جانب اليقطين الآن نفس العملية في محصول البندورة، الخيار، الفواكه، دمروا المنطقة أكثر من 1500 دونم كانت ترفض حسبة رام الله. الآن أكيد هي في نقص في هذا الجانب، الفاصوليا، الخيار، كل المزروعات. فبالتأكيد يعني إحنا أصبح منتوجنا من بنسبة 30% يعني مقارنة مع السنوات الماضية.
0: طب يعني هل لدى المجلس القروي خطة اقتصادية لحماية المزارعين، أم أن الجهود ما زالت تتركز على مواجهة اعتداءات المستوطنين وبحماية جيش الاحتلال ميدانيا فقط؟ وما الذي تحتاجونه عمليا حتى لا يتحول الصمود إلى عبء اقتصادي أيضا لا يستطيع المزارع تحمله؟
1: نعم صحيح. احنا بداية يعني هذه المنطقة قمنا بعمل يعني بشق طرق زراعية فيها، قمنا بتوصيل التيار الكهربائي، عمل إنارة على جميع المنطقة هذه في شوارعها، في يعني عفوا هي طرق ترابية، ورغم ذلك عملنا فيها إنارة من أجل أن يستمر المزارع حتى في الليل يكون موجود على أرضه. عملنا شبكات مي، خطوط ناقلة، خزانات مياه، دعمنا المزارع ما استطعنا، وما زلنا بنقوم أيضا بدعم المزارع ضمن إمكانياتنا المتواضعة الشحيحة. الآن يعني أنا رئيس المجلس يوميا مع المزارعين ليلا نهارا، يعني أنا الليلة الماضية غادرت المنطقة عين الزرقاء الساعة 3:30 الصبح، يعني دعم ما استطعنا. وإحنا يعني دائما على تواصل مع جهات الاختصاص، مع المسؤولين، مع المؤسسات، مع الجمعيات، في محاولة إن ندعم هذا المزارع. الآن المزارع الفلسطيني بشكل عام على مستوى الوطن هو أكثر ناس يجب أن يكون الدعم موجه باتجاههم. أنا بعرف بأن الهجمة الاستيطانية والهجمة الصهيونية تطال جميع مفاصل حياة الشعب الفلسطيني، ولكن أنا بقول إنه أهم مفصل هي مفصل الأرض، مفصل الزراعة، فيجب أن نكثف ونستمر في دعم هذا المزارع، لأن دعم هذا المزارع، حفاظ هذا المزارع يعني الحفاظ على الأرض، ونحن معركتنا مع الاحتلال عنوانها الأرض هذه، فيجب أيضا الحفاظ مرة أخرى بقول على المزارع الذي هو عنوان الصمود، هو عنوان الارتباط الفلسطيني بأرضه.
0: نعم، يعني أشكرك على هذه الإحاطة رئيس مجلس قروي بيت اللو الأستاذ نصر رضوان، كنت معنا عبر أثيرنا أمن 24.

0: في خطوة توصف بأنها من أخطر الخطوات الاستيطانية خلال السنوات الأخيرة، صدقت حكومة الاحتلال على إقامة 6 مستوطنات جديدة في مجمع ما يسمى غوش عطسيون جنوب بيت لحمة، إلى جانب مستوطنة جديدة قرب صنورة جنوب جنين، ضمن خطة أوسع تستهدف توسيع المشروع الاستيطاني وربط الكتل الاستيطانية ببعضها، بما يحولها إلى امتداد جغرافي واحد ومتصل. هذه القرارات تأتي في ظل تسارع غير مسبوق في مشاريع الاستيطان، وتزامنا مع حديث قادة اليمين الإسرائيلي المتطرفين عن فرض وقائع دائمة على الأرض في وقت يتواصل فيه العدوان على قطاع غزة، وتتزايد الضغوط على المدن والقرى الفلسطينية في الضفة الغربية. للحديث أكثر عن أبعاد هذه التطورات نرحب بضيفنا الدكتور حسن برجية، الباحث في شؤون الجدار والاستيطان. أهلا ومرحبا بك عبر الهاتف عبر إذاعة أمن 24.
1: صباح الخير إليك وللسادة المستمعين داليا.
0: تحياتي لك. يعني دكتور، منذ احتلال الضفة الغربية من 1967 يعني شهدنا مئات القرارات الاستيطانية، لكن كثيرا من الباحثين يعتبرون أن ما يجري اليوم يختلف في طبيعته لا في حجمه فقط. يعني ما الذي تغير في المشروع الاستيطاني حتى أصبح الحديث يدور عن ربط المستوطنات وإعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية بدلا من توسيعها؟
1: لا، هو المشروع الاستيطاني هو يعني مشروع يعني موضوع من قبل ال 67. هذا اولا. الخطر في الموضوع هذا انه عصيون، هم ايش بيعتبروها عصيون؟ هي عصيون اللي هم بيحكوا عنها غير اللي احنا بنشوفها. اللي احنا بنشوفها اللي هي عصيون التي تقع ما بين محافظتي الخليل وبيت لحم، وتقع جنوب محافظة بيت لحم. عصيون التي يتحدثون عنها أكبر وأشمل بكثير من اللي احنا متوقعينه. عصيون اللي هم بيحكوا عنها تمتد غربا إلى بيت شمش، وتمتد شرقا إلى البحر الميت، بمعنى أنه هم بيعتبروا مستوطنة إفراط تابعة لعصيون، هم بيعتبروا مستوطنة معالي عموس التي تقع في الرشايدة وفي الكسان تابعة لمعالي عموس، هم بيعتبروا آل دافيد ونقديم اللي عند الفرديس أو الهيروديون تابع على لغوش عصيون. فالخطر في هذا الموضوع أنه إيش مفهوم عصيون بالنسبة للإسرائيليين أو للحكومة اليمينية المتطرفة أو للاحتلال بشكل عام.
0: هل ممكن أن نعتبرها دكتور يعني هي ترجمة عملية لخطة الحسم اللي طرحها سموتريتش منذ سنوات والقائم على تكريس السيطرة الاحتلال الدائمة على الضفة الغربية؟ يعني
1: نعم، ما لم يستطيع فعله أي قائد إسرائيلي من قبل الذي ينفذ الآن سموتريتش، وأنا بتقديري أنه لن يستطيع أحد من الإسرائيليين مين مكان يعني سيأتي في مقبل الأيام أو بعد الانتخابات لن يستطيع أن يغير شيء. هذا بتقديري، وما سيحدث بيعتمد على القائد الفلسطيني الذي سيأتي، هل سيلغي ما تم تثبيته على الأرض بشكل غير قانوني أم لا. تيجي مسؤولية المجتمع الدولي، هل سيغيروا ما تم تحقيقه على الأرض بشكل غير قانوني من قبل المستوطنين أم لا. هنا السؤال، وهنا اللي يعني لازم إحنا أن نركز. لكن اليهود أو الإسرائيليين أو القادة الإسرائيليين على المدى يعني من 67 للحظة، المخطط الاستيطاني كان ماشي، سواء كانت حكومة عمل ولا كانت حكومة ليكود ولا كانت حكومة كديمة ولا لورا، كلهم نفس على نفس المنهجية ونفس الاستراتيجية. لكن بعد إعلان الحرب في أكتوبر 23 زادت هذه الوتيرة لظروف دولية، ول يعني استغلوا الوضع الإقليمي. من هذه المستوطنات أو هذه البؤر الاستيطانية التي تم تشريحها والحديث عنها، البؤر الموجودة في مراح معلم أو مقابل مراح معلم، يتحدثون عن بؤرة موجودة على أراضي حلحول، بلدة حلحول، يتحدثون عن بؤرة موجودة في جنوب بيت لحم اللي هي في أبو نجيم، يتحدثون عن أكثر من موقع يعني بدأت عبارة عن بؤرة غير شرعية والآن تم تشريحها والمسابقة عليها. وهذا الخطير يعني في الموضوع إنه الحكومة الإسرائيلية هي التي تشرعن في الاستيطان رغم أنه غير شرعي. الجيش الإسرائيلي هو الذي يصدر قرارات عسكرية تخدم الاستيطان، وهذا من المحرمات وفق العقيدة العسكرية الدولية. كل ما هو متاح لدى الإسرائيليين له سلطة هم قاعدين بيستغلوا وبيشارعنوا في المستوطنات أو البؤر الاستيطانية على الأرض.
0: نعم يعني دكتور حسن، وهنا سؤال، يعني سموتريتش خصص أكثر من 1.3 مليار شيكل لهذا المشروع، يعني إلى أي مدى أيضا أصبح سموتريتش اليوم يقود السياسة الاستيطانية أكثر مما يديرها الجيش أو حتى رئيس الحكومة؟
1: نعم، هذا اللي احنا كنا نحكي انه المستوطنون الان هم من يخطون السياسة الاسرائيلية في الكنيسة وفي دهاليز الحكومة الاسرائيلية، وهذا ما يجب ان يتم التصدي له بالمقابل في يعني من الجانب الفلسطيني. لكن الاعلان الحرب اعطاها قوة واعطاها زخم واعطاها يعني عنف. يعني شفنا كيف الاستهداف المدنيين، يعني صاروا المستوطنين يدخلوا على البلدة يطخوا 3-4 ويحرقوا 3-4 بيوت ويطلعوا زعلانين، يعني لسه هم زعلانين، يعني لسه ما فشغلهم. شوفوا لوين وصلوا في الهاي. هذا كله نتيجة الدعم من الحكومة يمينية متطرفة من التعبئة. هذا أولا كيف بيعبوهم، كيف بيعطوهم سلاح وعلانية وبشكل سافر أمام المجتمع الدولي. شوف كيف حتى لما دولة بتعترض مثل أسبانيا بتعترض على هذه التصرفات، إيه بيصير بدها تعاقب، بيصير يعني بيصير كأنه عاملة جريمة. فإحنا وصلنا للموقف أو المشهد اللي حدثنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه يكذب الصادق ويصدق الأمين ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. كل هذا قاعد بيصير قدامنا.
0: نعم، يعني أيضا رئيس مجلس مستوطنات غوشعة صيون لم يخفي الهدف، يعني دكتور عندما قال إنه المشروع سيربط غوشعة صيون بالخليل والبحر الميت وبيت شمش، يعني ماذا تخبرنا هذه التصريحات عن مشروع الاحتلال بعيد المدى؟
1: انهم بدهم يعني يوصلوا المستوطنات في بعضها البعض، راح يكون لهم تواجد غربا الى بيت شمش وشرقا الى البحر الميت. والخليل يعني مثل ما بيت لحم جزء من مشروع توراتي، برضو الخليل ما هي جزء من مشروع توراتي. يعني بيت لحم بيعتبروها جزء لا يتجزأ من القدس الكبرى، والخليل بيعتبروها ان هذه هدية من الله عز وجل، كان يوزع هدايا واعطاهم الخليل. فهذه الروايات اللي بيضحكوا فيها او بيعبوا فيها شعوبهم وأطفالهم وشبابهم ونسائهم، وبتحايلوا على القوانين وبتحايلوا على الحق الوطني الفلسطيني في ترابه وفي قامة دولته وفي قامة وحقه في حق تقرير المصير.
0: نعم، يعني أيضا كثير من المستوطنين حدثوا عن غوشعة صيون الكبرى أو غوشعة صيون المتصلة. ماذا تعني هذه العبارة عمليا على الأرض؟
1: انه غوشعة صيون مثل ما حكيت لك بداية الحديث انه تمتد من وجهة نظرهم طبعا لبيت شمش غربا والى البحر الميت شرقا. يعني كل ما يعني اذا تحدثنا شرقا يعني كل الريف الشرقي لمحافظة بيت لحم، يعني والريف الجنوبي كله لبيت فجار والمناطق هذه كلها، يعني هذه عصيون هم بيعتبروها. بيت شمش، حلحول، القرى هاي اللي بعد حلحول من الغرب، خراس والنوبة وكل المناطق هذه لحد ما تصل بيت شمش، كلها هذه بيعتبروها عصيون. فيا سلام، يعني خلاص، يعني كل واحد يجي يعتبر فكرة في راسه مشروع ومعه قوة ومستغل النفوذ الدولي ويستطيع أن يحقق ما يريد. يعني هيك احنا وصلنا للدرجة هاي.
0: نعم، يعني دكتور حسن أيضا، يعني اليوم اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية تؤكد جميعها عدم شرعية الاستيطان، واليوم نرى أن المشروع الاستيطاني يستمر في التوسع. هل برأيك اليوم نحن أمام غياب إرادية سياسية لدى المجتمع الدولي لتطبيق هذا القانون على الاحتلال؟
1: شوف، المجتمع الدولي يعني يتحكم فيه الآن بالتحديد الحالة الترامبية المسيطرة على العالم. الحالة الترامبية المسيطرة على العالم عكست كل المفاهيم وعكست كل النظم وحتى كل الأعراف الدولية. مثل ما تفضلتي، اتفاقية جنيف الرابعة مادة 39 مادة 49 تحرم وتجرم الاستيطان أو ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، ونزع شعب من أرضه وزراعة شعب بدلا منه. هذا من المحرمات. هذا أولا. اتفاقية يعني النظام الأساسي لاتفاقية روما أيضا يجرم ذلك، وبشكل يعني جنائي يجرم ذلك، اللي هي المادة 6 ومادة 7 ومادة 8 من النظام الأساسي لاتفاقية روما. الاعتراف بالولاية الفلسطينية على أراضي ألف وباء، وهذا ضمن اتفاقية أوسلو. إسرائيل كطرف في اتفاقية أوسلو اعترفت بالولاية المكانية للفلسطينيين على منطقة ألف ومنطقة باء. فما يحدث الآن وفق ميثاق الأمم المتحدة تعدي من دولة على دولة أخرى على أراضي دولة أخرى. هيك الأمور تقاس وهكذا يعني بنحكى عنها. اعتراف المحكمة الجنايات الدولية بالولاية المكانية لدولة فلسطين على أراضي 67، القرار الأمم مجلس الأمن لعام 1967 قرار رقم 242 بيعترف أن أراضي 67 أراضي فلسطينية ولكن تقع تحت الاحتلال الإسرائيلي. فتوى المحكمة العدل الدولية المحكمة 2004 للجدار هي معترفة بالولاية المكانية الفلسطينية، وأيضا فتوى محكمة العدل الدولية لعام 2024 في شهر 6 أيضا تحرم الاستيطان ويعني تدعو إسرائيل لإنهاء الاحتلال طويل الأمد، بل وتفتح باب العقوبات على غرار جنوب أفريقيا من المجتمع الدولي ضد إسرائيل اتخاذ إجراءات عقابية. كل هذا اعتراف أولا بالولاية المكانية لدولة فلسطين وتجريم وتحريم الاستيطان. قرار 2334 لعام 2016 يحرم أو على إسرائيل إيقاف الأعمال الاستيطان والأعمال الاستيطانية وعدم الاعتداء على الفلسطينيين وإيقاف خطاب الكراهية. شوف إيقاف خطاب الكراهية اللي هي التعبئة اللي النهج اللي بينتجوه ضد الشعب الفلسطيني. بالنسبة للقرارات والمجتمع الدولي هاي يعني الأمور بديهية ومن أبجديات القانون العرفي الدولي، ولكن مثل ما ذكرت لك الحالة الترامبية، ترامب لما إجا فيه هيك يعني طغى أسلوبه على كل دول العالم وبات يحكم بقانون البلطجة وقانون الهبل اللي هو بنتيجه واللي احنا شايفينه ولمسينه وكل دول العالم شايفينه، يعني لدرجة انه بيضع عقوبات على قضاة محكمة الجنايات الدولية وعلى بعض الدول التي تتفوه او تستنكر ما تفعله اسرائيل في غزة وفي الضفة الغربية.
0: نعم، يعني دكتور حسن برجي الباحث في شؤون الجدار والاستيطان، اشكرك جزيل الشكر على هذه القراءة والتحليل، ونقدر لك وجودك معنا عبر أثير إذاعة أمن 24. شكرا لك.

0: يعد السرطان من الأمراض التي ترتبط فرص الشفاء منها بسرعة التشخيص واستمرارية العلاج، إلا أن هذا المسار العلاجي في قطاع غزة يواجه تحديات غير مسبوقة في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة وتدهور الواقع الصحي. فبين نقص الأدوية وتعطل أجهزة التشخيص وغياب العلاج الإشعاعي وصعوبة مغادرة المرضى لتلقي العلاج خارج القطاع، تتزايد المخاوف على مصير آلاف المصابين بالأورام الذين ينتظرون العلاج في ظروف بالغة التعقيد. للحديث عن واقع مرضى السرطان في قطاع غزة وحجم التحديات التي تواجه الطواقم الطبية والاحتياجات العاجلة لإنقاذ المرضى، ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمد أبو ندى، المدير الطبي لمركز غزة للسرطان. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك معنا.
1: حياكم الله، صباحكم الله بالخير.
0: تحياتي لك. يعني دكتور، بداية، أن يصل الطبيب إلى لحظة يضطر فيها لاستخدام دواء منتهي الصلاحية لإنقاذ مريض، ماذا يقول ذلك عن المرحلة التي وصلت إليها المنظومة الصحية في قطاع غزة؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة واقع مرير. نعم، يعني لم نتصور يوم من الأيام أن نصل لمثل هذه المرحلة، لكن هذا ما حصل وما يحصل حالياً. يعني يمنع العلاج الكيماوي من الوصول إلى المرضى في قطاع غزة، ويمنع المرضى من مغادرة القطاع للتشخيص والعلاج، فنضطر عند ذلك إلى استخدام أدوية إما من الجيل الثاني والثالث أو أدوية منتهية الصلاحية. نحن نعلم أنه هذا أمر يعني نوعا ما غير سليم، لكن هذا ما نملكه حاليا لخدمة مرضى السرطان. مريض السرطان الحقيقة، وطبعا أنا لا أتحدث عن مريض واحد، أتحدث عن 11 ألف مريض في قطاع غزة الآن، منهم 4000 مريض لديهم تحويلة علاجية لخارج قطاع غزة. هؤلاء 4000 يغادر منهم كل أسبوع 20-30-40 مريض فقط، بمعنى إنه الأمور صعبة جدا بالنسبة للمرضى الآخرين.
0: نعم، طب يعني دكتور، هناك 4000 أيضا مريض يملكون تحويلات طبية، لكن عدد محدود فقط منهم تمكنوا من المغادرة. ماذا تعني هذه الأرقام بالنسبة لكم كأطباء يتابعون هذه الحالات يوميا؟
1: نعم، هي مصيبة حقيقة، إنه كثير من المرضى يقضي انتظارا، يعني يتوفى انتظارا للحظة المغادرة. يعني هو يتابع معنا ونعطيه العلاج الموجود، واللي هو في غالبية الأحيان ناقص أو منتهي الصلاحية أو من الجيل الثاني والثالث من الأدوية، وينتشر المرض في جسده. نعلم جميعا أن مرض السرطان هو مرض منتشر، يعني لو لم يعالج ينتشر إلى الكبد وإلى العظام وإلى الدماغ، ثم طبعا يموت. ما حصل أنه إحنا عندنا الآن في فترة الحرب زادت نسبة وفيات السرطان من حالة يوميا إلى 3 حالات يوميا تقريبا، أو 2 إلى 3 حالات يوميا، وهذا أمر فظيع حقيقة، أنه من لم يقتل في الحرب يقتل بنقص العلاج وعدم السماح له بالسفر.
0: نعم، يعني أيضا أشرتم إلى أن أثر بعض المواد المستخدمة قد لا تظهر اليوم وإنما بعد سنوات. طبيا، ما نوع الأمراض التي قد نشهد ارتفاعا فيها مستقبلا؟
1: نعم، هو إحنا بما أنه لا نملك المختبرات، ويعني ويمنع العلماء من دخول قطاع غزة والصحفيين العالميين، لا يعلم أحد ماذا يرمى علينا. لكن أنا أتوقع أن هناك كثير من المتفجرات، من المواد الناسفة، قد تؤدي مستقبلا لظهور أمراض بصورة أكبر، يعني هي معروفة ولكن بصورة أكبر، زي مثلا اللوكيميا أو الدم الأبيض على سبيل المثال. يعني ممكن تؤثر أنه تزيد نسبة هذه الأمراض. الحرب نفسها، الوضع النفسي للناس، الوضع التغذوي للناس، الوضع البيئي للناس، هذا أفرز واقع صعب أثر على مناعة هؤلاء المرضى، فأظهر المرض خلينا نقول بصورة أكبر، ويمكن مستقبلا يظهر المرض بصورة أكبر.
0: طيب يعني هل تشعرون أن النداءات المتكررة لمنظمة الصحة العالمية والجهات الدولية أحدثت أثرا، أم أن الاستجابة ما زالت أقل بكثير من حجم الكارثة؟
1: يعني نحن متركون لوحدنا، حتى من يهتم لأمرنا يستمع ثم يذهب. يعني صحيح تم إحضار بعض الأدوية الكيماوية إلى قطاع غزة من قبل منظمة الصحة العالمية، ولكنها لا ترقى. يعني نحن لا نتحدث عن فتات من الأدوية، إنما هذا نظام متكامل من أدوية العلاج الكيماوي والأدوية المسكنة، ومن ثم العلاج بالإشعاع والمتابعات. نحتاج أجهزة للتصوير زي الماموغرام على سبيل المثال، نحتاج أجهزة التصوير الطبقي، نحتاج جهاز رنين مغناطيسي. من يتصور أنه في هذا الوقت 2.5 مليون فلسطيني في قطاع غزة ليس لديهم جهاز رنين مغناطيسي واحد فاعل حاليا؟ من يتصور هذا الآن؟ كيف بالطبيب الفلسطيني أن يشخص؟ وأمور التشخيصية صعبة جدا. يعني لابد بغض النظر عن عمليات الإعمار وإعادة الإعمار في غزة، لابد من السماح لمثل هذه الأجهزة من المرور إلى قطاع غزة والقدوم إلى الواقع الصحي، واقع سيء جدا. لابد من استنهاضه وحتى تاريخه السماح للناس بمغادرة غزة للتشخيص والعلاج في المحيط من حولنا.
0: دكتور، يعني لو توفرت الأدوية أو فتحت أيضا المعابر اليوم، هل ما زلنا نتحدث عن فرصة لإنقاذ ألاف المرضى، أم أن التأخير الذي حصل خلال الأشهر الماضية خلق خسائر يصعب تعويضها حتى لو تحسن الوضع غدا؟
1: يعني هو أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي. لا، يعني بقدوم أدوية علاجات كيماوية ومسكنات ممكن إصلاح 30-40% من الوضع وعلاج بعض الناس، لكن هناك بعض الناس تحتاج إلى التشخيص وتحتاج إلى العلاج الإشعاعي، وهذا غير متوفر في غزة. لكن لا، ضمن إطار مطالباتنا المطالبة بتزويدنا بالأدوية الكيماوية والمسكنات ومواد الفحص حتى نستطيع أن نخدم مرضانا بما نستطيع.
0: نعم، يعني رغم الظروف الصعبة، يعني نتمنى السلامة. نعم. لكم ولجميع أيضا الطواقم الطبية والشفاء العاجل لكل المرضى. دكتور محمد، شكرا جزيلا لكم على هذه الإضاءة المهمة وعلى هذا الحاطة. شكرا لك، كنت معنا عبر أثير أمن 24. إلى هنا نصل وإياكم مستمعينا إلى ختام هذه الجولة الصباحية. تحياتي لكم، كنت معكم أنا دالي قبها، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميل محمد أبو قرع. دمتم في أمان الله.
2: نسير وإياكم في مشوار صباحي يسلط الضوء على آخر المستجدات والقضايا، سياسياً واقتصادياً اجتماعياً وقضايا أخرى على الساحة الفلسطينية في جولة الصباح.
3: في جولة الصباح
2: من الأحد إلى الخميس على أمن 24.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا،
1: مسؤوليتنا
2: نكون على قدر الثقة.

0: الثقة تبنى والمهنية تثبت. في إذاعة أمن 24 نعمل كل يوم للحفاظ على ثقة المواطن بنا عبر إعلام منضبط وطني ومسؤول. فلسطين بتجمعنا وبتجمع كلمتنا نحو أمن يليق ببلدنا.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: موجز الأخبار من أمن 24.
3: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. إصابة عدد من المواطنين مساء أمس في سلسلة غارات وقصف مدفعي شنته قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت في محافظتي غزة والوسطى. إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بني نعيم شرق الخليل خلال اقتحامه للبلدة. الاحتلال يعتقل 5 مواطنين شرق قلقيلية و3 آخرين من مخيم عايدة شمال مدينة بيت لحم بعد دهم منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها. مجموعة عمل قطاع الأراضي تبحث خلال اجتماعها الدوري الذي عقد في مدينة رام الله أمس أولويات تطوير قطاع الأراضي في المرحلة المقبلة وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية والدولية لدعم مشاريع التسوية والتسجيل وحماية الحقوق العقارية. جهاز ضابط الجمركية يتعامل مع 13 قضية خلال الساعات الماضية، من بينها 4 قضايا بالتعاون مع جهات الاختصاص في وزارتي الاقتصاد الوطني والصحة، إضافة ل8 قضايا في مجال التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وتم إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم. مدير عام الشرطة اللواء علام السقا ومحافظ رام الله والبير الدكتورة ليلى غنام يزوران مخيم الشرط الصغير في رام الله ويؤكدان أهمية ترسيخ الانتماء وسيادة القانون لدى الأطفال. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة. وفي الختام الأسعار، صرف العملات، يصرف الدولار ب98 أجورا، الدينار الأردني ب24.21 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف ب3.42 أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
4: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: آخر تحديث لأحوال الطرق من أمن 24.
1: أهلا بكم إلى آخر التحديثات على أحوال الطرق من أمن 24، والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج، أما للداخل سالك، بوابة عطار القديمة كثافة سير، الجلزون كثافة سير باتجاه رام الله، مداخل سنجل مغلقة، والطريق بين سنجل وجلجلية مغلقة بالسواتر الترابية. أما عن حاجز كولانديا كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، وبقية الطرق كلها سالكة. بالانتقال مباشرة إلى محافظات جنوب الضفة، فرش الهواء أزمة خانقة، رأس الجورة مغلقة، والفوار سعير النبي يونس والعروب العجوري كلها مغلقة، أما عن باقي الطرق فهي سالكة. من الوسط والجنوب أخيرا إلى محافظات شمال الضفة الغربية، بروكين كفر الديك جماعين كلها مغلقة، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، وبقية الطرق كلها سالكة. إذن كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة على أحوال الطرق، ونتمنى السلامة لجميع قائدي المركبات والمتنقلين على الطرقات. إلى اللقاء.
0: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24. طريقكم آمن.

مصداقية المؤسسة. هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية والانضباط والرسالة الوطنية. نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة والخبر المسؤول والتوعية الهادفة. فلسطين بتجمعنا، ومسؤوليتنا نكون على قدر الثقة.

0: أمن 24 معكم على مدار الساعة لأجل أمنكم واطمئنانكم.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
2: نشرة موجزة من أمن 24.
3: العاشرة صباحا بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24، تقرأها عليكم تالا الهدارة. في قطاع غزة استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون صباح اليوم جراء قصف للاحتلال استهدف مناطق متفرقة في مدينة غزة، وأفادت مصادر طبية بوصول شهيد و3 مصابين إلى مستشفى المعمداني إثر قصف مدفعي طال محيط مفرق دولة في حي الزيتون جنوب شرق المدينة، فيما وصل شهيدان وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء بعد استهداف طائرات الاحتلال محيط مفرق السنافور في حي التفاح شمال شرق غزة، وبذلك ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة إلى 73,246 شهيدا و173,727 مصابا منذ 7 أكتوبر عام 2023. أصيب طفل يبلغ من العمر 16 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل عقب إطلاق كثيف للرصاص الحي باتجاه منازل المواطنين ومركباتهم، ونقل الطفل إلى أحد المستشفيات فيما وصفت حالته بالمستقرة، بينما دهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا منهما. وفي مدينة بيت لحم أصيب شاب بجروح ورضوض إثر اعتداء مستوطنين عليه بالضرب المبرح في منطقة أبو جيمش جنوب شرق المحافظة، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعدا ملحوظا في اعتداءات المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم. وميدانيا شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدة محافظات من الضفة الغربية طالت مواطنين في رام الله والقدس وقلقيلية وبيت لحم وطول كرم وطوباس. ففي مدينة رام الله اعتقل شاب بعد مداهمة منزله في قرية بيت سيرة وتفتيشه، فيما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة العزرية جنوب شرق القدس المحتلة عقب اقتحام منزله. وفي مدينة قلقيلية اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين من قرى باقة الحطب وجنصفوت بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، كما نصبت حاجزا عسكريا على مدخل قرية حجة وأخضعت المواطنين لتحقيقات ميدانية. وفي مدينة بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من مخيم عايدة عقب دهم منازلهم وتفتيشها، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عنبتة شرق مدينة طول كرم واحتجزت عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون وأخضعتهم لتحقيق

من المنازل وتفتيشها والعبث بمحتوياتها قبل أن تنقلهم إلى معسكر داخل مستوطنة مقامة على أراضي المواطنين جنوب البلدة. كما شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية بحق أهالي البلدة وأغلقت بالسواتر الترابية الطريق الوحيد المتبقي المؤدي إليها بعد أن كانت قد أغلقت في وقت سابق بقية مداخلها ومنعت المواطنين من مغادرتها والوصول إلى أماكن عملهم. وإلى ذلك تعامل جهاز ضابطة الجمركية خلال الساعات الماضية مع 13 قضية في عدد من المحافظات شملت ضبط كميات من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك وطرود بريدية غير مرخصة إلى جانب قضايا تهريب جمركي وتهرب ضريبي. وفي التفاصيل أتلفت في جنين نحو 500 كيلوغرام من فاكهة المانجا ونحو 150 كيلوغراما من المواد الغذائية غير الصالحة للإستهلاك في جنين وطول كرم، كما ضبطت في نابلس 64 طردا بريديا غير حاصل على التراخيص اللازمة، فيما أحيلت قضايا تهريب وتهرب الضريبي إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية. كما نفذ الجهاز محاضرات توعوية استفاد منها قرابة 150 طالب وطالبة، مؤكدا استمرار حملاته الرقابية وداعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مواد مهربة أو فاسدة. وفي الختام إلى حالة الطقس، توقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. إلى هنا مستمعينا ومشاهدينا انتهينا من الجولة النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24. كنت معكم أنا تالا الهدار وزميلي من الهندسة الإذاعية والبث المرئي محمد أبو قرع. في أمان الله.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: هنا إذاعة أمن 24،
2: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
3: والانضباط والرسالة الوطنية.
1: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
2: والخبر المسؤول
3: والتوعية الهادفة.
1: فلسطين تجمعنا
2: ومسؤوليتنا
3: إن كنا على قدر الثقة.
4: كل يوم، كل ساعة، كل لحظة، فلسطين على الهواء، نقل مباشر، صوت ميداني وتغطية بتوصل للناس بدون أي فلتر. أمن 24، لأن فلسطين مش خبر، فلسطين حياة.
5: صحة وهمة، برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية. نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معاً خارطة الحياة الصحية.
6: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحاً مع سيرين عوض.

صباح الخير لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صحة وهمة. هذا البرنامج الذي نقدمه لكم من الخدمات الطبية العسكرية عبر إذاعة أمن 24، لنرافقكم من خلاله في رحلة من المعرفة والتوعية بكل ما يتعلق بصحتكم وسلامتكم. تحياتنا لكم أينما كنتم تستمعون إلينا في هذه اللحظات، إن شاء الله

0: أيامكم تكون مليئة بالخير والرضا، وأن تنعموا دائما بالصحة والعافية والسلامة. لقاءنا يتجدد معكم اليوم لنسلط الضوء على موضوع صحي جديد، لكن قبل أن نبدأ تقبلوا تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإعلام الرقمي محمد أبو قرع، شاركتني في الإعداد والمتابعة مقدم مهندس نجوان قنديل، ورح أكون معكم أيضا من التقديم أنا سيرين عوض. الرحمة لأرواح الشهداء والشفاء العاجل للجرحى والمرضى والحرية القريبة للأسرى. عندما تظهر علامات على الجلد قد يظن البعض أنها مجرد مشكلة سطحية، لكن أحياناً قد يكون الجلد هو المكان الذي يكشف لنا ما يحدث في داخل الجسم، وهذا ما ينطبق على الصدفية، المرض الذي لا يقتصر تأثيره على الجلد فقط بل قد يمتد ليؤثر على صحة الإنسان وجودة حياته. في حلقتنا اليوم رح نسلط الضوء على موضوع الصدفية، رح نتحدث عن أسبابها، أعراضها، تأثيرها على الجسم، وأحدث طرق التعامل معها والعلاجات المتوفرة. للحديث عن هذا الموضوع معنا عبر الخط الهاتفي ملازم أول طبيب نضال درويش أخصائي أمراض جلدية من الخدمات الطبية العسكرية. يسعد صباحك دكتور وأهلا وسهلا فيك.
1: يسعد صباحك وصباح شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده بكل الخير والمحبة.
0: أهلا فيك دكتور. يعني دكتور قبل أن ندخل في تفاصيل الأعراض والعلاجات من المهم نتعرف على الصدفية، فما المقصود بها؟
1: مرض الصدفية هو عبارة عن مرض جيني وراثي مزمن غير معدي. هلا لو احنا بدنا نبسط التعريف للجمهور بنقدر نحكي لهم انه مرض الصدفيه هو عباره عن عمليه تسارع في تمايز خلايا الجلد. في الوضع الطبيعي دوره حياه خليه الجلد تمتد الى ما يقرب من 30 يوم، لكن عند مريض الصدفيه هاي الفتره بتتقلص من 7 الى 10 ايام، عشان هيك احنا بنلاحظ انه في تراكم لخلايا الجلد على الجلد.
0: دكتور في كثير ناس يعني بيعتقدوا انه الصدفية كمان يعني فقط مجرد مرض جلدي، بينما في اطباء بيصنفوا الصدفية بانها مرض التهابي مزمن، ايش المقصود بهذا الاشي؟
1: صحيح، مرض الصدفية هو مرض التهابي مزمن بتخطى حدود الجلد، وبالمناسبة الجلد يعتبر اكبر عضو في جسم الانسان وبمثل حوالي 15% من وزن الجسم. هلا احنا بنقدر نحكي انه مرض الصدفيه بيحدث التهاب وضرر على العديد من اعضاء الجسم، منها المفاصل، ايضا الاظافر، ممكن يصيب العيون، واثبتت الدراسات الحديثه انه ممكن انه ياثر على صحه القلب والاوعيه الدمويه، وبالتالي فانه لا يقتصر فقط على الجلد.
0: دكتور ما مدى انتشار هذا المرض، وهل هناك فئات عمرية محددة أو أشخاص ممكن يكونوا أكثر عرضة للإصابة بالصدفية أكثر من غيرهم؟
1: نعم صحيح، هلأ بالشكل العام مرض الصدفية يصيب حوالي من 2 إلى 4% من سكان العالم، كذلك في فلسطين يعني بنفس النسبة تقريبا من 2 إلى 4% من سكان فلسطين مصابين بمرض الصدفية. المرض بيصيب البالغين أكثر من الأطفال، وإحنا لو بدنا نحكي عن الفئات العمرية الأكثر عرضة أو الفئات العمرية اللي بيكون فيها ذروة الإصابة بنقدر نقسمها إلى فئتين. الفئة الأولى بتكون من عمر 15 إلى 30 عام، وهي تمثل الفئة الأكبر من الإصابة، بحيث أنه ثلث المرضى بيكونوا ظهرت عليهم الأعراض في هذه الفئة العمرية من 15 إلى 30 عام، والذروة الثانية للمرض بتكون من عمر 50 إلى 60 عام. شيوع المرض هو شائع زي ما حكينا عند البالغين أكثر من الأطفال، إلا في مرض اللي هو الصدفية النقطية بيكون عند الأطفال أكثر من البالغين، ولو بدنا نحكي عن فرصة حدوث المرض ما عند الجنسين فبنلاحظ إنها تقريبا متساوية عند الذكور وعند الإناث.
0: دكتور أشرت سابقا أنه الصدفية هي مرض غير معدي، ولكن يعني في المحيط اللي احنا عايشين فيه في المجتمع اللي عايشين فيه كثير ناس بتفكر أنه أو بيعتقدوا أن الصدفية هي مرض معدي وبتجنبوا كثير هم يتعاملوا مع المصابين بهذا المرض.
1: نعم صحيح. هلا مرض الصدفيه في التعريف هذا اساسي انه هو مرض غير معدي، لانه فعليا احنا بنواجه هذا الشيء انه كثير من المرضى اللي بيجوا على العيادات بيشتكوا من موضوع انه نفور الناس من السلام عليهم او من التقرب لهم بسبب انهم اعتقادهم الخاطئ انه هذا المرض معدي. المرض بتاتا غير معدي نهائيا، يقتصر المرض على المريض، ولكن من الممكن انه يكون له دخل وراثي، يعني يتوارث عبر من الاباء الى ابنائهم. اما انه عدوى هذا الشيء غير صحيح.
0: يعني اذا كان في اكثر من حدا من العيله مصاب بالصدفيه فالشيء مش لانه معدي، لانه بيكون في عامل وراثي مشترك ادى الى اصابه اكثر من حدا من في نفس العيله.
1: نعم صحيح. هو دكتور سبب وراثي. نعم
0: دكتور، يعني ايش في كمان افكار ومعتقدات ومعلومات غير صحيحه منتشره بين الناس حول موضوع الصدفيه، زي انه كثير منهم بفكروا انه هو معدي وهو اصلا مش معدي؟ ايش في افكار ومعتقدات خاطئه اخرى؟
1: هلا صراحه انا يعني بحكي من واقع التجربه بالعياده، انه كثير مرضى بيجوني بيحكوا لي انه كانت مثلا المريضه بمناسبه فشافت صبيه مثلا مصابه بمرض الصدفيه تحكي انه انا كشيت باللغه العاميه بين قوسين او انها نفرت منها فطلع عندي هذا المرض. هذا الشيء برضه كمان معتقد خاطئ نهائيا. في ناس بيحكي كمان انه لمست بعض الحيوانات او النباتات وظهرت عندي مباشره لي اعراض الصدفيه، هذا الشيء برضه كمان غير صحيح.
0: دكتور، خلينا نتحدث عن الأسباب الفعلية اللي بتأدي إلى الإصابة بالصدفية، بعيداً عن المفاهيم الخاطئة أو المعلومات المغلوطة المنتشرة حول هذا المرض. إيش الأسباب الفعلية اللي بتأدي إلى الإصابة بالصدفية؟
1: هلا الأسباب الفعلية واللي أثبتت علمياً اللي بتأدي لمرض الصدفية، هو السبب الأساسي والرئيسي هو العامل الوراثي، حيث وجد انه في عندنا عده عوامل ممكن انها تؤدي. في جين اللي هو اللي يطلق على اسم بسور ادين، و يعني 1 و 2 1 و 2، الجين هذا بيحدث فيه ميوتيشن او اللي هو خلل جيني، طفره جينيه، وهو يمثل من 30-50% من مرضى الصدفيه. يعني اثبت عندنا العلم انه مرضى الصدفيه من 30-50.
0: انقطع الاتصال، رح نرجع نتصل مع الدكتور نضال لنستكمل موضوع حلقتنا اليوم. نتحدث عن موضوع الصدفية، والدكتور كان بيحكي لنا عن الأسباب اللي بتأدي إلى الإصابة بالصدفية، كان بيحكي عن العامل الوراثي

0: دكتور نضال معنا؟
1: معكم طبعا.
0: تفضل دكتور، كنت بتحكي عن العامل الوراثي كأحد الأسباب اللي بتؤدي إلى الإصابة بالصدفية.
1: نعم، هو السبب الأساسي مثل ما ذكرت، واللي يمثل من 30-50% من مجمل الأسباب الإصابة. كذلك اللي هو نمط الحياة، نمط الحياة هو عنوان كبير متفرع لمثلا الستريس، الاكتئاب، الأمور النفسية، العادات السيئة مثل التدخين والكحول، كذلك اللي هو السمنة المفرطة. ممكن كمان انه يكون اللي هو الميكروبات والامراض البكتيرية والفيروسية او العدوى، واللي تشكل احدها اللي هو السبب الاساسي والرئيسي للصدفية النقطية. كذلك الامر اللي هو موضوع الادوية، هناك الكثير الكثير من الادوية اللي ثبت انها تعتبر كمحفزات لمرض الصدفية، من هذه الأدوية أدوية البيتا بلوكرز، وكذلك الأمر الكالسيوم شانل بلوكرز، مضادات الملاريا، والعديد العديد من الأدوية اللي إحنا كمان يعني أي حد إنه بال أي إنسان ممكن إنه يستخدمها، مثل مثلا مضادات الالتهاب الاسترويدية. هاي جميع الناس إنهم استخدموا هاي الأدوية ممكن إنها تكون سبب من الأسباب والمحفزات لمرض الصدفية.
0: دكتور، هناك كمان فرق بين أسباب الإصابة والعوامل اللي بتحفز كمان ظهور المرض أو بتزيد من حدة تأثيره. ما أبرز المحفزات اللي بتزيد من تأثير الصدفية في جسم الإنسان؟ وهل ممكن إنه المريض يتجنبها أو لا؟
1: تمام. هلا بالنسبة للسبب الأساسي والرئيسي للمرض، إحنا بنقدر إحنا نحصر بموضوع الوراثة. الإنسان بيكون هو عنده طفرة جينية موجودة عنده بالجسم، تمام؟ لما يتعرض هذا الإنسان لمحفز أو تريجر فاكتور أو عامل أدى إلى تنشيط هذا المرض وظهور هذا المرض. ممكن الأسباب اللي أنا ذكرتها من ستريس، من اللي هو الضغط النفسي والظروف الحياتية، تدخين، كحول، سمنة، الأدوية، هذه كلها تعتبر
0: محفزات
1: للمرض. نعم صحيح، هي محفزات، وهذه المحفزات طبعا تعتمد على مثلا الأدوية، كمية الأدوية اللي أخذها المريض. لأنه أنا بلاحظ مثلا في العيادات إنه مريض صدفية بيتلقى أدوية، مثلا عنده ضغط وبتلقى الأدوية البيتا بلوكر مثلا أو الكالسيوم شانل بلوكر، هاي الأدوية بتزيد من حدة المرض تماما. مثلا إن بيأخذ مضادات التهاب الاسترويدية، هلا هو بتزيد عنده المرض، لا يعني إنه كل مريض بيأخذ علاج مضاد التهاب الاسترويدي انه هذا معرض للاصابه بالمرض، لا. احنا حكينا انه بيكون في سبب جيني في موجود عنده بالجين، هاي حفزت هذا الجين انه يظهر تبلش تظهر الاعراض على المريض. طبعا احنا عندنا بفلسطين، انا اللي لاحظته يعني من خلال مجالي وخبرتي بالعمل، العامل النفسي والاوضاع الصعبه والمعيشيه السيئه جدا والاحتلال اللي بيعيشه شعبنا، الظروف الصعبه جدا، يعني اغلب المرضى بسبب الستريس، بسبب قلة فرص العمل، بسبب الضائقة المالية، وكثير كثير العوامل اللي سببها الأساسي هو وجود الاحتلال على الأرض.
0: دكتور نضال، يعني بعد ما تعرفنا على ماهية الصدفية وأسبابها والعوامل اللي بتحفز ظهورها، ننتقل الآن إلى جانب لا يقل أهمية، وهو كيف ممكن نتعرف أنه هذا الشخص عنده صدفية. خليني بداية أسألك دكتور عن الأعراض الأولى التي تشير إلى الإصابة بالصدفية، ومتى يجب مراجعة الطبيب؟
1: تمام. هلا مرض الصدفية بدايات ظهور الأعراض بتكون هي عبارة عن بقعة حمراء، هاي البقعة بيكون عليها قشور. يعني احنا ما بن يعني في الغالب غالب الأنواع احنا ما بنشوف مريض صدفية بحاجة مثلا لأنه ندور أو إنه نبحث أو نشوف إنه هل هذا المرض مثلا ظاهر أو مظاهر، لا، هي بتكون أعراضه ظاهرة في الغالب. يعني هلأ أنا بفصل بموضوع أنواع الصدفية، في بعض الأنواع بدون قشور زي ما حكيت أنها بتكون بقعة حمراء، هاي البقعة الحمراء بتكون فيها عليها تراكمات من القشور الميتة، غالبا بتظهر على بداياتها على الركبتين او على خلينا نحكي على المفاصل. في بعض الحالات ممكن انه يكون انتشار لعدد اكثر من 100 نقطه، بسموها الصدفيه النقطيه. هاي الصدفيه النقطيه بتكون كذلك الامر نقاط حمراء عليها قشور بيضاء، يعني خلينا نحكي انه العرض الاساسي واللي بيساعد على التشخيص هو قاعده حمراء على هاي القاعده قشور ميته بيضاء. يتوجه للطبيب أكيد، إنه أنا بنصح إنه أي إنسان إنه لاحظ أي تغير على جلده، مش شرط إنه هو مش دوره إنه يعرف إنه عنده صدفية أو مش صدفية، إنه أي ظهر عنده أي خلل أو أي شيء على جلده إنه يتوجه للطبيب، والطبيب بدوره هو تحديد وتشخيص المرض وإعطاء العلاج المناسب.
0: دكتور، ممكن تختلف أعراض الصدفية من شخص لآخر، ولا هي أعراض ثابتة بتظهر يعني بنفس الشكل عند الجميع؟
1: هلأ كالشكل الأساسي الكلاسيكي من الممكن أنها تكون متشابهة عند الجميع، ولكن حدة المرض، انتشار المرض، كمية المرض على الجسم، قديش بغطي من البادي سيرفيس إيريا، من اللي هو مساحة الجسم، هذا بتختلف من شخص إلى آخر بناء على العوامل اللي إحنا سبق وذكرناهم، قديش هذا الإنسان بتعرض لعوامل أدت إلى أنه يكون السيفيريتي أو حدة المرض عنده أكثر.
0: دكتور، كمان أشرت أنه في بعض المناطق بتظهر فيها الإصابة أكثر من غيرها، فلو نحدد للمستمعين بالضبط إيش هي الأماكن اللي في الجسم بتظهر عليها هاي الأعراض؟
1: هلا احنا لو بدنا نحدد الاماكن، تحديد الاماكن ممكن انه يساعد على، خلينا نحكي انه بيعطينا انواع الصدفيه، لانه في مثلا الصدفيه الوحيه اللي بتشكل 90%.
0: معناته دكتور خليني اسالك عن انواع الصدفيه وانت بتحكي لنا عنها، وبتشير بنفس الوقت الى اماكن ظهورها.
1: تماما،
0: تفضل دكتور.
1: هلا الاماكن الانواع الصدفيه الوحيه واللي بتشكل تقريبا 90% من نسبه الاصابه بمرض الصدفيه، واللي بتنتشر على جميع انحاء الجسم، هي بتكون عباره عن لويحات تماما بتتعدى من 1 سنتي الى بعضها يصل الى 30 سنتيمتر مربع، اللي هو المساحه لهي اللويحيه. تظهر على الركبتين، على المرافق، على المفاصل، على أي مكان في الجسم ممكن إنها تظهر. بالإضافة للنوع الثاني مثلا اللي هو صدفية الرأس اللي تظهر على فروة الرأس، في صدفية الأظافر بتصيب الأظافر طبعا، الصدفية المفصلية والتهاب المفصلي اللي بيصيب المفاصل طبعا، في كمان اللي هو صدفية أماكن الثنيات والطيات، وهو يعني بيحدث لبس كثير في التشخيص عند تحديدا الأطباء ليسوا أصحاب الخبرة أو ذوي الاختصاص الجلدية، لأنه بيعتقدوا مثلا أنه هذا المريض عنده التهاب أو انترسترايجو، أو زي ما بيحكوها اللي هو باللغة العامية تصمت في الجسم. هلأ هو بيكون احمرار من دون قشور، لأنه أماكن الثنيات والطيات هي دائما بتكون مناطق رطبة، فالرطوبة ما بتخلي القشور تتواجد، فبتذيبها أو بتذيها. وهذا الإشي كثير إحنا شفناه عند الأطفال، يعني الطفل أهله بيجوا بيشكوا إنه هذا الطفل عنده التهاب الحفاضة مثلاً من سنة، ما خف بالمرة، استخدمنا جميع الأدوية وديناه على أكثر من طبيب من غير أي استفادة. هذا الطفل بيكون فعلياً مصاب بنوع من أنواع الصدفية اللي هو صدفية الثنيات والطيات. بالإضافة اللي هو الصدفية الإحمرارية واللي هي تعتبر أخطرها، اللي هو الإريثرودرموسورايسيس، اللي هي بتكون بتغطي أكثر من 90% من جسم الإنسان، واللي لها أعراض خطيرة وكبيرة جدا.
0: دكتور، في كثير ناس ممكن بيخلطوا بين الصدفية والأكزيما والفطريات أو الحساسية الجلدية، إيش الفروقات اللي ممكن تساعد على التمييز بينها؟
1: هلا بالنسبة للأمراض اللي ذكرتيها، في خلينا نحكي اللي هو الأعراض الجلدية الظاهرة اللي بتساعدنا على التشخيص. على سبيل المثال المرض الصدفية في غالب الأحيان ما بيعمل حكة، الأكزيما ما في أكزيما بدون حكة، ما في مثلا فطريات بدون حكة، ما في حساسية جلدية بدون حكة، مرض الصدفية ما بدون حكة. بالإضافة مثلا المرض الفطريات ببلش بقعة صغيرة، وبتبلش هذه البقعة تتوسع وتتمدد، وفي لها حواف ظاهرة، بيكون هيك رم حافة دائرية بتتوسع هذه الحافة وبكون فيها حكة. الصدفية ما بتتوسع، ما بتزيد بمثل اللي هو الموضوع الفطريات. كذلك الأمر الصدفية اللي بيميزها هو السبب الأساسي اللي هو تراكم القشور بشكل واضح وبشكل يعني محدود. بالإضافة لأنه إحنا اليوم العلم متطور، في عنا جهاز مثلا الدرماتوسكوب، هذا الجهاز بيمكننا وبيساعدنا من تحديد وتشخيص مرض الصدفية، لأنه فعليا في بعض الأماكن اللي بيكون المريض متعالج مثلا ماخذ أدوية مزيلة للقشور، ما في عنده قشور، في عنده إحمرار، هيك بصعب التشخيص على المريض بدون وجود أجهزة خاصة ممكن إنها تساعده، زي ما حكيت اللي هو موضوع الجهاز الديرماتوسكوب، هذا ممكن إنه يساعدنا في تشخيص مرض الصدفية. بالإضافة لأنه بعض الفحوصات المخبرية لتحديد هذا الشخص عنده فطريات أو لا. بالمناسبة مرضى الصدفية هم المرضى الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطريات، لأن الفطور تتغذى على الكيراتين اللي هو القشور هاي اللي تطلع على الصدفية، وبالتالي غالب وأغلب مرضى الصدفية على القشور بيكون في نمو للفطريات.
0: دكتور، أشرت أنه تشخيص المرض بيتم من خلال يعني عن طريق الفحص السريري، يعني ممكن كمان يحتاج الطبيب أنه يجري بعض التحاليل أو أنه خزعة يعني في بعض الحالات؟
1: صحيح، في بعض الحالات ضروري جدا إجراء الخزعة لتمييز مرض الصدفية عن باقي الأمراض المتشابهة مع مرض الصدفية، وخصوصا مثل الأول اللي ذكرناه لصدفية اللثنيات والطيات ممكن أنه نحتاج لخزعة، بالإضافة لصدفية الأظافر. هلأ يعني أنا اللي بشوفه من الأخطاء اللي كثير أنا بشوفها بالتعامل مع مرضى الصدفية، إنه بكونوا توجهوا إلى الأطباء من اختصاصات ثانية، مع احترام إلى جميع الأطباء، بيكونوا بيعالجوا على إنه فطريات بالأظافر، وبيكون ماخذ كورس علاج لا يقل عن 3 شهور من دون أي استفادة تذكر، والمريض بيكون عنده اللي هو صدفية الأظافر. الخزعة ممكن إنها تساعدنا في تشخيص هذه الحالة.
0: دكتور، في كثير ناس بتعتقد أن الصدفية يعني فقط هي مشكلة جلدية ولا تتجاوز يعني مشكلة يعني ولا لا تتجاوز مشكلة أنها تكون مشكلة جلدية، لكن في كثير من الأبحاث الطبية بتأكد أنها ممكن ترتبط بتأثيرات صحية أوسع. لذلك خلينا ننتقل دكتور لنتحدث عن مضاعفات المرض وعلاقته بصحة الجسم بشكل عام. فهل فعلا الصدفية مرض بيقتصر على الجلد أم أنها ممكن تأثر على أعضاء أخرى في جسم الإنسان؟
1: الصدفية مثل ما ذكرت أنه تتخطى حدود الجلد، تصيب العديد من أجهزة الجسم. كون المرض هو مرض مناعي، الأمراض المناعية من الممكن أنها تفعل بعضها، فممكن أن نلاحظ انه عند مرضى الصدفية انه نسبة الإصابة بأمراض المناعية الذاتية تزيد الى الضعف عنهم من الأشخاص الغير مصابين بالأمراض المناعية بالصدفية. فمثلا عندنا أمراض اللي بتتعلق بأمراض الأمعاء الالتهابية، الانفلاماتوري باول ديزيز، زي الكرون ديزيز او الالتيراتيف كولايتس، هذول من الممكن انه يكون الصدفية محفز لهذه الأمراض. كذلك الأمر في عندنا شائع مرض اللي هو الثعلبي اللي هو الألوبيشا أرياتا، هي مرض مناعي تمام، من الممكن أن يكون المسبب لإله أو اللي أثارها واللي أظهرها على الجسم اللي هو مرض الصدفية. كذلك الأمر مرض الصدفية ممكن أنه يصيب أي جسم، أي عضو بالجسم، ممكن أنه يوصل لحدود العين بحيث أنه يعمل التهاب اللي هو القزحي الأمامي الحاد. بالإضافة إلى أنه حديثا من تقريبا حوالي 5 سنوات أثبت العلم والعلماء إنه مرض الصدفية له تأثيرات كبيرة على القلب وعلى صحة الأوعية الدموية، بحيث مرضى الصدفية تزداد فرص الإصابة بالنوبات القلبية وبالذبحة الصدرية وبأمراض الأوعية الدموية منها تصلب الشرايين مثلا، بنسب أكبر منها من الأشخاص الغير مصابين بمرض الصدفية.
0: دكتور، كمان ممكن الصدفية تأثر على المفاصل؟
1: نعم صحيح، وهو من الأمراض أو خلينا نحكي من الأنواع لمرض الصدفية، لصدفية المفاصل، وهذه برضو كمان بحاجة إلى تدقيق وبحاجة إلى خلينا نحكي أطباء معرفة التشخيص، لأنه مش كل شخص بيعاني من ألام في المفاصل هو عنده روماتيزم أو ألام في المفاصل إنه عنده كسر أو ضربة أو التهاب مفصلي، من الممكن إنه يكون صدفية. وهذا المرض الالتهاب المفصلي الصدفي احنا بنشاهده كثير اليوم، بحيث انه كثير من المرضى اللي بيجوا على العيادة بنسألهم بخصوص المفاصل، فعليا بيكونوا بيعانوا من ألام مفصلية وبكونوا بيعانوا من التهاب اللي هو المفاصل الصدفي، بحيث في انه عدة أنواع لهذا المرض، منها أكثر من 70% وهو الشائع اللي هو الالتهاب الغير متناظر، يعني بيكون مثلا انه الكوع اليمين بس الكوع الشمال ما بيكون عنده، مثلا الركبه اليمين اما الركبه الشمال بتكون وضعها طبيعي ما بيكون فيها الم. في منه كمان اللي هو الالتهاب المتناظر، اللي بيكون يعني متماثل، بيكون الركبتين او الكوعين مثلا، ويشكل ما نسبته 20% من المرضى. وخطورة هذا المرض انه 50% من هذول المصابين بالالتهاب المتناظر او المتماثل ممكن انهم يصابوا بالعجز التام. بالاضافه للي هو الالتهاب المفاصل المشوه اللي هو بيعمل على تشويه المفاصل، وهذا الشيء انا شفته يعني بكثره بسبب انه المريض تاهن خلينا نحكي او تراخى عن موضوع علاج الالتهاب المفاصل الروماتويدي الصدفي. بيعمل على المدى الطويل تدمير وتشوه كامل لشكل المفصل. وايضا كمان في كثير من المرضى بيعانوا من الام شديده في اسفل الظهر عند منطقه العصعص، هاي بيكون كذلك الامر لها ارتباط في مرض الصدفيه.
0: دكتور كمان في كثير دراسات بتشير الى انه يعني في علاقه بين الصدفيه وامراض وبعض الامراض المزمنه مثل السكري، ارتفاع ضغط الدم، امراض القلب والسمنه. يعني كيف بتفسروا هاي العلاقة؟ يعني صراحة تأثيرات الصدفية يعني كثير يعني واسعة وكبيرة في جسم الإنسان.
1: نعم، هلأ مثل ما ذكرت إنه فعليا العلم أوجد وأثبت إنه في ارتباطات كبيرة، سواء كان هي خلينا نحكي إنها هي ممكن إنها تكون العلاقة متبادلة، يعني الأمراض السمنة مثلا وأمراض القلب من الممكن إنها تكون محفز، والعكس صحيح إنه أمراض المرض الصدفي من الممكن إنه بسبب الالتهاب المزمن والمتكرر في داخل جسم الإنسان ومهاجمة جهاز المناعة للأوعية ومهاجمة جهاز المناعة للجسم بشكل عام من الممكن إنه يحفز هاي الأمراض. زي ما ذكرنا بخصوص موضوع الالتهاب الصدفي يؤثر على القلب، كذلك الأمر من الممكن أنه يؤثر على المفاصل، على العيون، حتى على اللسان، حتى على اللسان من الممكن أنها تظهر بعض الأعراض، ممكن أنه يظهر على اللسان مثل رسمة الخارطة بسبب مرض الإنسان بالصدفي.
0: دكتور إيش المضاعفات اللي ممكن تحدث إذا أهمل المريض العلاج أو المتابعة الطبية؟
1: هلا إهمال المريض العلاج في الصدفية من أهم الأسباب اللي ممكن إنها تزيد من حدة وشدة وخطورة المرض، ولعل الأخطر هو تحول المرض إلى شكل ثاني من أشكال المرض. يعني على سبيل المثال المريض بيكون مصاب بالتهاب أو العفن الصدفية اللويحية، المريض ممكن إنها تنتشر تغطي مساحة أكثر من 90% من جسمه. هي بتكون بسيطة تمام، لا تتعدى لوحة أو ثنتين، ولكن إهماله يؤدي إلى أنه تغطي أكثر من 90% من مساحة جسمه. أيضا زي ما حكينا أنه الإهمال، إهمال المريض بالتوجه للطبيب لعلاج صدفية المفاصل من الممكن أنه يعمل له تشوه كامل وحد من حركته وحركة المفاصل. كذلك الأمر من الممكن أنه يؤثر على العيون على المدى الطويل، أيضا على القلب، فهذا الموضوع خطير جدا، لذلك أنه عليهم التوجه بأقرب فرصة لتلقي العلاج.
0: دكتور يعني لما يسمع الإنسان أنه الصدفية مرض مزمن في كثير ناس بيعتقدوا أنه خلص يعني لا يوجد علاج، كيف ممكن نوضح الفرق بين الشفاء الكامل من مرض الصدفية اللي هو مرض مزمن وبين السيطرة على المرض وتحقيق فترات طويلة من الاستقرار؟
1: تماما. هلا بالنسبة لمرض الصدفية كما سبق وعرفته أنه هو مرض مزمن، مرض مزمن أي أنه وخلل جيني فيه، أي أنه لا يمكن إصلاح الخلل الجيني حاليا، يعني العلم لم يتوصل إلى إصلاح هذا الخلل الجيني، وبالتالي بده ظلها تظهر هذه الأعراض عند المريض. العلاج لا يوجد علاج شافي لهذا المرض. العلاجات اللي احنا بنستخدمها هي لتحسين الصورة، للتخفيف من الأعراض، للحد من انتشار وتوسع المرض. أما أنه احنا نحكي للمريض أنه هذا علاج شافي مثل ما احنا بنسمع في بعض الاحيان من خزعبلات العلاجات اللي بعرفش شو ممكن نطلق عليهم، انه بيحكي انه في خلطه او في شيء معين انه هذا شافي لمرض الصدفيه، هذا شيء غير صحيح ومنافي لموضوع العلم. العلاجات من الممكن انها تخفف على المريض، تحسن من نفسيه المريض، تحسن من حياه المريض وحياته اليوميه، اما انها تعمل كشفاء تام للمريض هذا شيء غير صحيح. من الممكن انه يصل المريض الى انه جسمه من دون قشور، انه جسمه طبيعي، منظره كمنظر الجسم وشكله طبيعي جدا، ممكن انه يكون بقايا هيك، ممكن بقع اماكن وجود الصدفيه ممكن انها توصل للون البني او اللون الاحمر، وبعض الاحيان انه بتكون قريبه جدا من لون الجسم، هذا بسبب الاستمرار وبسبب العنايه التامه والالتزام بتعليمات الطبيب. ممكن انه يصل لحاله شبه انه المرض كانه الاعراض ذهبت لكن المرض نفسه موجود، ممكن تحدث انتكاسي اذا رجع المريض للاعراض والعوامل اللي احنا سبق وذكرناها اللي ممكن انها تعود ترجع الاعراض على المريض.
0: دكتور، ايش الخيارات العلاجيه المتوفره لعلاج الصدفيه اليوم، وكيف بحدد الطبيب مسار العلاج المناسب لكل حاله؟
1: مرض الصدفيه منذ يعني قديم الزمن بدات الدراسات والابحاث العلميه لتخفيف اعراض المرض على الناس. العلم بشكل يومي يجري العلماء الابحاث العلميه على وتجارب السريريه على المرضى بالادويه. هلا بالنسبه للمرضى في العديد من العلاجات، منها العلاجات الموضعيه اللي تتمثل في الكورتيزون مثلا والادويه الثانيه مشتقات الفيتامين د، هذه اللي ممكن انها تعمل على تنظيم انقسام الخلايا، لانه احنا سبق وحكينا انه سبب المرض اللي هو سرعه في انقسام الخلايا وفي موت الخليه في خلال فتره 7 إلى 10 أيام. لا، احنا ممكن في خلال هاي الادويه انه نحاول نمدد هاي الفتره. وايضا في عندنا اللي هو كمان العلاجات البيولوجيه، واللي بيحددها اللي هو نسبه الاصابه، نسبه تغطيه المرض لجسم الانسان، واللي بيحددها هو الطبيب المختص لاي فئه طبيه، او خلينا نقول شو نوع العقاقير الطبيه او الادويه اللي احنا بدنا نستخدمها بناء على حاله المريض، على شده الاصابه، وايضا مهم جدا على الامراض الاخرى المترافقه مع المريض. يعني في بعض الادويه بتزبط عند مثلا مريض، عند المريض الثاني ممنوع ان نعطيها بسبب تدخلاتها مع امراض او ادويه ثانيه.
0: دكتور، ممكن انه المريض الصدفيه يوقف العلاج بمجرد اختفاء الاعراض، ام انه المرض بيحتاج لمتابعه مستمره حتى في فترات التحسن لازم يضل يأخذ العلاج؟
1: المريض بحاجه لمتابعه مع طبيبه الخاص. الطبيب هو اللي بيحدد للمريض انه اليه استخدام العلاج. في بعض العلاجات مثلا احنا بنبدا بكثافه لتهدئه الاعراض والتخفيف من الاعراض، ممكن احنا لما نوصل للصوره اللي احنا بدنا اياها بنشوفها انها مناسبه للمريض، ممكن انه احنا نقلل من الجرعات، نسحب تدريجيا مثلا، ومن الممكن انه احنا مثلا اوقفنا عنه العلاجات اللي ممكن انه يقدها عن طريق الفم، نحوله على مثلا على ادويه اللي هي التوبيكال الموضعيه. فهذه بيكون اللي بيحددها هو الطبيب الأخصائي في هذا الموضوع. أما إنه المريض نفسه يوقف العلاج أو إنه يعالج نفسه أو هيك، أنا ما بنصح نهائيا، لأنه مثل ما حكيت من الممكن إنه يؤذي حاله ويحول المرض من شكل إلى شكل آخر، بصير السيطرة على المرض صعبة جدا.
0: دكتور، تعقيبا على كلامك إنه في بعض الأشخاص ممكن يعني يأخذوا هم قرار العلاج إنهم يأخذوا نوع علاج معين أو وقفوه، في كثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي وصفات وأعشاب بتدعي علاج الصدفية، كيف ممكن المريض يميز بين العلاج الطبي الصحيح والمعلومات المضللة، وهل فعلا هناك يعني أعشاب معينة ووصفات ممكن تعالج الصدفية، أم أنه خلص يعني الواحد يكتفي بالوصفات الطبية من قبل الطبيب فقط؟
1: هلأ لحتى نكون منصفين، انه انا ما بدي اهاجم اي حد بيشتغل مثلا في اطباء مثلا بيشتغلوا في موضوع الاعشاب او الوصفات الطبيه الطبيعيه، لانه احنا لو بدنا نرجع لغالبيه الادويه اللي احنا بنستخدمها هي مصدرها الطبيعي، لكن احنا ليش بنفضل انه استخدام العقاقير او الادويه المرخصه والأدوية اللي ثبتت عليها، لأنه في أدوية في أبحاث أجريت عليها دراسات أبحاث، هل هي آمنة هل هي مش آمنة على المريض. فإنه نترك الموضوع إنه عشوائي هذا إشي غلط، لأنه بيجينا ناس مثلا بيكون استخدم خلطة معينة زيوت معينة أوكي استفاد، لكن المريض الثاني ما استفاد. وفي برضه كمان بيجينا مرضى إنهم بيأخذوا مثلا غير عن الأعشاب، بيشربوا مثلا بيشربوها شرب الأعشاب، فمن الممكن إنها تأثر على الجسم، ممكن إنها تأثر على الكلى. لذلك أنا بنصح إنه فعليا إنه الالتزام بالأدوية والعقسير الطبية اللي عليها أبحاث واللي مرخصة عالميا. أما الخلطات والأعشاب الطبيعية أنا لا أنكر إنه في لها فوائدها وهي داخلة بالعلاج شئنا أم أبينا وأساسية، وفي الكثير منها. على سبيل المثال يعني أنا بحكي إنه مثلا حبة البركة أو زيت حبة البركة مثلا فعليا أوكي إنه له نتائج وإله كثير فوائده، لكن دائما تكون تحت ضوابط طبية، لأنه إحنا ما في دراسات كافية تعطينا إنه أمان استخدام لها. لذلك أنا بنصح بالالتزام فقط بالعقغير والأدوية اللي المرخصة عالميا.
0: دكتور ننتقل إلى المحور الأخير لنتحدث عن كيفية الوقاية قدر الإمكان وتقليل حدة الصدفية قدر الإمكان على المصاب. دكتور كيف ممكن مريض الصدفية يتعايش مع المرض ويمارس حياته بشكل طبيعي؟
1: إذا سمحتي لي أنا بدي أعرج قبل ما إنه نجي على الموضوع اللي هو نعيش حياته طبيعي. إنه إحنا اليوم يعني بفلسطين سواء كان بالخدمات الطبية العسكرية أو بمرافق وزارة الصحة متوفر عندنا أفضل وآخر صيحات العلم والتجارب العلمية والمثبتة في علاج موضوع الصدفية، واللي منها العلاجات البيولوجية. نكاد الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط واللي هذا الشيء احنا نفتخر فيه، انه بتوفر لمرضاها، دولة فلسطين بتوفر لمرضاها العلاجات البيولوجية. مثل ما بنعرف كنا انه هذه علاجات مكلفة وبهضة الثمن، الا انه حياة الانسان عندنا اغلى ما نملك، وبالتالي فانا ما بننظر للموضوع المادي. هذا العلاج احنا بنوصفه في الخدمات الطبية العسكرية حسب حاجة المريض للمستحقين طبعا. مش اي مريض عنده شغلة بسيطة او صدفية مثلا لوحة او تنتين انه بده يجي ياخذ علاج بيولوجي، لا، للمستحقين يتم صرفها بانتظام تمام. وكل هذا يعني يعتبر بالمجان للمرضى في فلسطين. زي ما حكيت انه احنا اخر يعني العلاجات اللي بتصدر امريكا والدول الاوروبيه، احنا بعد ما تاخذ اللي هو التصريح باستخدامها من منظمه صحه الدواء والغذاء الامريكيه عندنا بفلسطين، هذه تكون متوفره.
0: دكتور ايش اللي بيميز العلاجات ايش بيميز العلاجات البيولوجيه عن غيرها من العلاجات المتوفره لعلاج مرض الصدفيه تحديدا؟
1: هلا بالنسبه للعلاجات البيولوجيه هي بتعالج الموضوع من الداخل. هلا بيكون في اللي هو الانترلوكينز والخلايا الالتهابيه والمحفزات المرضي اللي بتؤدي لمهاجمه الجسم او يعني الجهاز المناعي يهاجم الجسم. هذه العلاجات البيولوجيه بتعمل بلوك، بتغلق هذه الخلايا الالتهابيه فما بتخليها ترتبط في انسجه الجسم وخلايا الجسم، فبالتالي بتمنع اللي هو الالتهاب. برضو كمان بيميزها انه تؤخذ طبعا على اختلاف انواعها، في بعضها كل شهرين تؤخذ مره، يعني متخيل انه مريض كل شهرين ياخذ ابره بيولوجيه، هو في هاي الفتره انه بكون نسي اصلا موضوع الصدفيه، يعني بكون هو عنده شبه يعني اعراض خاليه تماما، جسمه خالي تماما من الاعراض. فهذا الشيء بيحسن من نفسيه المريض، يحسن من حياه المريض. ولحسن الحظ يعني انه حاليا العالم والعلماء بيجروا التجارب على العلاجات البيولوجيه، واللي اخرها الكتروكينرا اللي هو العلاج الوحيد البيولوجي اللي بده يصير ان شاء الله رب العالمين، وان شاء الله انه بنتحصل عليه في دوله فلسطين، اللي هو علاج بيولوجي يؤخذ عن طريق الفم. العلاجات البيولوجيه جميعها تؤخذ عن طريق اللي هو الابر الحقن، اليوم عن طريق الفم، فهذا برضه كمان بيسهل على المريض ونتائجه افضل من الابر. برضو كمان هذه يعني ميزة جدا يعني بالموضوع العلمي، انه العلم مش متوقف، العلماء ابحاثهم بشكل شبه يومي لتخليص المرضى وتحسين من حياتهم.
0: دكتور هل هذا العلاج يعني مناسب لكل الفئات العمرية لجميع المرضى ولا في فئات معينة؟
1: هلا احنا مثل ما ذكرت انه مرض الصدفيه بدايه ظهور الاعراض بتظهر عند فئه الشباب، فما في اي مشكله انه استخدام العلاجات البيولوجيه من عمر 14 سنه وفما فوق، لكن في بعض الموانع من استخدام العلاجات البيولوجيه. هلا هي مش علاج بيولوجي واحد عشان نكون يعني واضحين، هي بتشتغل على اكثر من انترلوكين او خلايا الالتهابيه، خلينا نحكي اللي بتعمل عليها. في بعض المرضى مثلا عنده بكون اللي هو الالتراتيف كولايتس مثلا او الكرون ديزيز اللي هي الامراض الالتهابيه المناعيه، تمام. هذول مثلا ممنوع ياخذوا نوع بيولوجي معين، بس في نوع بيولوجي ثاني مصرح فيه استخدامه لهم. فبالتالي انه هو علم واسع وكبير مغطي تقريبا اغلب المرضى، حتى لو كان عندهم موانع لبعض العلاجات البيولوجيه، في علاجات بيولوجيه ثانيه من الممكن انه وصفها لعلم.
0: دكتور يعني نضال لضيق الوقت مضطر اني اسالك يعني اخر سؤال في حلقه اليوم، ومن خلالها رح نجمل بعض النصائح والارشادات اللي بتوجهها للمصابين بالصدفيه للتعايش مع المرض فيما يتعلق بالعنايه اليوميه بالجلد بالنظام الغذائي الخاص اللازم ياخذوه، اي نصائح وارشادات اخرى بتحسها مهمه لازم المستمعين والمستمعات ياخذوها بعين الاعتبار حتى يتعايشوا مع مرض الصدفيه او يقللوا من حده قدر الامكان. تفضل دكتور.
1: هلا انا الشغله اللي تعتبر الاهم هو المتابعه الطبيه. انه ضروري جدا المريض انه يتابع عند دكتوره، وانا بفضل كمان انه ما يتشتت، ما يسمع لاي اراء او اي حتى الاعلانات اللي بنشوفها احنا على مواقع التواصل الاجتماعي، يركز مع طبيبه هو الاجدر بعلاجه وايجاد الحلول المناسبه له. يديروا بالهم برضو بالنسبة لموضوع الحياة اليومية، يلتزموا بتعليمات الطبيب من ترطيب، من شرب سوائل، من جميع اللي هو التعليمات اللي بعطيها الطبيب. وأنا متأكد تماما جميع أطباء ذوي الاختصاص أنه بيعطوا المريض مش بس اللي هو كيف أنه يستخدم العلاج، لا برضو كمان كيف على حياة اليومية. وشغلة مهمة جدا كمان أنه ما يلتفت للناس، لأنه أنا بالنسبة لي أنا بشوفه أكثر إشي هو موضوع النفسي والتنمر من المجتمع، هو أكثر خطر، هو أكثر شيء عامل على المرضى، مش المرض بحد ذاته. يعني المريض بيجي بيشكي إنه بيحكوا لي ليش ما تروح تتعالج، أو إنه البنت ليش هيك، أو الشاب ليش هيك. فهذا نصيحتي للمجتمع إنه هدول المرضى يعني ربنا ابتلاهم بهذا المرض، علينا أن مساعدتهم، مش التنمر عليهم وزيادة المرض على هدول الناس. بالعكس إحنا لازم نساعدهم، لازم إحنا نكون معهم، نحسن ظروف حياتهم، ما نحسسهم بالنقص، بالعكس تماما. لا يعني هذول المرضى ما في عندهم اي نقص نهائيا، هم بشر مثلنا مثلهم، الا انه في عندهم مشكله ابتلاء من الله، عشان هيك لازم ان احنا نساعدهم. وبالنسبه لهم للمرضى كمان انه ما في التفتوا لهذه المقولات، خليكم اقوياء، خليكم مؤمنين بذاتكم، تابعوا علاجكم، لا تملوا، العلم يوميا بتطور، وان شاء الله رب العالمين انه القادم دائما اجمل، ونتمنى من الله انه يوضع حد لهذا المرض من خلال أدوية عصرية جديدة تعمل عليها الأبحاث اللي تحسن من حياتهم وتخلصهم من هذه الأعراض.
0: ملازم أول طبيب نضال درويش أخصائي أمراض جلدية من الخدمات الطبية العسكرية، كنت ضيفنا دكتور في حلقة اليوم التي خصصناها للحديث عن الصدفية. يعطيك ألف عافية دكتور ونهارك سعيد. مستمعينا ومستمعاتنا، في ختام حلقتنا اليوم نعود ونؤكد أن المرض لا يحدد قيمة الإنسان ولا يمنعه من ممارسة حياته وتحقيق أهدافه، فمع الوعي والعلاج والمتابعة يمكن السيطرة على الصدفية والتمتع بحياة طبيعية. نتمنى لكم جميعا دوام الصحة والعافية، ونسأل الله الشفاء لكل مريض، وأن يمنحكم القوة والطمأنينة، وأن تبقى المعرفة والوعي دائما طريقنا نحو صحة وحياة أفضل. حمانا وحماكم الله من كل مكروه، تقبلوا تحيات فريق العمل، الزملاء محمد أبو قرع من الهندسة الإذاعية والإعلام الرقمي، شاركتني في الإعداد والمتابعة مقدم مهندس نجوان قنديل، وكنت معكم أيضا من التقديم أنا سيرين عوض. الخدمات الطبية العسكرية تتمنى لكم دوام الصحة والعافية، دمتم بأمان الله وإلى اللقاء.
2: صحة وهمة، برنامج تقدمه الخدمات الطبية العسكرية، نشارككم كل ما يتعلق بالصحة لنرسم معا خارطة الحياة الصحية.
3: صحة وهمة يأتيكم كل خميس الساعة 10 صباحا مع سيرين عوض.
4: إعلام مسؤول، رؤية واضحة ومحتوى وطني نابع من وجع الناس ونبض الأرض. هيك بنشتغل وهيك بنستمر، لأنه في النهاية فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 ترفع صوتها بصوتكم.
5: هنا إذاعة أمن 24، منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
3: والانضباط والرسالة الوطنية.
5: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
6: والخبر المسؤول
3: والتوعية الهادفة.
5: فلسطين بتجمعنا ومسؤوليتنا
3: نكون على قدر الثقة.
7: فلسطين وحدة واحدة، من بحر غزة لجبال نابلس، من أريحة لغصون الزيتون بالخليل. أمن 24، صوت لكل فلسطين. الترددات اللي بتجمعنا 94.2 بالقدس، رام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 بنابلس، 107 بأريحة، 107.6 بجنين. وللي بحب يكون معنا وين مكان، زورونا على www.amen24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

الشارع الفلسطيني، ناسه، صوته، آماله وتحدياته، كل نبضة فيه بنسمعها وبنوصلها. أمن 24 مش بس إذاعة، هي مرآة المجتمع. فلسطين بتجمعنا، وصوتنا ننقله بصدق.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: أسعد الله مساءكم مستمعات ومستمعي ومشاهدي إذاعة أمن 24 أينما كنتم تستمعون إلينا من خلال موجاتنا العاملة في جميع أرجاء الوطن، من رام الله والقدس وبيت لحم على التردد 94.2، من الخليل 97.3، وكذلك من غزة من أريحة 107، نابلس 105.6، ومن جنين 107.6، وأخيرا من طوباس على التردد 106. وبالإمكان أيضا الاستماع إلينا من خلال رابط البث المباشر على www.amin24.bs ومن خلال التلفزيونات التفاعلية على حضارة تي في كولزون ومدى تي في. ولأن الأسرة هي الأساس نطل عليكم في برنامج نوافذ أسرية ونافذة جديدة لهذه الحلقة، نتحدث فيها عن الشاشات في حياة الطفل ما بين الحاجة والإفراط في الاستخدام. مما لا شك فيه أن الشاشات أصبحت جزء من تفاصيل حياة أطفالنا، فهي تفتح أمامهم أبواب المعرفة والتعلم والترفيه، لكنها في المقابل تفرض تحديات تربوية نفسية واجتماعية متزايدة. وما بين الاستفادة من التكنولوجيا والوقوع في الإفراط باستخدامها، تقف الأسرة أمام مسؤولية كبيرة في بناء وعي رقمي متوازن يحمي الأبناء ويعزز من نموهم السليم. في حلقتنا لهذا اليوم نناقش هذا الملف مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة منى أبو شمطة الأخصائية النفسية، للحديث عن أثر الشاشات في حياة الطفل وكيف يمكن للأسرة أن تصنع التوازن ما بين مواكبة العصر والحفاظ على القيم وعلى الصحة النفسية والعلاقات الأسرية. يسعدنا ويسرنا أن تنضم إلينا الآن مباشرة في الأستوديو الأستاذة منى أبو شمط الأخصائية النفسية. أهلا ومرحبا بك معنا.
1: أهلا فيك ويسعد صباحك وصباح جميع مستمعينا الكرام، وشكرا لاستضافتكم اليوم.
0: أهلا فيك. يعني أستاذة منى، بدنا نتحدث اليوم عن موضوع كثير مهم، ويقع بعض الآباء والأمهات في خطأ إنه نترك أطفالنا على هالشاشات، وخصوصا على التلفونات، على الآيباد، على التلفزيون، بغض النظر عن الوسيلة اللي بيستخدموها، يعني بسبب انشغالات ضغوطات الحياة اللي بنمر فيها. في البداية بدنا نحكي عن موضوع مهم، بداية أول 5 سنوات من حياة الطفل، هاي المرحلة الحساسة اللي الطفل بده يبلش فيها يتعلم أشياء جديدة على الحياة. كيف ممكن إحنا نتعامل مع طفلنا في أول 5 سنوات؟ تفضلي.
1: صحيح، بداية يعطيك ألف عافية، موضوع كتير مهم صراحة وعم نعيشه حاليا بأرض الواقع. ويمكن هيك شوي لو نفكر أو نطرح حالنا سؤال، إنه إحنا كم من مرة أو كم من عائلة عم تقعد على طاولة الأكل، أو لما يروحوا يزوروا بيت الجد أو الجدة، بس للأسف هي بتكون نمط الزيارة أو القعدة مرافق إلها الجوالات أو الشاشات، وكل واحد عيونه موجودة على الشاشات. صح. هلأ هذا الجانب هو الثمن الخفي، خلينا نقول، وهو التنبيه الصامت. هذا التنبيه الصامت اللي بذكرنا أنه التكنولوجيا والتطور كتير مهم وأكيد رح نواكبه، بس كمان أنها هي بتقرب كل بعيد، بس بنفس الوقت عمالها بتبعد
0: قلوبنا عن بعض.
1: للأسف. فهذا جزء كتير مهم، يعني إحنا ننتبه لإله ونكون واعين لإله، ولأنه إحنا دائماً منقول إنه بالسنوات الخمس الأولى في مرحلة تطور الطفل، الطفل بهاي المرحلة العمرية بده نوع من الاستكشاف، نوع من اللعب، نوع من الحركة، لأنه عم بتطور دماغ الطفل في كتير من الملايين الروابط العصبية اللي عم تنبنى بالمخ. فإذا أنا بس عرضته فقط للشاشات، هاي المشكلة الكبرى اللي بتكون. وهنا يمكن إحنا نلجأ لموضوع إنه اليابان، إذا إحنا بنقدر نتطرق لإله، إنه قديش هن بيركزوا بال5 سنين الأولى، بدل ما إنه إحنا بس شاشات، وإنه نعبي ونعمل حشو لعقل الطفل بأي معلومات تانية، هم عم بيركزوا على النواحي مهارات الحياتية من خلال العمل الجماعي، الاعتماد على النفس، اللي هي إدارة المشاعر بهاي الآلية، لأنه أول 5 سنين كتير مهمة من عمر الطفل وتطوره ونموه.
0: بكل تأكيد، يعني إحنا بدنا نعرف كمان بالنسبة للطفل أول 5 سنوات إحنا أحكينا إنه يعني لازم ننتبه إنه كيف بده يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، أو يعني عفوا اللي هو الاستخدام للشاشات، استخدام الشاشات. هلا لما بتكون تطبخ ومش فاضي فبتشغل التلفزيون لابنها، أحيانا بتكون مثلا مالة من ضغط الحياة، إذا كانت موظفة بتكون ما بين وظيفتها وأعمالها المنزلية، وكذلك يعني الأب في هذا الموضوع. ف متى ممكن أنا طفلي اليوم، أنا ما بدي أمنعه الشاشات ولكن بدي أكون حذرة برضو في استخدامه للشاشات، كيف في هاي الفترة العمرية تحديدا لما نحكي ما بين عمر السنة ل3 سنوات، قديش هذا العمر حساس إنه الطفل قاعد بيكتسب وبالنظر الأشياء، وكيف بتتركز أصلا في الخلايا العصبية، أنت أحكيت قديش بيأثر صحيح على الطفل، فنتحدث أيضا في هذا الجانب.
1: صحيح، يعني بنرجع إحنا بنقول إنه دماغ الطفل بيشبه السفنج، فهو شو عم بيشوف عم بيمتص وعم بيكتسب وعم بيخزن. فبهاي المرحلة العمرية يمكن احنا نتطرق لهون، انه في توصية كانت من خلال دراسة، هلا راح احكي عنها الدراسة، توصية كانت من منظمة الصحة العالمية اللي بتحكي انه ما يتجاوز استخدام الطفل لمدة ساعة او اقل بشوي، لانه خلال هاي الدراسة البريطانية اللي عملوها تقريبا هن اخذوا 4758 طفل من عمر خلينا نقول 9 شهور ولا سنتين، وكان تركيزهم اكثر على الاطفال بعمر السنتين. نعم. عملوا مجموعتين، مجموعة من عمر اطفال السنتين اللي هن بيقعدوا تقريبا فترة ما يقارب 5 ساعات على الشاشات، والمجموعة الثانية اللي لا تتعدى 44 دقيقة. فهن قديش لاحظوا انه بصير في نوع من اللي بنطقوا ككلمات اللي قعدوا 5 ساعات وأكثر، إنه بكون عندهم مخزون الكلمات أقل، النطق أقل، وقديش بتأثر على النواحي السلوكية والعاطفية كمان مقارنة باللي قعدوا تقريباً 44 دقيقة. هلأ إحنا بعصر التكنولوجيا، عصر التطور، واللي إحنا ما بنقدر نبعد أولادنا عن هذا التطور صراحة، لأنه إحنا بدنا نواكب الحياة، بس الفكرة وين قديش إحنا كأهل نكون واعيين إنه قديش الفترة اللي ابني رح يقعدها على الشاشة، وبنفس الوقت قديش اللي إحنا بآخر يعني الحديث رح نحكي عن البدائل اللي أنا بدي أوجدها لابني، عشان أنا إذا بدي ما بدي أقول أمنع، بس بدي أبعده عن موضوع الشاشة، مش طول الوقت إنه يكون قاعد على الشاشة.
0: تمام. هلا في اهل بيحكوا لك انه طب الشاشه احيانا خاصه للتلفاز في قنوات تعليميه بالفعل بتعلم الطفل لنطق الكلمات بابا وماما في البدايات، وبعدين في مثلا قنوات اخرى في مرحله عمريه ثانيه بتعلمه مثلا الحساب بطريقه اللعب. صحيح. بتطلعوا على نشاطات، فقديش هذا الموضوع فعلا بيعلم ولا بالاساس بيقرب الطفل من الشاشه وبيبعده عن الحياه الواقعيه؟
1: شوفي، هو احنا بنقدر نقول انه التكنولوجيا سلاح ذو حدين، في جوانب ايجابيه وفي جوانب سلبيه. فالفكره انا ممكن يتعلم، وقديش احنا عم نشوف اطفال اكتسبوا اللغه الانجليزيه حتى، واكثر بيحكوا لسه انجليزي اكثر من انه ينطقوا بالعربي من خلال ورا الشاشات. احنا ما بنمنع، لانه كل ممنوع بصير مرغوب عند الاطفال. صحيح. فبس بالاخر احنا بدنا نحط ايدينا على موضوع الوقت اللي بده يقضي الطفل على الشاشة. إحنا بناخد التكنولوجيا كأداة، هاي الأداة اللي بتخلينا نتعلم، بتقرب منا مرات التواصل ونوع من الترفيه. فإذا إحنا قدرنا نعمل استخدام آمن للشاشات والتكنولوجيا، إحنا بنكون بالجانب الآمن خلينا نقول.
0: طيب شو هاي العادات الصحية النفسية اللي لازم تمارسها الأسرة كأسرة بالنسبة للطفل حتى إنه يستخدم هاي الشاشات ولكن بطريقة معقولة نوعا ما، ما بدي أفصله عن الواقع الحياة، إلا إنه أنت أحكيتي إحنا في تطور حاليا، واللي صحيح. إحنا كنا التفاصيل اللي كنا فيها بتختلف عن أطفالنا، وأطفالنا رح تختلف عن أطفالهم في المستقبل، فبدنا نواكب هذا التطور. في نفس الوقت بدي أبني عادات صحية سليمة لصحة طفلي، كيف ممكن الأهل يمارسوا هاي العادات الصحية.
1: صحيح، هي الفكرة أنه بدنا نعمل نوع من التوازن، لأنه كمان الطفل حتى لو أنا بدأ أمنعه بالبيت بالمدرسة بالروضة أحيانا بتعرضوا للتعليم من خلال الشاشات. فهنا التوازن، التوازن بنحكي أنه أنا كأهل قديش بدي أحدد، أنا اللي بدي أحدد، وبنفس الوقت يكون في إدراك عند الطفل أنه المدة اللي بدي يقعد فيها على الشاشة، وبنفس الوقت يكون في بدائل. البدائل الثانية اللي هي بدها تخليه بطور النمو، اللعب الحركي، اللعب بالرمل، أحيانا نوع من الخيال، وهذا الخيال اللي بدي أعمل له إياه من خلال أدوات بسيطة اللي هي الليجو، البازل، حتى في ألعاب تعليمية وألعاب ذكاء بقدر أنا قدر الإمكان قديش أني أوفر له إياها وأخليه يستكشف. لأنه إذا ما قام الطفل وجرب واستكشف واستكشف المكان اللي هو موجود فيه والبيئة المحيطة فيه، أكيد هيك ما رح يتعلم. فأنا بدي أعمل نوع من التوازن، وأنا اللي كأهل وكأسرة نكون واعيين لآلية التوازن اللي إحنا بدنا نحطه.
0: هلأ الأهل بدهم يكونوا قدوة رقمية لأبنائهم، يعني اليوم أنا إذا بدي أقول لابني ممنوع تستخدم الجوال أكثر من ساعة، إذا جينا بالممنوع وكل ممنوع هو مرغوب، أنت أحكيتي عن بداية الحلقة، وهذا الإشي اللي يعني أحيانا بيقعوا فيه الأهل وهم مش منتبهين.
1: صحيح.
0: وأنا في نفس الوقت بدي لما يجي ابني يحكي معه استنى أنا مشغولي حاليا، أو استنى بحكي مع فلاني، أو على الفيسبوك بيكون الأهل بغض النظر، يعني المهم بيستخدموا الجوال. فكيف بدنا نكون قدوة لأطفالنا بأنه أنا باجي بحكي له هذا ممنوع تعمله بطريقة معينة مش بشكل مباشر حتى ما يصير مرغوب إله، وأنا بدي أكون قدوته بالأساس، كيف بدي أستخدم أنا هاي الوسائل؟
1: صحيح. يعني هون إجا خلينا نقول بنحكي عن في إشي بدنا نسميه معلش بهذا المصطلح الهندسة الأسرية. الهندسة الأسرية بتحكي أنه أنا كيف بدي أنتقل من دائرة المنع أو العقاب، لأنه زي ما حكينا بنرجع بنقول كل ممنوع مرغوب، لإشي بنسميه القدوة بالاتصال. بمعنى أنا لما بدأ أحكي لابني أنه ما تقعد هاي الفترة على الشاشات 5 ساعات أو أكثر، أنا بدأ أكون ملتزم بهذا الجانب، ويمكن أنا ألعب دور هون أنه ابني يحاسبني أو يذكرني أنك هيك أنت تجاوزت 3 ساعات أو 4 ساعات. لأنه دايما القدوة للأطفال هن أهليهم، والأسرة هي القدوة الأساس، الأم والأب هي القدوة الأساس للطفل. فأنا بدي أحاول قدر الإمكان أكون أنا قدوة، لأنه إحنا أي قيم أي تعليم لطفلي ما بيكون فقط بالتلقين، هي بالممارسة. وابني شو بشوف من سلوكياتي أنا كأسرة كأم كأب، إيش عم بيشوف من ممارسات إحنا بنعملها من سلوكيات، هي قدوة لإله راح تكون.
0: طيب اليوم أنا بستخدم في الجوالي واجي ابني واحكي لي انه شيلي من ايدك، مش انت احكيتي لي انه بس ساعه وبضر العيون وبضر الصحه ولازم انه نلعب ولازم انه نمارس نشاطات وهيك. ف بعض الامهات او الاباء انت ما بدك تيجي تحاسبني، انا اللي بحاسبك، انا اللي في موقع مسؤوليه. فهنا كيف بدنا نوجه رساله للاباء والامهات، كيف ان اليوم لما انا يكون في نقد للموضوع كيف انا لازم انتبه كمان لسلوكي تجاه طفلي اللي راح ينعكس بالاساس على المجتمع. يعني كيف هاي يعني كيف بدي أنمي التفكير النقدي بالأساس عن طفلي؟ صحيح. في البيت
1: صحيح أهم شيء تنمية التفكير النقدي، بمعنى أنا ردة الفعل ما تكون مباشرة بشكل عصبية على الطفل، إنه أنت ما تتدخل، أنت لساتك صغير، أنا حرة كيف أنا بدأ أتحكم بهاي الطريقة. لأنه هذا بصير فيه صراع عند الطفل، هذا الصراع عند الطفل إني أنا عم بمنعه إنه يقضي ساعات طويلة بينما أنا عم بقضي ساعات طويلة، وبنفس الوقت إنه بصير فيه تساؤلات داخلية عند هذا الطفل. ممكن بلغة بسيطة إنه شكرا إنك أنت ذكرتني إنه أنا مش لازم أقعد بهاي الفترة الطويلة، هاي كلمة الشكرا بصير في أنا بعمل رقابة ذاتية بصنعها داخل الطفل غير إنه بس كرقابة الأهل. فهاي مهم إنه إحنا نبني رقابة ذاتية عند الطفل غير إنه التوجيه والرقابة من الأهل. وأنا كمان بنفس الوقت إنه أصنع عند هذا الطفل وأبني عند هذا الطفل النقد، بمعنى إنه أنا أي محتوى لما بدي أشوفه بدي أفكر شو هدف هذا المحتوى، شو أنا بدي أستفيد منه، وليش أنا بدي أطلع على هذا المحتوى. طبعا بهاي اللغة إحنا لما بدنا نحكيها هي بلغة بتناسب المرحلة العمرية تبعت الطفل، لأنه بالسنوات المرحلة الأساسية السنوات الأولى مش هالقد الوعي رح يكون عند الطفل. فأنا هون اللي بدأ أكون المرشد الموجه والقدوة للطفل. إحنا بنحكي كمان قديش إنه هذا النقد يكون موجود عند الطفل لما بعد 6 سنوات 7 سنوات وأعلى من هيك.
0: تمام، بدنا نرجع شوي لورا هيك إلى السنوات الأولى. يعني هيك خطر في بالي وإنت بتحكي عن بعض سلوكيات، ما بدنا نقول كثير، ممكن تكون كثير، بس خلينا نحكي بعض سلوكيات الأمهات لما تيجي بدها تطعم ابنها في الأشهر الأولى اللي لما يكون باكل، فبتحط له الجوال
1: للأسف
0: له عليه اللعب. فكديش هاي العادة خطيرة جدا على صحة الطفل؟
1: خطيرة جدا لأنه ما بتخلي وعي عند الطفل للإشي اللي هو عم بيعمله. يعني قديش مرات طبيعة الأكل اللي عم باكله، الكمية اللي عم باكلها، هو مش منتبه لأنه هو مفصول عن العالم والمحيط الخارجي اللي موجود فيه، هو بس تركيزه بالشاشة. فالشاشة هي بتعطي نوع من المحدودية لعقل الطفل، ما بتخليه يتفاعل، أو إذا خلته يتفاعل بتفاعل بطريقة شوي بتأثر على النواحي الثانية اللي هي ممكن يصير في عنده نوع من العصبية. فإحنا مرات هنا منقول إحنا كأخصائيين أو المؤشرات كمان اللي بتعطي نوع من القلق عند الأهل اللي لازم إحنا ننتبه عليها.
0: صحيح.
1: اللي هي فكرة الاضطرابات، إيش في ممكن تصير اضطرابات واضحة عند ابني أو بنتي بموضوع النوم، بموضوع شهيته للأكل، إنه هو مستعد ما يأكلش طول النهار بس لأنه قاعد على الجوال، أو مرات إذا أنا بدي إياه يأكل بروح بحط الشاشة قدامه، فهون ببطل في وعي للطبيعة الأكل اللي عم باكله، الكمية، القرابة اللي موجودة، الصلة خلينا نقول الموجودة، المتعة مع الأهل بمائدة الطعام. يعني كمان بنفس الوقت ممكن يكون في نوع من السلوكيات اللي بتصير وإحنا لازم ناخدها بعين الاعتبار، اللي هي العصبية الزائدة، البكاء مرات، العناد، كمان إنه والأخص البكاء لما بصير في نوع من سحب الأجهزة مرة واحدة من الطفل. لأنه أنا لما بتعرض ابني للشاشات بشكل كتير طويل هون في بصير تحفيز للدوبامين، بصير في سرعة عالية.
0: نعم.
1: هاي السرعة العالية الطفل بصراحة بتحرمه من إنه يكون في عنده نوع من الصبر، لأنه أنا بشكل تقلب سريع على الشاشات.
0: يعني بدنا نقول اليوم رسالة للأمهات نوجهها لأنه ما بدناش ناكل غذاء صحي بس.
1: صحيح.
0: ونعمل تسمين لطفلنا، بدنا اليوم ننتبه إنه الغذاء الصحي لدماغه.
1: صحيح.
0: ولتركيزه وقدرته على التواصل.
1: صح.
0: طيب هلا بقعة الأمهات في الأخطاء، بعض هاي الأخطاء، واليوم أنا حسيت إني أنا في خطأ معين في طريقة تدارك هذا الموضوع بس بدي أصحح الخطأ، ما بدي أسحب مرة واحدة الشاشة من الطفل لأنه هو متعلق فيها صار. كيف اليوم ممكن الأمهات والآباء يبلشوا بشكل تدريجي يسحبوا هاي العادات السيئة من الأطفال حتى ما يصير أمراض مستقبلية معهم خاصة فيما يتعلق بالتركيز؟
1: صحيح، بنعمل نوع من التدريج زي ما حكينا عشان ما نسحب مرة واحدة، لأنه إذا سحبناه مرة واحدة رح يصير سلوكيات مختلفة عند الطفل اللي مرات الأهل بيستسهلوا من هاي السلوكيات، البكاء، العناد، كل هاي الأمور، بقول لك أنا بغنى بديش أوجع راسي، بروح تعبان من الشغل، فخلص برجع تلقائي بستسلم، برجع إني أنا أعطي الجوال. هاي السلوكيات اللي هي السحب التدريجي، بنفس الوقت ممكن إحنا عشان نخلي نوع من الطفل اللي يكون في عنده نوع من المشاركة، ياريت إنه نستخدم بطاقات صغيرة أو ورق النوت الصغير، نكتب عليه بازل، نكتب عليه شاشة، نكتب عليه لعب بالرمل، ملتينة، ليجو، إيش أشياء متوفرة إحنا موجودة اللي هي ما بتكلف الأهل في ظل هالأوضاع اللي إحنا منعيشها والوضع الاقتصادي اللي إحنا عارفينه.
0: صحيح.
1: فهاي الأوراق ممكن إحنا نتنيها نحطها بزي مرتبان معين، والطفل يجي يسحب هات نشوف شو عندك اليوم. فإحنا بهذا النوع بنعمل نوع من التنويع. فإحنا الفكرة لما أنا بدي أسحب إشي من الطفل، بس بنفس الوقت إحنا ضروري نوجد رسالة للأهل إنه نوجد البدائل، لإذا ما وجدنا البدائل رح نلاقي معاناة أكبر مع أطفالنا.
0: هسا في كمان شغلة يعني أستاذة منى، اليوم في ظل ضغط الاقتصاد وضغط الحياة بالأساس اللي يعني ضغطنا كلنا، الأهل في النهاية ما عندهم طفل واحد، ممكن بالحد الأدنى يكون عنده 3 أطفال الشخص. بدي اليوم معظم السيدات كمان بتشتغل في وظائف حتى انه نقدر ان يعني نعيل الاسره بشكل يعني الى حد ما يعني في ظل هذا الوضع. طب الام بتروح بالاساس مضغوطه من جو الشغل، والاب كذلك، عندهم اكثر من طفل وفي اعمار متنوعه، يعني مش نفس العمر اللي انا مثلا ممكن هاي اللعبه تتناسب مع هذا الطفل، اللعبه الثانيه ما تتناسبش مع الطفل الثاني، فانا يعني خلص بدي اخلص، بنجيب لهم ايبادات ويقعدوا عليهم اللي نحس انه في ساعه راحه في البيت. هون كيف ممكن انا أوازن ما بين إنه الضغط اللي أنا أصلاً موجودة فيه فما بدي أعكسه بالصراخ والتصرفات يعني غير المنطقية مع طفلي أعكسها عليه، وفي نفس الوقت بدي أراعي هاي الأعمار المختلفة عندي في البيت؟
1: صحيح. يعني مهم جدا إحنا كأهل أكيد بنتعرض لضغوطات زي ما حكيتي، بضغط العمل، بضغط الوضع الاقتصادي اللي عم نعيشه، بس ياريت ناخد بعين الاعتبار تفريغ الضغوطات ما يكون بالأطفال، لأنه للأسف هو التفريغ المباشر والأسهل للأسف معظم الأسر بيكون على الطفل، رغم أنه يمكن لما الأم أو الأب يقعد مع حاله شوي ويرجع يفكر باللي صار، طب هو ما عمل إشي الطفل، مش هو السبب، أنا مضغوط بس جيت لقيته برجي ففرغت فيه. فأول إشي إحنا بدنا نعمله نوع من التفريغ اللي ما يكون تفريغ بالأطفال، بنفس الوقت نعمل قدر الإمكان قديش نعمل نوازن زي ألعاب تشاركية مع هدول الأطفال. وبنفس الوقت هاي الألعاب التشاركية اللي بدها تكون موجودة اللي أنا بدي أوفرها، ممكن بهذا الوقت أني أنا بخلص الشغل التاني اللي جوا البيت اللي بدي لازم أعمله، وأحاول قدر الإمكان معلش اللي بدها تكسب أولادها لإلها أنه ياريت تخصصي لو على الأقل نص ساعة تعدي أنت أو الأب مع الأطفال، لأنه ما في إشي إني إنه هاي الحياة بتربي طفلي أو إنه الشاشات رح تربي طفلي، لا، إذا أنا بدي أكسب أطفالي بشكل صح أنا لو نص ساعة زي ما أنا بخصص وقت أطلع مع صديقاتي، أخصص وقت لشغلي، أخصص وقت للبيت، أخصص وقت للطبيخ، لأي إشي، كمان المكسب الوحيد إني أنا أخصص وقت للأطفال إني أقعد معهم أحاورهم حوار دافي وآلية اللعب وألعب معهم، لأنه هذا الحوار الدافي هو بخلق الجسر الأمان ما بيني وبين الطفل ونوع من الصداقة. فهذا مهم.
0: موضوع الهندسة اللي حكيتيه، هندسة العلاقات الأسرية، يعني إحنا بنشتغل هندسي وأولادنا لما يكبروا إيش بدك تروح؟ أنا مهندس. ابني مهندس، فإحنا ليش ما نهندس حياتنا في الأول في البيت؟ كيف ممكن الأهل برضو إنه هاي العلاقة يهندسوها بين أطفالهم، اللي لو أنا روحت مضغوط من جو العمل كيف أبني علاقة ما بين أولادي أنا في البيت إنه هم إذا يكون في بينهم ألعاب تشاركية، ألعاب تنمي الدماغ عندهم، تنمي سلوكياتهم، تخلق شخصيات اجتماعية قادرة على إنها بكرة في المستقبل تخوض معترك الحياة.
1: صحيح، هي بنرجع بنقول من خلال الألعاب اللي أنا ممكن أعطيها لأولاد، القصص، ممكن حدا يقرأ قصة، لا إذا كان عمر يعني في تفاوت بين المرحلة العمرية، الكبير يقرأ قصة يسأل يورجي الصور بهذا المعنى، أو ممكن أنا أبلش بقصة وهن يكملوا عشان أخلق نوع من الحوار والخيال عند الأطفال. موضوع زي ما حكينا بعض الألعاب اللي إحنا نوفرها الليجو، ففي ألعاب تشاركية اللي بتخلق نوع من التعاون والعمل الجماعي عند هدول الأطفال، اللي أنا كمان برجع بقول الأساس قدوة الأهل، أنا بإيدي بزرع كيف إنه يكون في نوع من العمل الجماعي، نوع من التعاون، كمان بنفس الوقت البيت قديش إحنا نشغل أولادنا بإنه يكون في نوع مساعدة بداخل البيت، ومش عيب إنه الأولاد يساعدونا ونعودهم على هاي المساعدة في داخل البيت. هلأ كمان يمكن أتطرق لإشي تاني، يمكن بتمنى إنه كل الأهل يقدروا يشوفوه في فيديو، بيقدروا يكتبوا عن فيتامين اخترعه واحد أو حكى عنه واحد اسمه جون، هذا الفيتامين لا، هذا اللي أهل كتير بخافوا منه، فيتامين لا، بمعنى إنه بخافوا يحكوا لأولادهم لا عشان يتجنبوا البكاء المفرط أو العصبية أو ردات الفعل عند الأطفال. هذا الفيتامين لازم نحكي لهم،
0: بدي أخلص من نكده يعني،
1: بدي أخلص فأنا بقولوش لا فأنا عم بعطيه، وهذا لازم إحنا ناخده مش بس عشان موضوع الشاشات، بموضوع إنه إحنا الحياة اللي عايشينها مش حياة وردية صراحة، مش كل شيء رح نقدر نوفره لأولادنا. فبمعنى إنه إحنا مرات ممكن إذا طفل نعطيه ألعاب واشترينا له اليوم لعبة يلعب فيها شوي ورجع بده كمان لعبة وردينا رجعنا كمان لعبة جبنا له إياها، فهو ما بيكون في عنده كتر اللي عم نوفر له إياه والطلبات اللي منوفر له إياها، ومش عم نقوله لا، ما بحس بقيمتها، ببطل في عنده نوع من الإشباع. فهذا إحنا لازم نشجع موضوع فيتامين لا، فيتامين لا، إنه أنا أعرف إمتى أقول لابني إنه لا، إنه استكفي باللي موجود عندك، يكون في عنده نوع من القناعة، لأنه بكرة لما ابني بدي يطلع للمجتمع ويطلع لبرا أكتر رح ينصدم بالواقع، فأنا ليش أعمل له هاي الصدمة؟ فأنا أسس نوع من القناعات عند الطفل، نوع القيم اللي بنرجع بنقول بنزرعها عند الطفل بهاي المرحلة العمرية.
0: هاي ممكن يعني أكثر إشي بيخطئوا فيها الأهالي في أول طفل وآخر طفل.
1: صحيح، أول يعني طفل أول تجربة،
0: هم اللي بياخدوا نصيب الأسد في البيت.
1: صحيح، اللي هي أول تجربة وآخر طفل اللي هو خلص يعني استكفينا منه.
0: قديش ما إنه إحنا بنحكي عن أول تجربة وآخر تجربة، يعني بالذات نحكي عن الطفل الأول، قديش أنا لما بزرع في هذا الطفل بتعب عليه في المرحلة الأولى، قديش أنا بدي أريح حالي، يعني أنا قاعد يعني بهيئ لنفسي راحة نفسية إلي وإله
1: صحيح
0: ولكل الأسرة.
1: صحيح، لأنه هلأ هو الطفل الأول هو التجربة الأولى، بس معلش بتعب شوي لأنه رح ألاقي حصاد اللي أنا زرعته بهذا الطفل، وبكرة لما بيجي طفل تاني رح يكون الطفل الأول هو القدوة كمان لهذا الطفل التاني، فهو رح يتعلم بسلاسة منه، رح يشوف شو الممارسات اللي بعملها أخوه أو أخته بالإضافة للأهل، فهون في سلاسة لأني أنا أسست بشكل صح. يعني إحنا نيجي نشبهها بهاي الآلية، لما أنا عمارة بدي أبنيها إذا بدي إياها تضلها ثابتة وواقفة دائما في أساسات لازم أنا متينة أحطها. صحيح. وأعملها، فهذا الأساس، وبنرجع منقول على الهندسة العلاقات الأسرية.
0: أكيد. هلأ رحنا لبعد سن 5 سنين والسبع سنين، بلش الطفل عندي يكبر، صار في مرحلة قريبة من مرحلة المراهقة، هو مش عارف حاله، هو طفل. صحيح. أنا بدي أسمع لأهلي ولا أنا كبير بدي أستقل بقراراتي الشخصية، وبدي أقول أنا اللي بدي صرت بدي أحكي للأهل لا على بعض الأشياء اللي بيحكوا لي. كيف هون اليوم أنا بدي أتعامل مع طفلي وأبني علاقة صداقة أقرب مما إنها علاقة يحس فيها بنوع من الأمر أو إنه هذا مسموح هذا مش مسموح؟
1: صحيح، هي بنعمل نوع من الوقاية عند الأسر، لازم يكون فينا وعي نوع من الوقاية للتعامل مع أولادهم بالمرحلة بالأخص ما الانتقال من الطفولة للمراهقة. على الأقل مثلا لما نيجي نحكي عن التغيرات اللي راح تصير عند الأطفال اللي هي بسن المراهقة، سواء البنت أو الولد، قديش إنه أنا كمان لازم أوجهه إنه بكرة أنت بدك تطلع لبرا للمجتمع أكتر، أي إشي ممكن أنت بتحس حالك يوم متضايق، في إشي واجهك مش عارف تحله، كيف أنت تكون الملجأ لإلي، تيجي تحكي لي. إحنا أكيد كأهل، بس بنفس الوقت يعتبرني كصديق أو صديقة، سواء الأم أو الأب بهاي الطريقة. هلأ مرات في مرحلة معينة إنه الطفل أو المراهق رح ياخد الأهل كضد لإله، إنه ما بدهم إياني، ما بدهم، ما بدي أسمع منهم، لأنه هو باخده كند أو كضد. هلأ ممكن إحنا هون ناخد مين أقرب حد على هذا الطفل أو المراهق اللي بده يسمع النصائح أكيد منا، بس من نفس الوقت مين كمان قريب منه ليسمع منه النصائح، عشان كمان يكون في نوع من الحوار والنقاش ونوع من الإقناع. لأنه أنا إذا ما بنيت هذا جسر الأمان والثقة مع طفلي وأعطيته نوع من الأمان واللي أعطيته المعلومة اللي هو بده يفهمها ويوصلها، إذا ما أخذها بشكل شافي مني رح يلجأ لملاجئ تانية اللي هي النت، الجوجل بهاي الطريقة، وبعرض ما قديش بنضمن إحنا المعلومة تكون صحيحة، أو اختيار طبيعة الأصدقاء اللي بدها تكون مثلا. فعشان هيك لازم نبني هذا الجسر، هذا أكيد. مهم جدا الثقة والجسر الأمان اللي إحنا نبني مع أولادنا.
0: أكيد. اليوم أولادنا بتعرضوا للشاشات، صار الأهل للأسف يوقعوا في بعض الأخطاء، يعني بعض الأهالي ما بدنا نعمم، إنه أول ما ينولد الطفل بيفتحوا له حساب فيسبوك وبصيروا ينزلوا صوره أصلا بدون استشارة هذا الطفل. يعني
1: صحيح،
0: هو طفل لسه عمره أشهر تنزل له صور، بيكبر بلاقي حاله إله حساب من سنوات، فبسلم هذا الطفل الحساب وبقول لك ما هو أنا أهلي أصلا من الأساس هم بدهم يمنعوني، ما هم اللي فتحوا الحساب. صاروا الأطفال وخصوصا في المرحلة اللي بتميل شوي للمراهقة إنهم ينفتحوا على وسائل التواصل الاجتماعي ولتعلقهم بالشاشات. اليوم إذا أنا ما كنت زي صاحبتي معناه في خلل عندي أنا، فشوي إذا اليوم ننزل مثلا في أفراح مناسبات بنلاقي كل الأطفال خصوصا يعني ممكن الإناث أكثر، بأنه كل الصاحبات نفس النظام، نفس اللباس، نفس طريقة ردات الفعل. كيف أنا اليوم بدي أخلي بنتي ولا ابني يختلف عن هاي السلوكيات وهو يستوعب أنه هذا هو اللي بيعمله الصح؟ يعني اليوم إحنا كبار وبتصرفوا بسلوكيات بيكونوا بأعمار العشرينات والثلاثينات وبيستخدموا الشاشات أو وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة شوي خاطئة، لدرجة أنه أحياناً بصير في اختلال بالقيم، أنه طب ما هو أنا إذا ما نشرتش زي هيك بفكروني أنا تعيسة في حياتي.
1: صحيح.
0: فكيف اليوم أنا بدي أضبط هذا، أنه أعمل توازن ما بين أني أسمح له في هاي الأشياء في نفس الوقت يعني أنه لا مش في كل إشي معناه صح.
1: صحيح، وهذا منرجع منقول أنه هذا التوازن اللي نعمله أساسه من هن وصغار، الأطفال من هن وصغار، لأنه أنا إذا عودت طفلي على أنه هو بده يواكب كل إشي عم بيصير بالحياة أو يواكب زملائه بكل إشي، وبمرحلة المراهقة آجي مرة واحدة بدي أعمل كت أو أمنع، هون رح يكون كتير صعب لا لإلي كأسرة وكمان بنفس الوقت لهذا المراهق اللي موجود عندي، لأنه أنا إله سنين طويلة متعود على نمط معين، متعود أنه يواكب كل شيء بده إياه، عم بيعمله كل شيء متاح لإله، عم بيعمل زي أصدقائه مثلا أو صديقاتها عم تعمل، متاح مرة واحدة أجي أقطع، فهذا كتير صعب رح يكون صراحة. فعشان هيك بنرجع لموضوع القيم والمبادئ اللي أنا بدي أبنيها من طفلي من هو صغير. موضوع قديش يكون في صدق، الأمانة، الصراحة، موضوع كمان إنه قديش مهم إنه نربي على القناعة، وبنفس الوقت إنه مش شرط أصدقائك أي إشي عم بيعملوه لازم إحنا نعمله، إحنا نميز بين الصح وبين الغلط. وبنفس الوقت إنه برجع بقول إنه ما نعطي الحياة الوردية، لأنه مش كل الأبيات واحد، مش كل الأهالي طريقة شغلهم والدخل وهاي الأمور واحدة،
0: قدراتهم
1: فقدراتهم صحيح. فإحنا بدنا نعمل قناعات، هاي القناعات اللي لازم أنا أبنيها عند الأطفال من هن وصغار. هلأ مرات طبيعي إنه يجي يقول لي صاحبي أو صاحبتي بدي أعمل زيها، بس قديش إذا أنا مش مقتنعة كأهل ومش حاسة إنه في أهمية لهذا الموضوع، يكون في نوع من الحوار عشان يقتنع، مش إني خلص ممنوع إنك تعمل وخلص، لا نرجع منقول لأنه إذا منعته بهاي الطريقة راح أخليه
0: وما أنهى عن إشي أنا بعمله بالأساس.
1: عن إشي بالأساس. هلأ إشي تاني كمان مهم يمكن إحنا بناخده بعين الاعتبار، بنرجع منقول إنه أولادنا ما رح نمنعهم عن الشاشات لأنه نحن بهذا التطور، بس بنفس الوقت إنه قديش يكون في نوع من التوجيه والإرشاد والربط، بمعنى إنه أنا بعض الأجهزة بالأخص للعمر الصغير إنه في إشي اسمه الفاميلي لينك، في إشي اسمه أنا أعمل رقابة للأهل من خلال بعض التطبيقات اللي ممكن موجودة تكون على بليفون هذا الطفل. هاي الرقابة ما بتسمح لأي طفل إنه ينزل أي برنامج إلا بموافقة الأهل، فأنا كمان بعمل نوع من الرقابة لأنه لسه ما بيكون واعي 100% يمكن شو الإشي الصح وشو الإشي الخطأ
0: بدون ما يحس. طبعا
1: أكيد.
0: طيب قبل ما نختم الحلقة، يعني هذا موضوع كثير مهم ويطول صحيح. الحديث فيه
1: صحيح،
0: وإله جوانب كثيرة، منها إيجابية على فكرة ومنها سلبية، يعني زي ما حكيتي في البداية هو سلاح ذو حدين. رسالة أخيرة بتوجهها للأهالي، لكل حدا بسمعنا اليوم، على هذا الموضوع لخطورته وأهميته في نفس الوقت.
1: يعني أهم رسالة بدي أحكيها إنه زي ما إحنا عم نعمل مرات بسبب الأزمات اللي بنمر فيها ترشيد لاستهلاك المي أو بهاي الأمور، بدنا نعمل نوع من ترشيد لاستهلاك ومواكبة أطفالنا على الشاشات. مهم جدا نعمل نوع من التوازن، أنا ما بدي أمنعه كليا لأنه إحنا بعصر التطور والتكنولوجيا، بس قديش إنه يكون في نوع من الرقابة والوقت المتاح له على الشاشة، وأعطيه مجال لأنشطة تانية مختلفة اللي تكون فيها نوع من الاستكشاف والنقد البناء خلينا نحكي، والآلية اللي هو بدي يشتغل فيها، والألعاب البديلة اللي أنا أخلقها، والحوار. أهم إشي الحوار الدافي مع أطفالنا، الحوار الدافي مهم جدا، والجلسة بغض النظر نص ساعة ولا ساعة هذا مهم جدا، نوع من الصداقة وجسر الأمان اللي أبنيه مع أطفالنا.
0: إذن بشكرك كل الشكر أستاذة منى أبو شمط أخصائية نفسية، كنت معنا للحديث عن يعني أثر الشاشات اللي فعلا بيأثر على أطفالنا وبيأثر علينا إحنا الكبار كمان، مش بس على الأطفال. يعني بنحكي في نهاية هاي الحلقة إنه التكنولوجيا هي وسيلة ممكن إنها تكون فرصة للتعلم والنمو إذا أحسننا إحنا استخدامها، وممكن تتحول لتحدي إذا غاب التوازن. دور الأسرة أكيد دور مهم على تنظيم وقت الشاشات واستخدامها عند الأطفال وتقسيم المراحل العمرية، نعرف متى ممكن إنه يستخدمها متى لا، وضروري زي ما أحكينا قبل شوي إنه يا أمهات ويا أبا انتبهوا، إحنا ما بدنا نسمن أطفالنا ونعطيهم بس الغذاء الصحي، إحنا بدنا نغذي دماغهم كمان، والموضوع بيمتد لبناء وعي وترسيخ قيم، تعزيز حوار وثقة ما بين الأهالي وأطفالهم، حتى ينشأ الطفل قادر على أنه يتعامل مع العالم الرقمي والاجتماعي فيما بعد بمسؤولية وثقة. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نوافذ أسرية، أشكركم على حسن الاستماع، وأوجه تحياتي لزميلي في الهندسة الإذاعية محمد أبو قرع، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم ولاء صالح، في أمان الله.

في زمن تتسارع فيه الأيام تبقى الأسرة هي الملاذ وهي البداية والنهاية، لكن كيف نحافظ على دفء العلاقة وسط مشاغل الحياة؟ في كل حلقة نفتح معا أبواب الحوار ونقترب أكثر من قضايا الأسرة الحديثة، من التربية والتواصل إلى التحديات اليومية التي نعيشها جميعاً.

0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار المفصلة من أمن 24، وفيها شهداء وعدة مصابين في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. الدفاع المدني يخلي إصابتين حرجتين إثر انقلاب مركبة في وادي الحمام ببلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس. إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بني نعيم شرق الخليل. حكومة الاحتلال توافق على إنشاء 6 مستوطنات جديدة في المجمع الاستيطاني في غوش عطسيون جنوب بيت لحم. معكم ولاء صالح، إلى التفاصيل. استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون صباح اليوم في قصف للاحتلال على مدينة غزة، وقد أفادت مصادر طبية بوصول شهيد و3 مصابين إلى مستشفى المعمداني في مدينة غزة جراء قصف مدفعي استهدف محيط مفرق دولة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. هذا وقد أشارت المصادر إلى وصول شهيدين وعدد من المصابين إلى مستشفى الشفاء غرب المدينة إثر قصف طائرات الاحتلال محيط مفرق السنافور بحي التفاح شمال شرق المدينة. ووفق آخر الأحصائيات، ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,246 شهيداً و173,727 مصاباً منذ 7 من تشرين الأول 2023. للوقوف على المزيد من التفاصيل تنضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي الزميلة الصحفية من القطاع ولا أبو جامع. أهلا ومرحبا بك معنا ولا.
1: أهلا بك ولا وبكل
0: أستاذة
1: المستمعين.
0: أهلا بك. يعني ولا نتحدث منذ صباح هذا اليوم، هناك شهداء وعدد من المصابين منهم من جرى نقله إلى المستشفيات، ويعني الحديث يدور عن مصابين آخرين، لتطلعينا على صورة التفاصيل حتى هذه اللحظة، تفضل.
1: نعم ولا، بطبيعة الحال وبالحديث عن الوضع الميداني داخل قطاع غزة، قبل دقائق من الآن كان هناك استهداف لمركبة في شمال شرق، عفوا في شمال غرب مدينة خان يونس وتحديدا في شارع الصناعة. أدى هذا الاستهداف لسقوط عدد من الإصابات، ومن عدد من الإصابات لا زالت تتوالى.

0: المنطقة. الاستهدافات لا تتوقف طيلة ساعات الليل وحتى منذ بدء ساعات الصباح، والتحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي والمسيرات الإسرائيلية. الليلة الماضية وفجر اليوم كان هناك استهداف لمنزل في وسط مدينة غزة وتحديدا في مدينة دير البلح يعود لعائلة بركة. هذا المنزل أدى أيضا استهدافه لسقوط عدد من الشهداء والجرحى، بالإضافة لتدمير مربع سكني كبير ودمار كبير طال منازل المواطنين في تلك المنطقة. أيضا منذ ساعات الصباح كان هناك استهداف لخيام المواطنين في منطقة ميناء غزة الدولي في غرب مدينة غزة، أدى أيضا لسقوط عدد من الشهداء والجرحى. ما وصل لمستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية هم 4 شهداء، بينهم 3 شهداء جدد، وكان هناك شهيد متأثر بإصابته، بالإضافة ل 28 إصابة ما بين المتوسطة والخطيرة.
1: يعني نتحدث عن إصابات ونتحدث عن عدد من الشهداء، ويعني قصف لا يتوقف في القطاع بالرغم من الإعلان عن وقف إطلاق النار منذ فترة، إلا أن الخروقات ما زالت تزداد يوما بعد يوم في القطاع. لتحدثين أيضا عن أوضاع النازحين في الخيام، وتحديدا يعني نتحدث عن صيف حار وخيام شبه مهترئة، هذه إن لم تكن مهترئة بالأساس، وإن توفرت بحقيقة الوضع الذي يعيشه السكان، وخيام توضع على الرمل بالأساس، الرمل الحار.
0: نعم مولا، بالحديث عن الخروقات هي لا تتوقف، يعني حتى هذه اللحظة هناك استهدافات، سواء كانت هذه الاستهدافات لمنطقة المواصلة يدعي الاحتلال الإسرائيلي بأنها آمنة، أو لمناطق داخل الخط الأصفر التي شهدت الليلة الماضية سلسلة من الغارات وعمليات النصف والقصف المدفعي العنيف، سواء كان في منطقة المغازي، في منطقة البريش، في منطقة الزوايدة غرب، في منطقة الزوايدة، وأيضا في المناطق الشرقية لمدينتي خان يونس ورفح التي تشهد بشكل مستمر وعلى مدار الساعة عمليات نصف لمربعات سكنية. وأيضا هذه أصلا المربعات السكنية هي بطبيعة الحال مدمرة ولا لا تتوقف على مدار اليوم وحتى على مدار ساعات الليل. بالحديث عن الواقع الإنساني للنازحين داخل مخيمات النزوح هو كارثي وصعب جدا، لا سيما مع فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وغياب وسائل التبريد وحرارة الخيمة التي لا تقيه لا من حر صيف ولا من برد شتاء، يعني بالإضافة لتسجيل عدد من حالات مرضى الجذري الماء. يعني بحسب وزارة الصحة الفلسطينية يسجل بشكل أسبوعي ما يقارب 5000 حالة لجذري الماء، سواء ما بين الأطفال أو حتى البالغين، نتيجة التعرق الشديد، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، وأيضا العلاج الخاص بهذا المرض يمنع الاحتلال الإسرائيلي من دخوله لقطاع غزة. يعني تطعيمات جذري الماء غير متواجدة في قطاع غزة في هذه الفترة، كانت قبل فترة متواجدة وتم نفاذها بسبب طبعا ازدياد عدد الحالات والعدد الكبير لحالات الأطفال الذين يصابون به، بالإضافة للأمراض الجلدية الأخرى نتيجة الأجواء الحارة وارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة أيضا ولا لغياب وصح مياه الشرب في مخيمات النزوح، خاصة في منطقة مواصي خان يونس، يعني بئر 20 وبئر 19. قبل أيام كان هناك وقفات احتجاجية من قبل النازحين تطالب المؤسسات الدولية والأممية بتوفير مياه الشرب.
1: نعم، يعني نتحدث عن أوضاع كارثية فيما يتعلق بتوفر المياه أو ندرة توفر المياه، إن كانت متوفرة قد لا تكون نظيفة ولا تفي بالحاجة. نتحدث أيضا عن يعني شح في المستلزمات الطبية والكثير من الأمور الأخرى في القطاع. نتمنى لكم السلامة والعافية والفرج العاجل والقريب. كنت معنا من القطاع زميلة صحفية ولا أبو جامع، شكرا لك. في شأن آخر، فقد انتشل طاقم الدفاع المدني في مركز عصيرة الشمالية في نابلس مساء أمس مواطنين، أحدهما مصاب بجروح خطيرة والآخر أعلن عن وفاته إثر انقلاب مركبتهما في

0: منطقة وادي الحمام، إحدى المناطق الوعرة والنائية داخل البلدة، وكان قد فقد الاتصال بالمواطنين منذ ساعات عصر أمس، وعلى إثر ذلك باشر طاقم الدفاع المدني عمليات البحث، وعثر على آثار إطارات مركبة عند حافة الوادي، ما قاد إلى اكتشاف المركبة وانقلبت إلى أسفل الوادي. وفور الوصول إلى الموقع نفذ الطاقم عمليات الإنقاذ وانتشل المصاب والمتوفى قبل تسليمهما إلى طواقم إسعاف عصير الشمالية لاستكمال الإجراءات اللازمة. للوقوف على المزيد من التفاصيل ينضم إلينا الآن مباشرة عبر الخط الهاتفي المقدم محمود مصلح، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة في الدفاع المدني بمحافظة نابلس. أهلا ومرحبا بك معنا مقدم محمود.
1: يسعد أوقاتك أخت ولاء، أنت وجميع مستمعين راديو أمن 24.
0: أهلا بك. يعني لتحدثنا عن تفاصيل هذه الصورة وما جرى من أحداث، وإذا كان في هناك أي تفاصيل أخرى جديدة حول الحادثة تفضل.
1: يعني كما تحدثت، تم فقد مواطنين كانا في منطقة نائية عصر يوم أمس، وبعد تبليغ طواقم الدفاع المدني في ساعات المساء قبل ساعة من العثور عليهم، توجه طاقم إنقاذ من مركز دفاع مدني عصيرة إلى المكان بعد البحث والتحري حول المكان الذي فقدت آثارهم فيه. ومن خلال البحث والتحري اكتشف ضابط الموقع أو ضابط الفريق أن هناك إطارات لمركبة منحرفة في وسط الواد، وهذه الشكوك يعني دلت الطواقم على مكان المواطنين. طبعا المواطنين كان احدهم يعني متوفي والاخر كانت جروحه بالغه وخطيره، تم تقديم الاسعافات الاوليه اللازمه له، ويعني باشر الطاقم بعمليات الانقاذ بمساعده المواطنين الذين تجمعوا في المكان، ومن ثم تسليمهم لطواقم اسعاف بلديه عصير الشماليه ونقلهم الى المستشفيات. يعني هذا الحادث او طبيعه هذا الحادث، يعني على ما يبدو أن المنطقة نائية ومنحدرة جدا، فبالتالي الشكوك حول منابثات هذا الحادث أنه يعني كانت المركبة تسير بسرعة معينة، لأنه كان في مصاب حسب ما وردنا من يعني ذوي المصاب وذوي المتوفي، ويعني انحرفت المركبة وسقطت وسط الواد، اللي احنا دائما بنأكد عليه إجراءات السلامة، الإرشادات، النصائح اللي بتتعلق بموضوع السلامة العامة، حتى يعني يكون في سلامة شخصية، حتى انه ما نقع في حوادث مماثلة. طبعا احنا بنتمنى الشفاء العاجل للجريح، ويعني نقدم تعازينا سويا لذوي المتوفي، وان شاء الله ربنا يصبرهم، وان شاء الله ربنا يكرم الجريح بالسلامة. لكن دائما احنا بنحكي دائما لازم ناخذ بعين الاعتبار اجراءات السلامه العامه، ويعني
0: خاصه في المناطق الوعره وضروره الابلاغ السريع عند فقدان الاتصال او وقوع الحوادث، لانه يعني كما يعلم الجميع ان الاماكن الوعره تحتاج الى وقت اضافي في عمليات البحث والانقاذ.
1: ليس فقط ذلك، كمان يعني المناطق الوعره بتشكل خطر على يعني سير المواطنين سواء على الاقدام او سواء في المركبات. فكرة الحادث انه السائق كان يعني بحاول ينقذ زميله اللي كان مصاب في اصابة عمل في احد المناطق الموجودة او المجاورة لهذا المكان، وخلال يعني ارساله الى مركز طبي لتلقي العلاج جرى الحادث. الفكرة انه دائما حالات الطريق لازم ناخذها بعين الاعتبار، دائما المناطق النائية المرتفعة اللي ما في جدران حماية لها لازم ناخذ عين الاعتبار انه احنا يعني نقود بسرعه متدنيه حتى ما يكون في حوادث مماثله. كمان يعني حاله المركبات لازم تكون يعني دائما يعني صيانه دوريه لها، ويعني انها تجتاز اي ظرف معين مثل هاي الظروف. كمان احنا دائما ندعي اخوان المواطنين التقيد بالقواعد والشواخص المروريه، التقيد بموضوع التأني بالسرعه، لانه دائما السرعه الزائده هي اللي ممكن تؤدي الى مثل هذه الحوادث، لانه احنا بنعرف العوامل الفيزيائيه خصوصا على طرق غير معبده، فبالتالي ممكن انها تنحرق او ممكن انها يعني تكون تغير مسارها وبالتالي يقع مثل هذه الحوادث.
0: اذا مره اخرى اشكرك كل الشكر على كل هذه النصائح والارشادات. المقدم محمود مصلح، مدير اداره العلاقات العامه والاعلام في الدفاع المدني بمحافظه نابلس، شكرا لك. وفي الأخبار الميدانية، حيث أصيب طفل يبلغ من العمر 16 عاما برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل. وفي التفاصيل، فقد ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد من الآليات العسكرية بلدة بني نعيم وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي صوب منازل المواطنين ومركباتهم، ما أدى إلى إصابة الطفل بالرصاص الحي في الصدر. تم نقله بواسطة طواقم الهلال الأحمر إلى أحد المستشفيات القريبة، ووصفت إصابته بالمستقرة. كما داهمت تلك القوات عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واحتجزت عددا منهم. في السياق ذاته، فقد أصيب الليلة الماضية شاب بردود وجروح جراء اعتداء مستوطنين عليه في منطقة أبو نجيم جنوب شرق بيت لحم. وفي التفاصيل، فقد هاجموا المواطن أنور فواغرة البالغ من العمر 30 عاما واعتدوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابته بردود وجروح نقل على إثرها إلى المستشفى. يشار إلى أن المستوطنين صعدوا من اعتداءاتهم على المواطنين في منطقة أبو نجيم والمنطقة الجنوبية الشرقية في محافظة بيت لحم. وافقت حكومة الاحتلال على إنشاء 6 مستوطنات جديدة في المجمع الاستيطاني غوش عتسيون جنوب بيت لحم، في خطوة وصفت بأنها ستغير خريطة الاستيطان في المنطقة. وقال الدكتور حسن بريجية الباحث في شؤون الجدار والاستيطان في حديثه لإذاعتنا أنه إلى جانب الإضافة الكبيرة للمستوطنات الجديدة ينشأ هذا القرار ولأول مرة امتدادا استيطانيا يربط مستوطنة غوش عتسيون بباقي مستوطنات جنوب الضفة الغربية لتصبح مساحة واحدة كبيرة ومتصلة. وأضاف:
1: الخطر في الموضوع هذا أنه عسيون، هم إيش بيعتبروها عسيون؟ هي عسيون اللي هم بيحكوا عنها غير اللي إحنا بنشوفها. اللي إحنا بنشوفها اللي هي عسيون التي تقع ما بين محافظتي الخليل وبيت لحم، وتقع جنوب محافظة بيت لحم. عسيون التي يتحدثون عنها أكبر وأشمل بكثير من اللي إحنا متوقعينه. عسيون اللي هم بيحكوا عنها تمتد غربا إلى بيت شمش، وتمتد شرقا إلى البحر الميت، بمعنى أنه هم بيعتبروا مستوطنة إفرات تابعة لعسيون. هم بيعتبروا مستوطنة معالي عموس التي تقع في الرشايدة وفي الكيسان تابعة لمعالي عموس. هم بيعتبروا آل دافيد ونقديم اللي عند الفرديس أو الهيروديون تابعة لغوش عسيون. فالخطر في هذا الموضوع أنه إيش مفهوم عسيون بالنسبة للإسرائيليين أو للحكومة اليمينية المتطرفة أو للاحتلال بشكل عام.
0: في شأن آخر، فقد أحرق مستوطنون فجر اليوم مركبة وجرارا زراعيا خلال اعتداء نفذوه في بلدة رامين شرق طول كرم. وأفاد المواطن منال زيدان بأن 4 مركبات تقل مجموعة من المستوطنين اقتحمت البلدة، وأضرم أفرادها النيران في مركبة وجرار زراعي يعودان للمواطن روحي حمد، ما أدى إلى احتراقهما. وأضاف بأن المستوطنين حاولوا إشعال النار في مركبات أخرى ومنازل، إلا أن يقظة المواطنين وسرعة استجابتهم حالت دون ذلك، إذ هرع الأهالي لإخماد النيران إلى جانب طواقم الدفاع المدني في عنبتة التي استجابت لنداءات الاستغاثة وعملت على السيطرة على الحريق. وأظهرت مشاهد مصورة تصاعد ألسنة اللهب من المركبة المحترقة، فيما حاول المواطنون إخمادها والحد من امتداد النيران إلى المركبات المجاورة، حيث لم يبلغ عن وقوع إصابات. اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 5 مواطنين شرق قلقيلية. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في قرى حجة وجين الصافوت وباقة الحطب شرق قلقيلية، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها قبل اعتقالها للمواطنين. كما اعتقلت 3 مواطنين من مخيم عايدة شمال بيت لحم بعد دهم منازلهم وتفتيشها، وشابا آخر من بلدة بيت سيرة غرب رام الله. اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم بلدة عنبتة شرق طول كرم ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين. وفي التفاصيل فقد أفادت مصادر محلية بأن الاحتلال اعتقل عددا من المواطنين بينهم أسرى محررون وتم اقتيادهم إلى أحد المنازل في البلدة حيث احتجزهم الاحتلال لساعات وأخضعهم لتحقيق ميداني. هذا واحتجزت قوات الاحتلال عشرات المواطنين خلال اقتحامها بلدة بيتمر شمال الخليل. وذكر الناشط الإعلامي محمد عوض أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتمر وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها. هذا وشددت من إجراءاتها القمعية بحق أهالي البلدة وأغلقت بالسواتر الترابية الطريق الوحيد المتبقي والمؤدي إلى البلدة بعد أن كانت قد أغلقت في وقت سابق بقية مداخل البلدة ومنعت المواطنين من الخروج من البلدة والوصول إلى أعمالهم. بحثت مجموعة عمل قطاع الأراضي خلال اجتماعها الدوري الذي عقد في مدينة رام الله يوم أمس أولويات تطوير قطاع الأراضي في المرحلة المقبلة وتعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية والدولية لدعم مشاريع التسوية والتسجيل وحماية الحقوق العقارية. واستعرضت خلال الاجتماع واقع أعمال التسوية والتسجيل في الضفة الغربية، ما تحقق من إنجازات وأبرز التحديات التي تواجه تنفيذ المشروع، إضافة إلى المشاريع الممولة من الشركاء الدوليين وسبل تعزيز الدعم الفني والمالي لاستكمال أعمال التسوية وتطوير البنية المؤسسية والتقنية لقطاع الأراضي. واختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين سلطة الأراضي ووزارة المالية والتخطيط والوزارات ذات العلاقة والشركاء المحليين والدوليين بما يضمن استدامة تنفيذ المشاريع وتوجيه الدعم نحو الأولويات الوطنية وتطوير قطاع الأراضي بما يخدم التنمية ويحافظ على حقوق المواطنين. وفي الأخبار العالمية، حيث انخفضت أسعار الذهب اليوم مع عدم ظهور أي بوادر على انحسار الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط، ما بدد تفاؤلا ساد في الآونة الأخيرة بشأن تراجع التضخم، وأثار مخاوف من أي أن يؤدي صعود أسعار النفط إلى رفع أسعار الفائدة. إلى حالة الطقس، حيث يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق دون تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحوالي 3 درجات مئوية.

ومن حالة الطقس إلى أسعار صرف العملات، حيث يصرف الدولار الأمريكي بشيكلين و98 أجورة، الدينار الأردني بأربعة شواقل و21 أجورة، أما عن اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل و42 أجورة. والآن ننتقل إلى آخر التحديثات على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة.

والبداية بمنطقة الوسط، المدخل الشمالي لمدينة البيرة تفتيش للخارج أما للداخل سالك، حاجز قلنديا كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، مداخل سنجل مغلقة أما عن باقي الطرق فهي سالكة. بالانتقال إلى محافظات جنوب الضفة الغربية، فرش الهوى تفتيش وأزمة، رأس الجورة مغلقة، دورة مغلقة، الفوار وسعير والنبي يونس والعروب العجوري كلها مغلقة أما عن باقي الطرق فهي سالكة. من الوسط والجنوب أخيرا إلى محافظات شمال الضفة الغربية، بروكين كفر الديك جماعين مغلقات، عنبتة مغلق للخارج للداخل سالك، عين شبل مغلق أما عن باقي الطرق فهي سالكة. إذن كان هذا آخر تحديث حتى هذه اللحظة على أحوال الطرق والحواجز، وللملاحظة فإن حالة الطرق متغيرة ما بين لحظة وأخرى. نتمنى سلامة لكل قائدي المركبات والمتنقلين على الطرقات. قبل ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. شهداء وعدة مصابين في قصف لقوات الاحتلال على مدينة غزة. الدفاع المدني يخلي إصابتين حرجتين إثر انقلاب مركبة في وادي الحمام ببلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس. إصابة طفل برصاص الاحتلال خلال اقتحام بلدة بني نعيم شرق الخليل. حكومة الاحتلال توافق على إنشاء 6 مستوطنات جديدة في المجمع الاستيطاني غش عطسيون جنوب بيت لحم. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة الإخبارية المفصلة. أشكر زميلي في الهندسة الإذاعية والإعلام المرئي محمد أبو قرع، وهذه تحياتي في الإعداد والتقديم، ولا صالح، في أمان الله.

0: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
1: من هون من هالأثير صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.
1: وطن يستحق صوتاً مسؤولاً، لأن فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين تجمعنا، وعلى هذا العهد رح نواصل.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم داليا قبها، أهلا بكم. لقي مواطن يبلغ من العمر 33 عاما مصرعه، وأصيب آخر بكسور في أنحاء الجسم إثر حادث انقلاب مركبة في منطقة وادي الحمام ببلدة عصير الشمالية شمال نابلس. وأكد الناطق الإعلامي باسم الشرطة العميد لؤي رزيقات أن شرطة المرور باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. الاحتلال يقتحم بلدة بيت سوريكا شمال غرب القدس المحتلة. الاحتلال يعتقل شابا من بلدة الجيبة شمال غرب القدس المحتلة. 170 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى المبارك خلال فترة الاقتحامات الصباحية. إصابة طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليلة وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين شرق غلقلية وثلاثة آخرين من مخيم عايدة شمال بيت لحم عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. مستوطنون يحرقون فجر اليوم مركبة وجرارا زراعيا في بلدة رمينة شرق طول كرمة. ويكون الجو حرا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. يصرف الدولار الأمريكي بشيكلين 98 أجورا والدينار الأردني بأربعة شواقل 21 أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواقل 42 أجورا. نهاية هذا الموجز في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: نسعى إلى تعزيز الرواية والموروث الوطني والثقافة والقيم الإنسانية. نسعى إلى تعزيز مشروعنا الوطني في الحرية والاستقلال. نسلط الضوء على درع الوطن وحامي المشروع. مؤسستنا الأمنية بوابتنا نحو القدس والوفية لوطننا فلسطين، ورسلنا المؤتمنة على الوطن والمواطن. نبض الوطن، نبض الوطن تعده وتقدمه هيئة التوجيه السياسي والوطني، يأتيكم كل يوم ثلاثاء الساعة 3 عصرا مع دعاء شرقاوي. كونوا معنا.

أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نبض الوطن عبر أثير إذاعة أمان 24. هذا البرنامج الذي يفتح نافذة على الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية، هذه الجهود التي تكون وطنية وإنسانية وتأتي في سبيل خدمة المجتمع، ويجسد الشراكة بين رجل الأمن والمواطن. ومستمعينا، في كل حلقة نسلط الضوء على رسالة هيئة التوجيه الوطني والمعنوي ودورها في ترسيخ الوعي الوطني وتعزيز الثقافة الأمنية والمجتمعية، ونستعرض أيضا المبادرات والبرامج التي تنفذها أذرع المؤسسة الأمنية ومختلف الأجهزة الأمنية.

0: بعدين متكاملين، الأول البعد الوطني والتوعية الوطنية التي تستهدف أبنائنا من خلال عمل هيئة التوجيه الوطني والمعنوي، والبعد الثاني البعد المجتمعي من خلال النصائح والإرشادات التي يوجهها جهاز الدفاع المدني. ومستمعينا، في سياق الحديث حول عمل هيئة التوجيه الوطني والمعنوي، وكما نعلم في كل صيف تتحول المخيمات الصيفية إلى مساحة للتعلم واكتشاف الذات، ولكنها أيضا تشكل فرصة وطنية مهمة لغرس الوعي الوطني لدى أبناء مجتمعنا الفلسطيني، تحديدا لدى فئة الشباب والفئة الناشئة. وللحديث حول دور هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في التوعية الوطنية لأبناء المخيمات الصيفية، يسعدنا أن نرحب وإياكم عبر الخط الهاتفي بالعميد معين عدس، مفوض هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة قلقيلية. أهلا وسهلا بك معنا سيادة العميد.
1: أسعد الله أوقاتكم بالخير إن شاء الله.
0: إن شاء الله تعالى وأوقاتك كذلك. وسيادة العميد، بالحديث بداية حول دور الهيئة في المخيمات الصيفية، وكما نعلم أن هيئة التوجيه الوطني والمعنوي حاضرة في المخيمات الصيفية، فكيف تنظرون إلى أهمية وجود هذه الهيئة بين الأبناء وبين الطلاب في المخيمات الصيفية؟
1: في البداية يجب أن نترحم على شهدائنا الأكرم منا جميعا. نحن إيمانا منا في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي، وتحديدا في مديرية قلقيلية، على بناء شراكات مجتمعية وبقائنا في الميدان، فإننا عمدنا هذا العام وخلال العطلة الصيفية على تنظيم سلسلة من المخيمات الصيفية والأندية الصيفية بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي، حيث نظمت مفوضية التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة قلقيلية إلى الآن وأنجزتهن مخيمين بالشراكة مع مجلس بلدي عزون تحت اسم فرسان عزون 2، استكمالا للمخيم الأول الذي تم تنظيمه في العام الماضي، والمخيم الثاني طلاع الغد 2 مع جمعية التنمية المرأة الريفية في قرية جيوس، حيث تم تنظيم هذه المخيمات انطلاقا من مبدأ بناء الشراكات مع المجتمع المحلي وفق سياسة ورؤية هيئة التوجيه الوطني والمعنوي لترسيخ مفاهيم لها علاقة في استثمار، أولا استثمار العطلة الصيفية بما هو مفيد لدى الفئات الأطفال والطلائع في هذا البرنامج في هذا السياق.
0: نعم، ومن خلال البرامج والأنشطة التي تقدمونها للأطفال واليافعين سيادة العميد، ما طبيعة هذه الأنشطة وما طبيعة المواضيع التي يتم التركيز عليها؟
1: بالتأكيد هناك يكون إعداد خطة وبرنامج متوازن في للتنفيذ مع هذه الفئات، حيث تعتمد بالأساس على محورين. المحور الأول بناء المهارات الشخصية والحياتية وإكسابها للطلاب بحيث يكونوا قادرين على التكيف والتأقلم مع متغيرات ومتطلبات الحياة اليومية، والثاني هو التعبئة والتثقيف في محور الحياة، التثقيف وتعزيز الانتماء الوطني لهويتنا الوطنية، إضافة إلى بعض البرامج الترفيهية والتعلم من خلال اللعب. هذا ما تعتمده مديرية التوجيه الوطني في محافظة قلقيلية من أجل نجاح واستمرار الحياة في هذا السياق، وهذا يأتي في إطار برنامج متواصل يعتمد بالأساس ما ورد في الخطة الاستراتيجية على بقاء التوجيه الوطني حاضرا دائما في ملامسة القضايا المجتمعية في هذا الجانب.
0: نعم، وبالحديث سيادة العميد حول الهوية الوطنية وتعزيز الوعي الوطني وتعزيز الانتماء، كيف تسهم هذه اللقاءات في تعزيز الهوية الوطنية لدى الأطفال، وكيف يتم أيضا تعريف المشاركين بالرموز الوطنية والقامات الفلسطينية؟
1: صحيح، بالتأكيد تنعكس هذه على مسلكية الطلاب في احترام الرموز الوطنية من خلال تعريفهم بكل مكونات الهوية الوطنية.

0: وتحديدا فيما يتعلق بالرموز السيادية الوطنية من خلال تعريفهم بالعلم الفلسطيني، تعريفهم بشعار دولة فلسطين، تعريفهم بالمنظومة الأمنية التي تعمل في فلسطين. هذا ينعكس بشكل كامل على من خلال مسلكيات الطلاب باحترام عناصر الهوية الوطنية واحترام متطلبات الحياة ومستجداتها بما يتكيف مع هذا المتطلب إيجابيا.
1: نعم، وسيادة العميد أيضا، ما أهمية تعريف الطلاب منذ الصغر على هذه القامات وعلى هذه الرموز، وتعريفهم أيضا بالمحطات التي مرت بها قضيتنا الفلسطينية، كي يبقى هذا الجيل يعلم كافة القضايا والمحطات التي مرت بها قضيتنا والرموز الوطنية أيضا؟
0: بالتأكيد تعريفهم بمحتويات ومضمون عن القضية الوطنية الفلسطينية يسهم بشكل إيجابي على مستوى وترسيخ مستوى المعرفة لدى الطالب الفلسطيني والمواطن الفلسطيني من الصغر، بحيث يكون مرجعياته في حياته هي مجموعة منظومات القيم القيمية الأخلاقية القانونية والتاريخية لعناصر هويتنا الوطنية في هذا السياق. ويساهم أيضا في بناء الإنسان الفلسطيني، ومن خلالها يستطيع أن يكرس قصة نجاح على صعيد حياته الشخصية التي تنعكس بالتأكيد على المجتمع الفلسطيني.
1: نعم، وكما نعلم بأن هنالك الكثير من المعلومات المغلوطة والمعلومات غير الصحيحة والأفكار السلبية، فكيف تساهم التوعية الوطنية في محاربة هذه المعلومات غير الصحيحة والأفكار السلبية التي قد يتعرض لها الطفل؟
0: بالتأكيد في ظل التطور التقني والتكنولوجي وتحديدا شبكات الإنترنت، هناك حالة من الأفكار المسمومة، فلذلك في هيئة التوجيه الوطني والمعنوي ومديرية قلقيلي نعتمد على تصويب الرؤية بما ينسجم والمنظومة التاريخية لفلسطين والحقيقة التاريخية من خلال إبراز العناصر التراثية للهوية الوطنية الفلسطينية، العناصر التاريخية للهوية الفلسطينية بكل محتوياتها. احنا اليوم نعيش في عصر يشوب كثير من الآراء والأفكار الغير سوية، لذلك نعتمد على تصويبها وترسيخ مفاهيم وحدوية تجمع كل عناصر الهوية الوطنية الفلسطينية.
1: نعم، وختاما بالحديث حول الأثر المستقبلي والتطلعات المستقبلية لمديرية التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة قلقيلية، كيف أو ما هي الخطط المستقبلية والمخيمات الصيفية التي تنوون عقدها في المستقبل القريب؟
0: بالتأكيد احنا في حالة من الاستمرارية على تنظيم سلسلة من المخيمات الصيفية والنشاطات المجتمعية، سواء مخيمات أو فعاليات مختلفة. نحن الآن بصدد تنظيم مخيم صيفي مستدام يلامس كافة فئات المجتمع في قرية حجة، وذلك بالشراكة مع مجلس قروي حجة وفعاليات قرية حجة. هذا المخيم الذي يأتي تحت مسمى حارس البيدر من جيل إلى جيل، لنسلط من خلاله الضوء على التاريخ والتراث الفلسطيني واستثمار مبدأ بناء القدرات وصقل الشخصية لدى الفئات المستهدفة في هذا البرنامج. هذا هاي هي الحالة المستدامة لدى مديرية التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة قلقيلية. هذا البرنامج الذي يعتمد على صقل وبناء الشخصية وإبراز المواهب. في الآونة الأخيرة واجهتنا موهبة ذات ملكات عالية جدا لدى طالب في قرية حبلي يمتلك من القدرة على التأليف والكتابة، حيث أصدر إلى النور قبل أسبوع وسلمنا إحنا في مديرية قلقيلية حتى نتبنى هذه الحالة في إصدار الروائي. الطالب أدهم عودي في قرية حبلي استطاع أن يؤلف كتاب أو رواية تحت اسم ظلان في جسد واحد، وهذه المواهب التي تستدعي منا تنميتها وتنميتها تطويرها وبناء قدراتها. لذلك نهيب بذوي الطالب وذوي الأطفال بالاهتمام في بناء وإبراز مواهب أبنائنا في هذا الجانب، سواء كانت مواهب في ملكات الكتابة، ملكات الشعر، ملكات القيادة لمواجهة التحديات. نحن في فلسطين نمر بتحديات عالية جدا تستدعي أن يكون هناك تكاتف الجهود وإبراز المواهب التي تستدعي منا أن نكرس من خلالها مفهوم أن الشعب الفلسطيني شعب حي.
1: نعم، وهذه رسالة نوجهها لأولياء الأمور بأهمية إشراك أبنائهم في المخيمات الصيفية ولإبراز الدور الذي تقوم به هيئة التوجيه الوطني والمعنوي من خلال دورها في استكشاف هذه المواهب. وبهذا أشكرك جزيل الشكر العميد معين عدس، مفوض هيئة التوجيه الوطني والمعنوي في محافظة قلقيلية. شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا، التوعية الوطنية هي ليست نشاطا موسميا بل هي استثمار حقيقي في الإنسان، فكل قيمة تغرس اليوم في نفوس أطفالنا ستنعكس غدا وعيا ومسؤوليا وانتماءا. ومن هنا مستمعينا، من التوعية الوطنية سننتقل وإياكم إلى التوعية المجتمعية التي يقوم بها جهاز الدفاع المدني، ولكن بعد الفاصل.

0: من جديد أهلا بكم مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة أمن 24 وبرنامج نبض الوطن، ووصلنا وإياكم لفقرة صواعد وطننا. ومستمعينا، مع دخول فصل الصيف تتغير أنماط حياة المواطنين ويزداد الإقبال على المسابح والمنتجعات والشاليهات، كما ترتفع احتمالية وقوع بعض الحوادث المرتبطة بالحرائق أو تسرب الغاز أو الاستخدام غير الآمن للمرافق المختلفة. ومن هذا المنطلق يواصل جهاز الدفاع المدني تنفيذ برامجه التوعوية والتدريبية للوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، انطلاقا من أن الوقاية تبدأ بالمعرفة. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف وإياكم عبر الخط الهاتفي الرائد عماد أبو بكر من العلاقات العامة والإعلام في جهاز الدفاع المدني. أهلا وسهلا بك معنا حضرة الرائد.
1: يسعد أوقاتك دعاء وطاقم العمل وكل السادة المتابعين والمستمعين.
0: أهلا بك مجددا. وسيادة الرائد، وكما نعلم مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة يزداد إقبال المواطنين على المسابح والشاليهات، ما هي أبرز المخاطر التي تلاحظونها خلال هذه الفترة؟
1: نعم، شاهدنا ولاحظنا جميعا مخاطر عديدة بغرق الأطفال، وخاصة الأطفال دون سن 6 سنوات، وتحديدا بالشاليهات السياحية. فبالتالي الدفاع المدني يعمل ضمن منظومة السلامة العامة، ومهندسو ومفتشو السلامة العامة بالدفاع المدني نعمل على ضبط هذا القطاع بشكل يعني مستمر. هناك المسابح العامة، وهي المسابح التي تتواجد في البلدات والقرى. هذه المسابح هي مسابح موجودة وتخضع لرقابة الدفاع المدني بزيارات دورية وزيارات مفاجئة، نقوم من خلالها بالعمل على تفقد كافة إجراءات الوقاية والسلامة العامة، من سلامة المياه، من وجود المنقذ، من وجود الإشارات التحذيرية المهمة جدا للتعامل مع هذا القطاع. وبالحقيقة أنه هذا القطاع يعني يشهد القليل جدا من حوادث الغلط، نظرا لوجود منقذ ووجود باقي إجراءات السلامة العامة. ولكن ما لوحظ في آخر سنتين مع انتشار الفلل السياحية والشاليهات السياحية، لاحظنا بشكل كبير أن هناك حالات غرق الأطفال داخل هذه الفلل السياحية. فبالتالي الدفاع المدني اهتم بهذا القطاع بشكل كبير، قطاع الفلل السياحية والمسابح الموجودة داخل هذه الفلل، من خلال تعاوننا مع الشرطة السياحية، من خلال تعاوننا مع وزارة السياحة للعمل على تطبيق كافة إجراءات الوقاية والسلامة العامة. بدأنا بهذا القطاع بأهمية وجود قواطع وموانع تمنع وصول الأطفال دون سن 7 سنوات إلى المسابح لوحدهم، وهذا مهم جدا لكي لا يكون هناك حالات غرق داخل هذه البلدة السياحية. قمنا بالتأكيد على أصحاب هذه البلدة السياحية بأهمية أنه يكون هناك تمديدات كهرباء يعني بنوعية وجودة ممتازة، لكن لا يكون هناك تمسات كهربائية، خاصة أن هناك معظمها في مدينة أريحة وهناك استخدام كبير لوسائل التبريد والتكييف، فبالتالي نخشى أن يكون هناك تمسات كهربائية. كذلك حرصنا مع أصحاب هذه الفيلا السياحية على وجود أسطوانة إطفاء داخل الفيلا وحقيبة إسعاف، ونعرف الزوار على هذه الفيلا السياحية على أماكنهم حتى يكون هناك قدرة على التعامل مع الأحداث منذ بدايتها إذا كان هناك حدث معين. نعود للمسابح. المسابح يعني حذرنا وأكدنا على أهمية وجود عصا الإنقاذ، أهمية وجود يعني عجلات وإطارات المساعدة على السباحة للأطفال، وأصبحت هذه المنتجات يعني منتجات كثيرة ومتنوعة. فبالتالي قطاع المسابح في فلسطين هو من نوعين: القطاع العام وهو ما نشهده في المسابح العامة، والقطاع اللي هو داخل الفلل السياحية، خاصة انه نتحدث نحن عن برك سباحة تبدا عمقها من نصف متر وتنتهي ببعض الشاليهات الى مترين. صحيح. بالتالي اي وجود للمسابح هو وجود خطر للاطفال، ومهم جدا قبل كل ذلك انه احنا نكون حريصين على مراقبة اطفالنا داخل هذه الفلل السياحية. وهذا الموضوع مهم جدا لانه يتعلق بحياة اطفال دون سن 6 سنوات، بالتالي يكون هناك يعني من الذهاب إلى التنزه والذهاب إلى الفرح نذهب ونعود بأحزان لا سمح الله. فبالتالي هذا موضوع مهم جدا أنه نبقى حريصين على مراقبة الأطفال داخل هذه الجزيرة السياحية لكي لا يكون هناك حالات غرق، وخاصة أنه إحنا بنحكي عن حالات غرق كثيرة حصلت خاصة يعني من خلال من فترة العيد للأضحى حتى اليوم كان هناك 3 حالات غرق أدت إلى وفاة أطفال، وجل هذه الأطفال وجل هذه الحالات هي حالات لغرق دون سن 6 سنوات. فهذا القطاع مهم جدا يتابعه الدفاع المدني ويعطي به أولوية، نقدم فيديوهات توعية عبر كافة منصاتنا وكافة وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالدفاع المدني، ومن خلال لقاءاتنا مثل هذا اللقاء حتى نقوم بتوعية المواطنين بالمخاطر اللي ممكن تحدث إذا كان هناك إهمال بهذا القطاع. فبالتالي القطاع مهم يؤثر على حياة أطفالنا، وقطاع مهم يجني الربح على أصحاب هذا الاستثمار. فبالتالي هي علاقة مشتركة كما نذكر دائما بين الدفاع المدني ومؤسسات الشركة، بين أصحاب هذه الفلل السياحية والمسابح، وبين الأهالي اللي عليهم دور كبير بمراقبة أطفالهم حتى نكون آمنين في هذه الفلل السياحية.
0: نعم، وهذا ما نأمله. وحضرة الرائد أيضا ونحن على أعتاب موجة حر جديدة خلال

لسه مش حاسس. اصبر ده ايه؟ مش سامع. ماشي.

سائر فادحة. رجع بخفي حنين. ما أصل الأمر؟

كتير مرات بنسمع حدا يحكي فلان رجع بخفي حنين، والمقصود فيها إنه رجع خسران وما حقق اللي كان طالع عشانه. كتير مرات بنسمع حدا يحكي فلان رجع بخفي حنين، والمقصود فيها إنه رجع خسران وما حقق اللي كان طالع عشانه. لكن مين هو حنين وشو قصته؟ القصة بتقول إنه زمان كان في سكافي اسمه حنين، يعني واحد شغلته يصنع الأحذية الجلدية، أو اللي كانوا يسموها زمان الخفاف. طيب المثل الأول هو من الأمثال الشعبية اللي بنسمعها كثير، طب الجرة على تمها تطلع البنت لأمها، يعني من أول تصرفات الشخص وأسلوبه ممكن نعرف أصله وتربيته. وكثير ما يقال عن البنت لما يشوفوا فيها صفات من إمها، سواء بالحكي أو التصرف أو طريقة التعامل. أما قصة المثل فبتحكي عن زمان لما كانوا النساء يروحوا على عين المي يحملوا الجرار الفخارية على رؤوسهم حتى يعبوا المي ويرجعوا فيها على البيت، وكانت البنت غالبا ترافق إمها وتتعلم منها كل إشي، كيف تمشي وكيف تحمل الجرة وكيف تتعامل مع الناس، وحتى كمان كيف تقوم بأعمال البيت. وفي يوم شافوا بنت صغيرة ماشي مع إمها وهي حاملة جرة مي، وكانت تمشي بنفس الطريقة اللي تمشي فيها إمها وتحاول تقلدها بكل تفاصيلها. فقالوا وقتها طب الجرة على تمها بتطلع البنت لإمها، لأنه الجرة الفخارية لما تنصنع شكلها النهائي بيظهر من فمها. من الأمثال الشعبية اللي بنسمعها كثير، طب الجرة على تمها بتطلع البنت لإمها، يعني من أول تصرفات الشخص وأسلوبه ممكن

0: من الأمثال الشعبية اللي من الأمثال الشعبية اللي بنسمعها كثير، طب الجرى على تمها بتطلع البنت لإمها، يعني من أول تصرفات الشخص وأسلوبه ممكن نعرف أصله وتربيته. وكثير ما يقال عن البنت لما يشوفوا فيها صفات من إمها، سواء بالحكي أو التصرف أو طريقة التعامل. أما قصة المثل فبتحكي عن زمان لما كانوا النساء يروحوا على عين المي يحملوا الجرار الفخارية على روسهم حتى يعبوا المي ويرجعوا فيها على البيت، وكانت البنت غالبا ترافق إمها وتتعلم منها كل إشي، كيف تمشي وكيف تحمل الجرة وكيف تتعامل مع الناس وحتى كمان كيف تقوم بأعمال البيت. وفي يوم شافوا بنت صغيرة ماشية مع إمها وهي حاملة جرة مي، وكانت تمشي بنفس الطريقة اللي تمشي فيها إمها وتحاول تقلدها بكل تفاصيلها. فقالوا وقتها طب الجرة على تمها بتطلع البنت لإمها، لأنه الجرة الفخارية لما تنصنع شكلها النهائي بيظهر من فمها، والإنسان كذلك كثير من صفاته تظهر من تصرفاته وأخلاقه. ومع مرور الوقت صار المثل يستخدم للدلالة على أنه الأبناء غالباً بيتأثروا بأهلهم، فالبنت ممكن تحمل من إمها عاداتها وطريقتها مثل ما يحمل الأبناء صفات ممن رباهم وعاشوا معهم. لكن المثل لا يعني إنه الإنسان نسخة طبق الأصل عن أهله، فكل شخص له شخصيته واختياراته، لكن البيئة والتربية الأولى بتترك أثر كبير في تكوينه. هيك بنضل نسمع المثل لما بنشوف بنت بتشبه إمها في موقف أو كلمة أو تصرف، فبنقول طب الجرة على تمها بتطلع البنت لإمها.
1: أمرا فينفر به ولكن يخسر في مقابله خسائر فادحة، رجع بخفي حنين.
0: كتير مرات هذا المثل الثاني، تقرير الثاني، كتير مرات بنسمع حدا يحكي فلان رجع بخفي حنين، والمقصود فيها انه رجع خسران وما حقق اللي كان طالع عشانه. لكن مين هو حنين وشو قصته؟
2: رجع بخفي حنين.
0: حنين
2: اسمه رجع بخفي حنين.
0: كتير مرات بنسمع حدا يحكي فلان رجع بخفي حنين، والمقصود فيها انه رجع خسران وما حقق اللي كان طالع عشانه. لكن مين هو؟ كتير مرات بنسمع حدا يحكي فلان رجع بخفي حنين، والمقصود فيها انه رجع خسران وما حقق اللي كان طالع عشانه. لكن مين هو حنين وشو قصته؟ القصة بتقول إنه زمان كان في إسكافي اسمه حنين، يعني واحد شغلته يصنع الأحذية الجلدية أو اللي كانوا يسموها زمان الخفاف.

0: كتير مرات بنسمع حدا يحكي فلان رجع بخفي حنين، والمقصود فيها إنه رجع خسران وما حقق اللي كان طالع عشانه. لكن من هون حنين؟ من هون حنين؟ شمالك؟ مش سامعة؟ طيب والله لا كتير مرات بنسمع حدا يحكي فلان رجع بخفي حنين، والمقصود فيها إنه رجع خسران وما حقق اللي كان طالع عشانه. لكن من هون حنين؟ من هون حنين؟ هاي المرة المليون بحكي من هون حنين. تمام يا كتير مرات بنسمع حدا يحكي كتير مرات بنسمع حدا يحكي فلان رجع بخفي حنين، والمقصود فيها إنه رجع خسران وما حقق اللي كان طالع عشانه. لكن من هو حنين وشو قصته؟ القصة بتقول إنه زمان كان في إسكافي اسمه حنين، يعني واحد شغلته يصنع الأحذية الجلدية أو اللي كانوا يسموها زمان الخفاف، وكان معروف إنه شاطر بشغله. بيوم من الأيام أجا عنده أعرابي بده يشتري خف.
1: لأنه هو خفين. أنت شوفي إيش بزبط معك هذا بس هي خفاف أو خفين.

كتير مرات بنسمع حدا يحكي فلان رجع بخفي حنينة، والمقصود فيها إنه رجع خسران وما حقق اللي كان طالع عشانه، لكن من هو حنينة وشو قصته؟ القصة بتقول إنه زمان كان في إسكافي اسمه حنينة، يعني واحد شغلته يصنع الأحذية الجلدية أو اللي كانوا يسموها زمان الخفاف، وكان معروف إنه شاطر بشغله. بيوم من الأيام أجا عنده أعرابي بده يشتري خوف، قعد يقلب بالأحذية ويقيس ويفاصل بالسعر، وأخذ من وقت حنين كثير، وكل ما حنين ينزل بالسعر الأعرابي يضل يفاصل أكثر. وبعد كل هالوقت قرر الأعرابي إنه ما يشتري وترك المحل ومشي. حنين انزعج وحس إنه الأعرابي ضيع وقته واستهان فيه، فقرر يعلمه درس لكن بدون مشاكل أو شجار، واستخدم ذكائه. طبعاً عرف الطريق اللي رح يرجع منه الأعرابي، وحط خف واحد بنص الطريق وكمل شوي وحط الخف الثاني بمكان أبعد. مر الأعرابي وشاف الخف الأول ووقف يتطلع عليه وقال شو الفايدة من خف واحد، وتركه وكمل طريقه. بعد مسافة شاف الخف الثاني، ولما انتبه إنه نفس الخف الأول ضرب كف بكف وقال يا ريتني أخذت الأول، كان صار عندي زوج كامل. فنزل عن ناقته وتركها مع كل أغراضه ورجع يركض حتى يجيب الخف الأول. أما حنين فكان مستخبي وعم يراقب. أول ما شاف الأعرابي ابتعد عن ناقته طلع بسرعة وأخذ الناقة بما عليها واختفى. رجع الأعرابي وهو فرحان لأنه لقى الخف الأول، لكن لما وصل كانت المفاجأة، لا في ناقة ولا أغراض ولا أي إشي، وما ضل بإيده غير الخفين. ولما رجع على قومه وسألوه شو جبت معك من سفرك، صاروا يحكوا رجع بخفي حنينة. ومن يومها أصبح هذا المثل يقال لأي شخص طلع بده يربح أو يحقق هدف لكنه رجع خالي الوفاض أو حتى خسر أكثر مما كان معه. والجميل بهاي القصة إنها بتذكرنا إنه مرات التردد أو الطمع أو حتى الاستهانة بالناس ممكن يكلف الإنسان كثير، وعشان هيك لليوم إذا شفنا حدا رجع من شغله بدون نتيجة أو خسر بدل ما يربح بنحكي له رجعت بخفي حنينة.

17 من تموز اليوم العالمي للعدالة الدولية. شوف قربي هيك من المايك معقول؟ يلا. 17 من تموز اليوم العالمي للعدالة الدولية. لا خلينا نعيدها. 17 من تموز اليوم العالمي للعدالة الدولية، يوم أقره العالم ليؤكد أن العدالة حق لكل إنسان، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن القانون الدولي وجد لحماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية. لكن أين تقف العدالة اليوم أمام ما يجري في فلسطين؟ ففي قطاع غزة آلاف الضحايا، ودمار واسع ونزوح متواصل، ومعاناة إنسانية غير مسبوقة. وفي الضفة الغربية اقتحامات متكررة، واعتقالات واعتداءات على المواطنين، وتصعيد مستمر يطال الإنسان والأرض والمقدسات. وفي الوقت الذي تؤكد فيه القوانين والمواثيق الدولية ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، يبقى السؤال الذي يردده الفلسطينيون وأحرار العالم: أين العدالة الدولية حين تراق الدماء أمام مرأى ومسمع من العالم؟ إن اليوم العالمي للعدالة الدولية ليس مجرد مناسبة على التقويم، بل هو اختبار حقيقي لقدرة المجتمع الدولي على تطبيق مبادئ العدالة على الجميع دون استثناء، وإنصاف الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وترسيخ سيادة القانون. فلسطين ما زالت تنتظر عدالة تنصف الإنسان. وتحمي الحقوق، وتعيد للقانون الدولي معناه الحقيقي. هنا فلسطين، حيث لا يزال السؤال مفتوحاً: متى تصبح العدالة واقعاً لا شعاراً؟ لإذاعة أمن 24، ولاء صالح.

0: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.
1: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
0: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم تالا الهدار، أهلا بكم. أصيب عدد من المواطنين مساء أمس في سلسلة غارات وقصف مدفعي شنته قوات الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة. لقي مواطن يبلغ من العمر 33 عاما وأسرعه، وأصيب آخر بكسور في أنحاء الجسم إثر حادث انقلاب مركبة في وادي واد الحمام ببلدة عصيرة الشمالية شمال مدينة نابلس. وأكد الناطق الإعلامي باسم شرطة العميد لؤي رزقات أن شرطة المرور باشرت التحقيق للوقوف على ملابسات الحادث. 170 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك خلال فترة الاقتحامات الصباحية. الاحتلال يقتحم بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة. قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة الجيب شمال غرب القدس. أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بني نعيم شرق الخليل وسط إطلاق كثيف للرصاص الحية. جهاز ضابط الجمركية تعامل مع 13 قضية خلال الساعات الماضية شملت قضايا تتعلق بسلامة المواد الغذائية وتهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وأحال المخالفين إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية. مستوطنون يحرقون فجر اليوم مركبة وجرارا زراعيا في بلدة رامين شرق طول كرم. وإلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية شديد الحرارة في بقية المناطق. وفي الختام لأسعار صرف العملات، يصرف دولار بشكلين 98 أجورا، الدينار الأردني بأربعة شواكل وإحدى وعشرين أجورا، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة شواكل واثنتين وأربعين أجورا. نهاية هذا الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

17 من تموز اليوم العالمي للعدالة الدولية، يوم أقره العالم ليؤكد أن العدالة حق لكل إنسان، وأن الجرائم لا تسقط بالتقادم، وأن القانون الدولي وجد لحماية المدنيين وصون الكرامة الإنسانية. لكن أين تقف العدالة اليوم أمام ما يجري في فلسطين؟ ففي قطاع غزة آلاف الضحايا ودمار واسع ونزوح متواصل ومعاناة إنسانية غير مسبوقة، وفي الضفة الغربية اقتحامات متكررة واعتقالات واعتداءات على المواطنين وتصعيد مستمر يطال الإنسان والأرض والمقدسات، وفي الوقت الذي تؤكد فيه القوانين والمواثيق الدولية ضرورة حماية المدنيين واحترام القانون الدولي الإنساني، يبقى السؤال الذي يردده الفلسطينيون وأحرار العالم: أين العدالة الدولية حين تراق الدماء أمام مرأى ومسمع من العالم؟ إن اليوم العالمي للعدالة الدولية ليس مجرد مناسبة على التقويم، بل هو اختبار حقيقي لقدرة المجتمع الدولي على تطبيق مبادئ العدالة على الجميع دون استثناء، وإنصاف الضحايا ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات وترسيخ سيادة القانون. فلسطين ما زالت تنتظر عدالة تنصف الإنسان وتحمي الحقوق وتعيد للقانون الدولي معناه الحقيقي. هنا فلسطين، حيث لا يزال السؤال مفتوحاً: متى تصبح العدالة واقعاً لا شعاراً؟ لإذاعة أمن 24 ولاء صالح.

بيحكوا بالسلام، ويا سلام وسلم على سلامكم.

0: الثانية والنصف بتوقيت القدس المحتلة. أهلا بكم إلى آخر تحديثات الطرق والحواجز من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، جميع الطرق سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة، تفتيش للخارج، للداخل سالك، مداخل سنجل مغلقة، حاجز قلنديا كثافة سير للخارج، جبع أزمة اندماج للخارج، حزمة باتجاه عناتة كثافة سير. وانتقالا إلى محافظات الشمال، جميع الطرق سالكة باستثناء برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، عنبتة مغلق للخارج وللداخل سالك، عين شبلي كثافة سير. وانتقالا إلى محافظات الجنوب، جميع الطرق سالكة باستثناء ترقومية المصانع أزمة، رأس الجورة مغلق، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، العروب العجوري مغلقة. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطاقم العمل من أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة.
1: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول تابعونا على منتصف كل ساعة أمن 24. طريقكم آمن.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. 73,250 شهيدا و 173,751 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان. المباحث العامة في شرطة محافظة قلقيلية كشفت عن ملابسات سرقة أحد المطاعم وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه، فيما ضبطت في منزله مبالغ مالية بعملات مختلفة ومصاغ ذهبي اشتراه من متحصلات السرقة، وأحيل المشتبه به والمضبوطات إلى جهة الاختصاص. وزير الداخلية زياد هب الريح يترأس اجتماع فريق الأمن الاقتصادي لاستكمال جهود حماية المال العام وتعزيز إنفاذ القانون. محافظ سلطة النقد يحيى شنار يدعو إلى تحرك دولي عاجل للتخفيف عن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة الإجراءات والقيود الإسرائيلية. آليات الاحتلال تجري أعمال حفر على الطريق الواصل بين الساوية وزعترة جنوب نابلس. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين شرق قلقيلية و3 آخرين من مخيم عايدة شمال بيت لحب عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. جهاز الضابط الجمركية تعامل مع 13 قضية خلال الساعات الماضية، شملت قضايا تتعلق بسلامة المواد الغذائية والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وأحال المخالفين إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية. السياحة والآثار تعلن اعتماد تسجيل 12 موقعا فلسطينيا جديدا على القائمة التمهيدية للتراث العالمي. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وإلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 2.98 شيكل أجورا، أما الدينار الأردني 4.21 شواكل أجورا، أما اليورو الأوروبي يصرف 3.42 شواكل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
2: أسعد الله مساءكم مستمعي راديو أمن 24 بحلقة جديدة من برنامج وبعدين، معي أنا راوية أبو زهيري. اليوم اخترنا عنوان حلقة بصراحة هو بيمس كل المجتمع الفلسطيني وبيمس أفرادها كبار وصغار، وزي ما بيحكوها الصغير والكبير والمقمط في السرير، اللي هي آفة المجتمع التعاطي. اخترنا اليوم في هاي الحلقة إنه إحنا نبلش بالتعاطي من البيئة اللي بتخلي البني آدم إنه يروح يتعاطى. طبعاً إحنا في الحلقة هاي ما بنحمل آراء كلياتنا ضد التعاطي، ولكن نحكي شو الأسباب اللي بتخلي الشخص يروح يتعاطى، وبعدين بدنا نكمل لما يجي يتعاطى بتيجي المكافحة تكون موجودة بالمرصاد. المكافحة بتأخذ المتعاطي بتودي للنيابة، النيابة بتكون موجودة، النيابة بتودي على الطب النفسي حسب التعديل. فإحنا اخترنا إنه نكون في هذا الموضوع بطريق كامل، جبنا كل المختصين في هذا الموضوع. وزي ما عودناكم قبل ما نبلش الحلقة بدنا ندخل في موضوع إنه شو رأي الناس قبل رأينا في هذا الموضوع.

0: نطبع الشباب، وثاني شيء أعتقد إنه الثقافة، يعني الصاحب ساحب، ممكن الأصحاب بأثروا على بعض، وثالث شيء ما بدنا نعلق على الاحتلال، بس الاحتلال له يد كبير في هذا الموضوع.
1: يمكن واحد زعلان زهتان صاحبه حكى له خذ تفضل، فهي بتبلش من هنا تدرج للمخدرات، ممكن سيجارة، ممكن إشي تاني، بلش لإشي أكبر اللي هو للشم، فهمت علي؟ هذا صعب يطلع منه. أسباب اجتماعية، أسباب الوضع اللي احنا فيه.
2: الوعي، كانت المصاري، غراء الشباب للشباب، بغروا بعض، كلها مش نشرب، نساوي شيء.
3: قلة الأشغال. لو في أشغال بصيرش شيء، وقلة وعي.
4: بالحلقة هاي احنا شفنا انه بصراحة انا هلأ بسمع اراء الناس، واراء الناس اختصرت كل الاسباب اللي بتأدي الى التعاطي بالنسبة الي انا، يعني برأيي الشخصي. في الحلقة هاي للأسف يعني هي سأبت الحلقة هاي مع خسارة فريق مصر، وكل ضيوفي جايين مكشرين زي ما انتم شايفين، وانا مش عارفة كيف اغير نفسياتهم، فجبنا حلقة عن التعاطي. بنبلش في اول واحد مكشر معانا، الدكتور عبد الفتاح علوي، طبيب نفسي واعصاب، رئيس قسم الصحة النفسية في وحدة الوقاية من المخدرات. اهلا وسهلا فيك.
5: اهلا فيك، مساء الخير.
4: والمكشر الثاني كمان رئيس نيابة رام الله، الاستاذ ابراهيم حمودة في رام الله، في محافظة رام الله بالبيرة.
6: يسعد مساءك ومساء المستمعين.
4: وصديقي العقيد سليم خرشة، مدير مكافحة فرع إدارة مكافحة المخدرات في نابلس. أهلا وسهلا بك.
7: أهلا فيك، يعطيكم العافية.
4: هلأ بدنا زي ما حكينا في بداية الحلقة، إحنا بدنا ندرج في الموضوع، كيف بتبلش الموضوع من الأول. إحنا عشان نختصر جبنا الناس وحكونا الناس كيف الناس، كيف الواحد بتعاطى، بدنا نكمل. طيب اللي حكوه بالناس إنه طفران، الصاحب ساحب، وحجبتني كتير مقولة الصاحب ساحب، ذكرتني في أغنية، بس هي فعليا صح. هلأ هاي كل هاي التفاصيل هي اللي بتودي لموضوع التعاطي. إحنا هلأ أمام شخص قد تعاطى، أول مكان بمسكه مين؟ المكافحة. بالضبط. أبو حسني، طبعا مع حفظ الألقاب للجميع بدنا نسميكم بأسماءكم، أكيد بتحبوا أسماء أبكاركم، كل واحد فيكم بكره أكيد. يعني أبو حسني، إجتكم قضايا كتير وشفت كتير في هذا الموضوع، شو إحنا بننصح الأميات، بننصح الأهالي، وبدنا نركز في كلامنا على المراهقين، لأنه اللي كبر أكيد فاهم أنه بتعاطى، يعني خلص، يعني فيش مجال التوعية له. هذا الحكي حننتقل فيه للدكتور في هذا الموضوع. هلأ شو الأشياء اللي أنت بتشوفها في موضوع التعاطي؟ كيف بتشوف التعاطي ببلش؟ كل هاي التفاصيل، كيف بتعرفوا المتعاطين؟ يعني هاي الأشياء ممكن أنه نساعد فيها الأهالي، بس مش ندل المتعاطين على كل حال.
7: فضل. يعني إحنا في إدارة مكافحة المخدرات دائما نركز في التوعية والإرشاد على المؤسسات المحلية والمدارس والجامعات، وتحديدا المؤسسات النسوية التي تتعلق في الأمهات، لأنه إحنا دائما نركز على الأم بشكل كبير، لأنه هي الأكثر تواجدا في البيت والأكثر رقابة على البيت، واللي بتلاحظ أي تغيير في سلوك الأبناء، عشان إحنا نعرف إنه ابننا متعاطي أو لا. هناك تغيير في سلوكه بصير باستمرار، تغيير في مزاجه حسب نوع المخدر اللي بتعاطاه، ممكن يكون فيه انطوائي، ممكن يكون عنيف أكثر ومشكلجي، خلينا نحكي بالعامية أكثر. هناك علامات بتدلنا كثير في البيت إنه ابننا في غرفهم، إن بنلاحظها خاصة الأمهات زي ما حكينا، إنه الغرف غير مرتبة، دائما المتعاطي ما بيهتم بشكله الخارجي، وبكون عنده فوضوية أكثر.
4: الغرف غير مرتبة، أولادي كلهم متعاطين.
7: هلا كلنا أولادنا غير مرتبة غرفهم.
4: كلهم متعاطين.
7: لكن بتكون بشكل ملفت للنظر، بيكون في عدم اهتمام في مظهره، هناك في أدوات بتكون غريبة داخل غرفته أو في الأماكن اللي بجلس فيها باستمرار، بيكون دائما بحب يكون لوحده. حكينا انطوائية، بيكون المزاج عنده معكر دائما، العصبية أحيانا. هذه العلامات ما حد بلاحظها أكثر إلا الأهل والأم تحديدا، لأنها أكثر تواجد في البيت. فإحنا دائما منأكد أنه العائلة هي الحصن المنيع الأول لحماية أبنائنا من تعاطي المخدرات، واللي بتبدأ أولها في التدخين. إذا حمينا ابننا في التدخين في البداية، إحنا بنحميه من عواقب أخرى لاحقة. زائد احنا اليوم بنشوف، يمكن حكينا قبل ما ندخل على الاستوديو في موضوع الفيب اللي منتشر كثير اليوم،
4: في مهم جدا هذا الحكي فيه،
7: في ايدي المراهقين والشباب. هناك نوعيات، نعم هي فيها نيكوتين وفيها نتج الدخان العادي، لكن في نوعيه اخرى تحتوي تي اتش سي، وهي الماده الفعاله في الماريجوانا والحشيش، وهي ماده مخدره، وتكون في الفيب في نسب عاليه تصل ل 90% و95%. لذلك ممكن الاهل يشوفوا الفيب في ايد ابنهم، لكن ما بيعرف انه هذا هو بيحتوي مادة مخدرة أو لا، لأنه عليه ليبل، ممكن الولد يشيل الليبل. إذا أنت ما عندك خبرة في هذا الموضوع مش هتعرف.

0: لذلك احنا دائما بنحكي اولادنا نبعدهم عن التدخين، نعرف اولادنا مع مين بيمشوا. المثل الشعبي اللي بيحكي وانا باكد عليه دائما في الاعلام، وذكر مواطن قبل شوي، الصاحب ساحب. صحيح. اذا احنا ما عرفنا مين اصدقاء اولادنا، وين بروحوا بيجوا اولادنا، لانه المتعاطي هو بيعتبر حاله شخص شاذ عن محيطه، وهو بده كل محيطه يكون زيه. بمعنى اذا انا متعاطي كل المحيط تاعي بده يكون متعاطي عشان انا ما اكون جسم غريب بينهم. فهو بحث اصحابه، خذ جرب، خذ تعاطى، جرب هاي لاول مره. والمخدرات دائما ما فيها تجربه، المره الاولى قد تكون هي وقعتك في الادمان وما بتقدر ترجع لورا خطوه. لذلك الاهل ثم الاهل ثم البيت، هذه هي التربيه. اذا احنا انشانا اولادنا بطريقه سليمه في البيت، احنا حميناهم من مخاطر الشارع.
1: يعني شوف، يمكن تكون الحلقه شوي غريب انه نحكي فيها، بعرف انه الأنواع المخدرات في عنا المروانة اللي هي عبارة عن الملتينة بيكون لونها أسود، طبعا الحشيش. إحنا الحشيش بالله عليك، الحمد لله أنا براءة. هلأ في الإشي بيكون بيشبه الملتينة، بنفرط بالدخان. يعني أنا بحكي هذا الحكي عشان الأم تعرف إحنا ليش بنحكي هذا الموضوع. يعني الدخان العربي مش دائما بيكون هيشي، في من مرات بنخلط فيه مروانة. صحيح. وبنخلط فيه حشيش. يعني صحيح. انتبهي لجوزك، انتبهي لابنك، يعني الله يدلنا على الخير إن شاء الله. هلأ في عندك باكيت الدخان لما تكون فيه السيجارة المقلوبة، هاي أنا دائما بشوفها على فكرة، يعني بصراحة تطلعش فيه، أنا بحكي دائما بكون في باكيت دخان، بتكون في سيجارة مقلوبة، بكون أغلب اللي بيقلب سيجارته بكون فيها حشيش،
0: فيها مخدرات.
1: صح يعني عشان تعرف
0: هذا سلوك عند بعض المتعاطين.
1: صحيح. التخصص هو سلوك عند بعض المتعاطين. إذا أنت يعني كأم كيف بتعرفي؟ لأنه في أميات فعليا ما بيعرفوا في هذا الموضوع، فإحنا بدنا ندل على هاي بدل اللي بيشرب شاي حلو كتير بعد المخدرات عشان يمسك راس. يعني هذا الحكي احنا كله بدنا نحكيه، لانه بدنا خلينا نطلع على الاعلام نحكي في هاي التفاصيل عشان الام تكون فاهمه اكثر. اللي بروح بيشرب الاشياء الحلوه كتير، اللي دائما بكون معه شوكولاته كتير، باكل شوكولاته بافراط، المتعاطين بحب بيطلب مي زي السمك بيطلب مي. التعاطي بيطلب جسمه حلو. ففعليا هاي الاشياء بدنا ننبه عليها، وهي اشياء مهم جدا تنتبه لها الام.
0: صحيح.
1: بس احنا بدي اسال سؤال، انتم هددتوني ما اسالوش، بدي اسالكم اياه. فعليا مدارسنا بخير ابو حسني؟
0: احنا بشكل عام مدارسنا خاليه من المخدرات
1: الحمد لله.
0: يعني بيطلع اشاعات كثير بنسمعها دائما،
1: عشان هيك سالتك،
0: في شوكولاته او كاندي او شغلات معينه تباع في المدارس او خارج المدارس هي بتحتوي مواد مخدره. هذا الموضوع كله كان اشاعات، واحنا متابعين بشكل مستمر مع المدارس والمعلومات اللي عندنا، مدارسنا خاليه. هلا في سؤال اخر دائما بنحكي فيه، الجامعات، جامعاتنا ايضا خاليه، ولكن هناك في حالات فرديه. ما بنقدر نعمم انه هذه الجامعه مثلا غارقة في المخدرات وطلابها متعاطين مخدرات، لا، هناك في كل جامعة في حالات فردية. والجامعات في التالي هي جزء من المجتمع، يعني الطلاب الموجودين هم من مجتمعات وبيئات وثقافات مختلفة، فإشي طبيعي يكون في ناس متعاطين للمخدرات بينهم.
1: تمام. هلأ المتعاطي هلأ صار عنا خلص إجا للمكافحة، الشخص المتعاطي تم ضبطه بحسب كيف بضبطه، بيجيبوا المادة المخدرة، بيجيبوا الشخص، بتكون في إخباريات، في تقارير، هاي الأشياء بتقول إنه في المكان الفلاني شخص بتعاطى. طبعا هذا الحكي هو كيف الإجراء، إحنا بنحكي بوصل هذا البني آدم عندكم على النيابة. هل بتفرق النيابة في التعاطي وبتتعامل بطريقة غير باقي الملفات، ولا ملف التعاطي زيه زي باقي الملفات؟ يعني أنا هلأ بدي أنقل معك المايك، وصل عندك، شو بدك تعمل معه؟
2: أولا بشكرك وبشكر إذاعتكم الكريمة على تناول هذا الموضوع الهام اللي أصبح يمس كل منزل وكل مؤسسة وبالشارع الفلسطيني بشكل عام. النيابة العامة أكيد هي سلطة التحقيق، بتم انتقال الملف عندها بعد إجراءات البحث والتحري وجمع الاستدلالات من إخواننا في قسم المكافحات في أفرع المكافحة في كافة محافظات الوطن. بعد كمان أخذ، احنا بكون في دور للنيابة سابق كمان بالمتابعة مع إخواننا في المكافحة في تزويدهم بمذكرات التفتيش والأذنات القبض، مذكرات القبض وأي متطلبات أوامر نفاذ أو إجراءات تحقيقية بحاجة إلها قبل إحالة الملف للنيابة العامة. إجابة على سؤالك فيما يتعلق أنه الملف وصل للنيابة العامة، لا شك أنه إحنا في النيابة العامة بيتم التفريق بين كل ملف وملف حسب ظروفه وملابساته وحسب المعطيات الواردة فيه. يعني أنا كرئيس نيابة أو كوكيل نيابة محقق بالنسبة للملف لما بوصلني في النيابة العامة بنظر إله أنه هذا تهمة تعاطي، حتى لو بدنا نحكي بخصوص التعاطي بشكل خاص
1: بالضبط.
2: انه التعاطي، هل هو تعاطي ورد عندي الملف هذا او المتهم اللي جابوا لي اياه اللي تم احالته من الشرطه، هل هو التعاطي لاول مره
1: حلو
2: أو إنه في عنده تكرار، شو طبيعة المادة اللي هو بتعاطاها، شو الكمية اللي تم ضبطها معه. يعني في فرق، أنا بميز إنه نكون متعاطي لأول مرة، سنه صغير، عمره 20-21 سنة، أول مرة بتم ضبطه بالتعاطي، المادة المضبوطة معه مثلا حبتين لرك، أو بتم ضبطه بثلاثة أربعة جرام حشيش أو نوع من المروانة، وبالجمع الاستدلالات والتحريات الموجودة أنه هو لأول مرة بتعاطي هاي المادة، هذا الشخص بتم التعامل معه بصورة مختلفة ضمن الأصول وضمن الضوابط القانونية، ولكن فيما يتعلق بطول الإجراءات أو بالتشدد بالإجراءات تختلف بالنسبة لشخص أجاني بالنسبة له تكرار هذا المسك لثاني مرة أو لثالث مرة وعنده صوابق قضائية فيما يسألة التعاطي،
3: يعني زبون في
2: زبون نعم، وفي عنده سوابق وتم إدانته سابقا، فهذا الشخص لا، لابد أنه يتم التشدد معه، وبتم أصلا أنه هاي السوابق تعتبر عليه سوابق قضائية، حتى طبيعة التهمة تختلف، هي جنحة ولكن جنحة متشددة، بطبيعة العقوبة مختلفة معه، حتى إجراءات التحقيق معه بتكون أطول، ولكن المتعاطي لأول مرة،
3: وهذا
2: مش تشجيع للإخوان،
1: لا لا احنا حكينا أنه في بالضبط
2: أنه والله راح تعاطى أنه إجراءاتك خفيفة، لا طبعا، لأنه إذا أول مرة بعدها بتصفي عليك سابقة بدك
1: يعني ضحكنا لك أول مرة مزحك الكاش المرة الجاي
2: قانون وتعديلات قانون القرار بقانون بشأن مكافحة المخدرات وتعديلاته بسنة 2015 و2018 و2020 عالج فيما يتعلق مسألة التعاطي لأول مرة. فأعطى فرصة لحفظ الملف الجزائي لدى النيابة العامة، وهون بدنا نوضح إذا أبدى المتعاطي استعداداً
1: مهم
2: للعلاج،
1: مهم جداً هذا الكلام،
2: وهذا ممكن بخلق لبس عند إخواننا، عند إخواننا المحاميين طبعا. أو إخواننا
1: طلعنا من الموضوع الله يسعدك، إحنا بنحكي عن المواطنين
2: إنه بطلبوا حفظ الملف، يعني بطلب إنه بقول لك إنه بتعاطى أول مرة بدي أنا بلتمس
1: إنه مباشرة أصدق
2: نعم. هلأ إجراءات حفظ الملف فيما يتعلق بهذا الشخص في إلها إنه إلها شروط وضوابط
1: تمام.
2: القانون فرضها إنه يكون في استعداد لدى المتعاطي اللي تم ضبطه إنه يتعالج، هو يطرح وهو يطلب ويبدي استعداد إنه أنا زي ما حكى إخواننا في المقابلات، أنا غلطت وصاحب ساحب وصحابي ضحكوا علي وتعاطيت، يا عمي أنا بدي
1: ندمان
2: عالجوني. فبالتالي في هاي الحالة تقدر النيابة بتم إحالته بالتنسيق مع الطب النفسي وبالتنسيق مع إخواننا في مكافحة المخدرات والشرطة، إحالته إلى مركز فطام للعلاج ضمن متابعة وضمن رقابة.
1: أنتوا بتحلوه ولا هو بروح لحاله؟
2: لا، يجب أنه يتم إحالته من عنا إذا أبدأ استعداد، بتم إحالته لا عشان أنه يكون في رقابة وفي متابعة، أنه مش أنه فرصة أني أنا بدي أتحول أتعالج علشان ينحفظ الملف ومع السلامة. وهل التزم بالتأهيل البرنامج الموضوعي
1: أو براجع باستمرار؟
2: القانون وضح إذا لم يلتزم بيتم بإشعار النيابة العامة ويتم فسخ قرار الحفظ وملاحقته.
1: فسخ قرار الحفظ؟
2: فسخ قرار الحفظ وملاحقته على هاي
1: الجريمة. هذه على فكرة جديدة المعلومة.
2: نعم.
1: ديروا بالكم التعاطي لأول مرة، ديروا يعني بالكم الموضوع مش بهالسهولة زي ما فعلا،
2: مش حصانة ولا انه
1: امتياز مش امتياز
2: بالمقابل يسجل كقيد في سجلات لدى الشرطة اقسام مكافحة المخدرات حلو. يسجل حتى لو انحفظ عنه بيتم تسجيل هذا القيد سابقا. عنده علشان اذا رجع ضبط في تكرار المخدرات يتم ملاحقته على الجريمة.
1: هلا اللي حكى لنا اياه الاستاذ ابراهيم وصلنا لعندك يا دكتور، بيجي المتعاطي يبدي ندمه، يا بحكي له المحامي برا احكي انك ندمان هو بكون مش ندمان اصلا، ويحكي لي اول مره هو بكون مش لاول مره. هلا انا بقدر الظرف النفسي اللي في مصر حاليا، خلص مصر خلصنا منها يا دكتور وعدنا، هلا بدنا ندخل هلا في موضوع المتعاطين. هلا اكيد نسبه المتعاطين امبارح ارتفعت بعد مصر على الاغلب. هلا خلصنا من النيابه، صار هو قال انا خلص بدي انا ندمان، انا هذا الطريق مش طريقي، ابدا الندم، اقتنعت النيابه بانه هذا البني ادم عنده فيه خير انه يتعالج، انه يرجع شخص سوي لمجتمعه، بيجي حاليا بنقله لعند الطب النفسي او العلاج بالبدائل، بنسميه مركز العلاج بالبدائل. هلا كيف بتم التعامل معه عندكم في المركز؟
3: بتم استقباله، بنعمل له بعض الفحوصات العصبية والنفسية وبعض الفحوصات فحوصات دم وفحص المخدرات عن طريق البول اللي بيكشف خلال أسبوع أو شهر شو تم التعاطي. بنفتح له ملف حسب المادة اللي بأخدها ومنتبعه حسب نوع حالته، متوسطة شديدة أو خفيفة. اللي بدي أحكيه في التعاطي بالإنجليزي اسمها addiction، اللي هي باللاتيني addictus، يعني إنه بكون الشخص surrender، بكون الشخص مستسلم للمادة. في عنا في الطب النفسي 10 مواد بيعملوا إدمان، من ضمنهم أشياء اجتماعية مقبولة زي القهوة والنيكوتين. والأكثر مادة بتعمل إدمان هي الدخان العادي أكثر من مواد ثانية زي الهيروين والكوكايين. ما في حدا بيبلش على الأمور الصعبة زي الشم أو الحشيش إلا يكون مر على خطوات قبل. فممكن نحكي للأهالي اللي بتعاطى هاي الأشياء كحول أو دخان عادي أو فيب، مصيره يطلع هذا الدرج لحشيش، لأشياء بتنشم، لترمال، للاريكا. عندنا في المركز في عين مصباح عند الدكتور سيد بلبيس والدكتور ناصر الطريفي بنصير نتبع الشخص، بنكتب تقارير للنيابة أو للشرطة حسب الشخص. الإدمان مرض نفسي مزمن، يعني مش مرض نفسي حاد، يعني الشخص عادة بيمشي حياته في حالة من الإدمان، مرات بنتكس، مرات بحافظ على نظافة جسمه. وعادة الانتكاسات بتكون من 5 إلى 10 مرات. كل ما بلش الشخص في عمر بدري، خاصة قبل العمر 25، لأنه الدماغ بتكون بالكامل من 25، كل ما بلش بدري كل ما كانت الأمور أصعب، كل ما كان نوع المخدر بتعطاه بطريقة أسرع زي الشم أو بالوريد بيكون علاجه أصعب. مشان هيك في الفلسفة الأجنبية اللي شوي مش ماشية مع ثقافتنا إنه الهارم ريدكشن، إنه هذا الشخص صار فيه تغيرات في دماغه وهاي التغيرات صعب ترجع، فعشان هيك بنعطيه بديل عن هذا المخدر اللي بياخده، بيكون أقل خطورة بس بخليه يمشي في حياته بدون ما يظل يطلب المخدرات.
1: هذا هذا قصدك اللي بيكون متعاطي بطريقة شديدة زي ما صحيح. حكيت بالتصنيف يعني، أو فعليا بمرق علي إنه مرات بمرق علي إنه مزبطش الواحد يرجع لورا، صح؟ بمرق علي مرات إنه في ناس بتروح على مركز العلاج بالبدائل، بس بيكون الوصف الطبي بحالتهم إنه ما في مجال إنه هو يبطل، كيف أحكي لك، إنه يبطل متعاطي، ولكن ممكن يكون بتنظيم وبطريقة طبية إنه صعب قطع المادة عنه. فهذا من اللي بسموها اللي بيكونوا عندهم المشكلة شديدة في الإدمان،
3: خاصة اللي بياخدوا الأدوية أو المخدرات بالوريد، خاصة الكوكايين الهيروين. إذا ما بياخد البديل اللي هو الميثادون أو السابوكسون السابوتكس، 90% رح ينتكس خلال أشهر.
1: طب دكتور، من خلال مركز العلاج بالبدائل إحنا بنكتفي إنه بس نعطي هاي الأدوية، ولا بيكون هناك جلسات طبية نفسية بتقعدوا فيها مع المريض تكشفوا على سبب اللي خلاه يروح على الإدمان؟
3: بيكون في معالج نفسي وطبيب نفسي وطبيب عام. وفي دراسة حالة عادة كل أسبوع. وكل شخص بيكون فيه له خطة علاجية متفردة بالنسبة له.
1: في سرية في الملفات؟
3: في سرية.
1: هذا مهم إني أنا أشرح فيه لسبب، لأنه هذا السؤال بدي يوديني على سؤال تاني، هم سؤالين بقال بعض بدي أعطيك إياهم هلأ. يعني ممكن إنه مثلا الله من فوق يطلع عليه أبو حسني ما يمسكوش المكافحة، ما تمسكوش، ما يمرش على الأستاذ إبراهيم، ربنا هيك يطلع عليه بعد هاي الحلقة ويكتشفوا إنه يا عمي إحنا عنا مشكلة، ويصير يقولوا إحنا طيب أوكي إحنا وقعنا وصار عنا مشكلة، وإحنا يا عمي صاحبنا مثلا مرتي طلعتني من دين اضطرت إني أنا أروح أتعاطى، المدرسة مش تمام، أنا مش طايق عيلتي، بتعرف الأسباب هاي كلياتها، معيش أحلك، كل هاي التفاصيل بتخدي الواحد إنه يصير بده ينسى. فهاي الأشياء كلياتها اليوم شافوا الحلقة وحكوا يا عمي إحنا قررنا عشان أبو حسني ما يمسكناش، خافوا منه، إنه إحنا بدنا نروح مباشرة لعلاج. هل مركز العلاج بالطب البديل بيستقبل الحالات هاي بدون النيابة وبدون المكافحة، ولا مو هذا اللي بدي اياك تشرحه للناس.
3: بيكون في سريه كامله. عاده اذا بدنا نتواصل مع المكافحه والنيابه بيكون لحمايه الشخص.
1: تمام.
3: اذا في كان اشياء تانية ممكن نساعده فيها. الملفات بتكون مسميه بارقام والانيشال تاع المدينه. يعني رام الله ار جنين جي. والملفات بتكون محفوظه في اماكن مش لكل الموظفين. وعادة الأسماء بتكون مخفية يعني، بس ممكن الطبيب اللي بحافظ على السرية هو اللي يعرف الأسماء. بتصير بعض المشاكل مرات لأنه عادة مرض الإدمان بيكون في عيل معينة، فبكون في أكتر من شخص بيجوا، وممكن هناك تصير السرية مش كاملة. بس احنا بنعمل قدر الإمكان إنه نحافظ على سرية المريض وكرامته، عشان جزء منهم بيكونوا جايين على العلاج وهم حاسين بالخذلان انه ما عندوش كرامة، انا حشاش ولا عمري راح اطيب. فاحنا بنحاول، لانه في 50-80% بيكون عندهم اكتئاب، لو ما نعالج الاكتئاب والتوتر ببطل يحتاج لحشيش وكحول وادوية.
1: يعني الادمان دكتور مش دايما انه الواحد لما بده يكون مدمن بيكون السبب انه مثلا، يعني ان الرساله بدنا نوصلها بطريقه شوي محكيه، انه اذا انت مدمن او شخص انت بتتعاطى الموضوع ممكن يكون محلول، لانه الادمان سببه اكتئاب. فممكن صحيح. انه احنا مثلا ناخذ دواء للاكتئاب فانت تطلع من الادمان، ممكن يكون سبب الادمان مثلا مرتك طلقها مثلا خلص،
3: يعني
1: مثلا الادمان مثلا المجتمع،
3: حل جذري
1: المجتمع اعتزل ما يؤذيك يا اخي، المهم انك انت ما تخربش، يعني دماغك اعطاك اياه ربنا هديه، حافظ عليه زي ما هو وسلمه لربنا زي ما اعطاك اياه. فيعني فعليا هذا إشي بوصلنا لإشي تاني مع ابو حسني. اجاك الدور ابو حسني.
0: معك
1: ابو حسني. الفيب انت حكيته باقتضاب، ولكن اشي كتير مهم، لانه احنا بنلاحظ انه منتشر بطريقة كبيرة بين الناس. هل ريحة الفيب اللي في مروانة، بدنا نخرب على كل المدمنين اليوم، ريحة الفيب اللي في مروانة بتختلف عن ريحة الفيب العادي؟
0: يعني هو الفيب احنا فعلا ملاحظين انتشاره بشكل كبير في ايدي المراهقين بشكل كبير، وفي اهل بتغاضوا عن الموضوع وكأنه عاجبهم يعني، او بيعتقد انه بيبعد ابنه عن التدخين، لكن
1: يعني
0: النتيجه واحد. بصراحه لا، ما مش بالسهوله تميزيها، لانه في اشكال وانواع وروائح مختلفه لها،
1: في روائح غير
0: لكن الاكثر تداولا بالشارع، الاكثر تداولا هو له شكل معين وله ريحه معينه مثل الدخان، ما له نكهات. هلا في فيب نكهات الفراوله والاناناس والمانجا، هذا بالمجمل ما مر علينا انه في ماده مخدره، لكن موجود منه. الموجود بالشارع هو ما إله نكهة، يعني هو أنت ريحة تدخين بشكل عادي تقريبا مثل الدخان، وريحته خفيفة جدا. وشكلها يعني إحنا ممكن نزودكم بصورة لاحقا لشكل الموجود بالشارع والمتداول. هلا الأهل إذا زي ما حكينا أبعدوا أولادهم عن هذا الطريق من الأساس، هم مفيش داعي يوجعوا روسهم وفكروا انه ابننا بتعاطى،
1: يعني لموا الفيب من ودين اولادكم وبناتكم بعد هاي الحلقه.
0: وفي نقطه انا حكيت فيها مع الدكتور، موضوع السريه، انا بدي اكد عليها انه السريه موجوده من المرحله الاولى في القاء القبض على المتعاطي، خلينا نحكي قبل علاجه،
1: في المكافحه في
0: من
1: سريه،
0: من عند المكافحه نعم في سريه، والتعامل مع الملفات بسريه، والتعامل مع المعلومات اللي بتوصلنا كمان في سريه كبيره فيها. و ننتقل عن النيابة العامة، أيضا هناك سرية في التعامل مع الملفات. أنا بحكي نيابة عن أخونا الأستاذ إبراهيم، لكن السرية موجودة من لحظة إلقاء القبض لنقل الملفات للنيابة العامة لإحالته للعلاج، كل هذا الإجراء بتم بسرية كبيرة. لكن زي ما حكى الدكتور ممكن يكون في محيط عائلة كبير، يعني المعلومات تنتقل، خلينا نحكي
1: يعني احنا بنستر الله بفضح،
0: احنا بنستر
1: يعني احنا شو ما سترنا احنا بنستر الله بفضح. يعني فعليا هلا موضوع السريه كثير مهمه في موضوع الادمان.
0: نعم.
1: ولكن انا بركز عليها دائما في موضوع انه كم عندنا حالات. هلا احنا بنعرف انه القانون مطبق جديد استاذ ابراهيم، قانون اللي هو المعدل على موضوع اللي حكى لي أول مرة وتبوت التكرار وهي التفاصيل. فإحنا الحالات اللي لسه مش ثابت كيف منودي على مركز العلاج بالبدائل، ولكن إحنا بنشتغل في هاي التفاصيل. هلأ اللي بدي أسألك هي قضية حفظ الملف، عندنا الإمكانيات إحنا موجودة لموضوع إنه إحنا نضلنا نتبع المريض، ولا هذا بالتعاون مع مركز العلاج بالبدائل كنيابة؟ يعني إحنا بالنسبة إلنا بنخلص الملف، مركز العلاج بالبدائل هو اللي بيعطيكم التقارير الراجعة، ولا أنتوا بتتبعوا معهم؟ كيف التنسيق؟
2: بس بدي أوضح نقطة. إحنا القانون منذ من صدر القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 تناول مسألة التعاطي لأول مرة،
1: صحيح،
2: وتناول مسألة الحفظ، ولكن تناولها بطريقة بإجراءات كانت مش واضحة 100% بخصوص القانون في القانون، فتم تعديله بالقرار بقانون لسنة 2018 والقرار بقانون لسنة 29 لسنة 2020 وضح هاي الأمور والمسألة. فيما يتعلق بحفظ الملف، أكيد إحنا بيتم حفظه بعد ما يبدأ المتهم الرغبة بالتعاطي
1: بالعلاج المادية بالتعاطي من زمان، ولا
2: هي الرغبة متوفرة عنده الرغبة بالعلاج من الإدمان، بيتم إحالته بالتنسيق مع إخواننا في مكافحة المخدرات والتنسيق مع الطب النفسي، بيتم إحالته لهم بموجب كتب رسمية، وبيتم استيعابه لديهم ووضع برنامج تأهيلي له، بيتم زي التغذية الراجعة بيننا وبين الطب النفسي وبين إخواننا في المكافحة، إنه مثلا هو موضوع له برنامج بده يلزم فيه 3 شهور أو 4 شهور، فالتزم بأول أسبوعين أو أول شهر وبعدها بطل يحضر. من واجب إخواننا في الطب النفسي أنه يتم إبلاغ النيابة العامة أنه هذا المتعاطي اللي تم إحالته لم يلتزم بضمن برنامج التأهيل الموضوع له، ففورا بتم فسخ قرار الحفظ الصادر بحقه وإصدار المذكرات القضائية بحقه لجلبه وملاحقته جزائيا على هذه الجريمة.
1: دكتور، في سؤال خطر في بالي في موضوع الإدمان، هل المجتمع أو عائلة المدمن إلها دخل أو ممكن تكون داعمة أو سلبية في موضوع علاج المدمن؟
3: العلاج الاجتماعي السوشيال ثيرابي هو من أصعب العلاجات عندنا للأسف، لأنه العيلة بتشوف وصمة عار في أنه الشخص بحشش أو مدمن، فأول إشي بيعملوه الضرب، التكسير، إنه يفضحوه في البلد أو يودوه على الشرطة، وهذا للأسف بيكون كاونتر برودكتيف، يعني بيخلي الشخص ينعزل أكثر ويدمن على شغلات أكثر عشان ينسى الإهانات. في عيل معينة بتكون داعمة للشخص، بتكون متعلمة عارفة إنه هذا الإشي مرض ممكن علاجه، بس عادة عنا الأمور بتكون العيلة إذا من ثقافة أو من تعليم أقل من جامعي ممكن يشوفوا الحشيش والكحول والمخدرات كلها أشياء مش مرض ولا إشي، لأنه الشخص سيء في مشاكل فيه. في بعض العيال بتكون عندهم أمراض إدمانية، فبكون الجينات تاعتهم هي اللي ناقلة للشخص، يعني بيكون الأب عنده إدمان كحول أو أشياء تانية، فالابن أو البنت بصحى على الدنيا بشوف أبوه بسوي إشي وبفكر هذا الإشي طبيعي، فبيجربه على عمر صغير كثير، وعادة هذا الشخص بوصل لإدمان أكثر من الوالد والوالدة تاعنه، وبكون علاجهم أصعب لأنه بيكون نظرتهم للأمور إنه هذا إشي مش غلط.
1: يعني لسه بدك تقنع الأهل إنه ابنهم غلطان بما معناه، يعني
3: لأنه بكون الأب ولا الأم
1: هم بيعتبروه عادي
3: بتعاطوا. الإدمان مرض في كل العالم بيزيد مش في عنا، يعني بنحكي في المجتمع 10-30% عندهم تعاطي أو بجربوا هاي الأمور، في تقريبا 5-10 عندهم أمراض وبحتاجوا علاج لفترات طويلة. دول كبيرة زي أمريكا عندها كل سنة بيموت 100-120 ألف واحد سنويا من الأوفر دوز، يعني وعادة الطب النفسي الشرطة المكافحة بتكون متأخرة 5-10 سنين، لأنه العصابات والمدمنين بيكونوا عندهم طرق معينة.
1: لا احنا لسه دكتور، احنا الحمد لله متطورش موضوعنا على عصابات. احنا حاليا بدنا يعني اتمنى انه احنا اخذنا زي ما بيحكوها الاشي الخفيف والزبدة في هذا الموضوع، انه ما يكونش كتير صادم للمجتمع. بدنا ننهي، قبل ما ننهي ايش بتحب تحكي لنا ابو حسني، وشو بتحب توجه رسالة للمجتمع؟
0: يعني احنا دائما نؤكد على هاي النقطة اللي ذكرتها وبرجع اذكرها كمان مرة، انه الاسرة هي الحاضنة والحصن المنيع لحماية الاولاد. اذا منتابع اولادنا بشكل صحيح، نعرف مع مين بيمشوا، منتابع سلوكهم، منراقبهم، ما نترك اولادنا يتاخروا لساعات متاخره بالليل واحنا مش عارفين وينهم. اذا ابني بروح البيت معاه مصاري اعرف من وين حصل عليهم. للاسف كثير من الاهل ما بتابع هذه الامور، لكن هذه النقاط مهمه جدا. كمان احنا بنحكي عن مؤشر انه في ارتفاع للتعاطي في الشارع الفلسطيني حقيقه بعد حرب 7 اكتوبر، لان المخدرات دائما ترتبط في البطاله والجهل، ومجتمعنا مجتمعنا بشكل عام متعلم ومثقف، لكن ارتبطت في البطاله وفي الفقر، زادت بنسبه ملحوظه. ان شاء الله انه ربنا بحسن الظروف الاقتصاديه والاجتماعيه وبتقل هذه الظاهره
1: ان شاء الله. استاذ ابراهيم،
2: انا بدي احكي نقطه واكد عليها، بجوز حكيناها قبل ما ندخل على الهواء، انه كانت سابقا جرائم المخدرات ان حكيناها بجوز اذا صادق بالتعبير او انه التعبير صحيح، انه هي نتاج سلوك اجرامي في كثير من الحالات. يعني المتهم اللي بوصل للتعاطي بكون سابقه سلوك اجرامي لسنوات وبعدين دخل على سكه او على طريق التعاطي. ولكن اللي بنلاحظه بالفترات الاخيره انه في تطور لمساله المخدرات، انه اصبح كثير من المتعاطين انه هم من فئات واعيه. صحيح. ومن فئات متعلمه ومن فئات مثقفه ومن فئات مرتاحه كمان. اذا بدنا نحكي على السبب الاقتصادي، اوكي طبعا له صحيح سبب رئيسي، ولكن بنلاحظ انه في كثير متعاطين من فئات مرتاحة اقتصاديا، مرتاحة ماديا، أصبح في بعض الحالات هو من مسألة رفاهية. الكيف والرفاهية.
1: صحيح دكتور.
3: أنا اللي بدي أحكي إنه الإدمان مرض ممكن يتعالج. time is money، كل ما إجا المريض بدري كل ما كان أحسن. الإدمان عادة الشخص عشان نشخص إنه عنده إدمان بده يكون يتعاطى المادة يوميا لمدة سنة. مش معنى انه الشخص جرب مرة او مرتين انه مدمن. صحيح. لانه كل شخص بدنا نعرف نتعامل معه. في اشياء ممكن تؤدي للادمان زي السوشيال ميديا، التليفونات، واللي هي اصلا
1: بتشجع هذا الموضوع،
3: بتشجع هذا الموضوع، التيك توك، كل هاي الامور اصلا هي مدمنة للشخص واسوأ من المواد اللي بنتعاطاها. وعادة احنا بنحاول الشخص نوصل حتى لو 50-80% انه يصير احسن من لما اجينا، وبالمتابعة مع اهله مع العلاج النفسي الكلامي والدوائي ممكن نوصل ل 100%.
1: انا بدي اختم بجملة او ممكن جملتين، مش راح اكثر حكي. كل الجرائم اللي هزت المجتمعات كلياتها كانت عبارة عن مدمن اغتصب اخته، مدمن قتل امه، قتل، مدمن قتل امه، على أي سرق بنك، قتل أبوه، كل الأشياء اللي إحنا بنشوفها مش راكبة في مجتمعنا المسلم، في مجتمعنا العربي، في مجتمعنا اللي ماشي على العادات والتقاليد، كل الأشياء هاي هي عبارة عن سببها اللي هي آفة التعاطي. ما نتهاون في موضوع أي شيء في إيد أولادنا، لأنه هذا الطفل هو أمانة في رقبة الأم والأبو، وهو يحاسب عليه وسنحاسب على كل ولد طلع متعاطي وإحنا ما كناش حواليه، زي ما حكى أبو حسني، لأنه فعلا البؤرة الأولى هي بؤرة البيئة اللي تربى فيها الطفل. بشكر ضيوفي على هاي الحلقة بصراحة اللي جدا جميلة، وإن شاء الله استنونا بحلقة جاية وبموضوع جديد.

موجة وطنية مش مجرد موجة إذاعية، هي موجة وطنية بتجمع الكل تحت صوت واحد، صوت مسؤول، صوت شفاف، صوت بيحكي عنكم وإلكم. أمن 24 الإذاعة اللي بتشبهكم، فلسطين بتجمعنا، بتوحد رسالتنا.

مستقبل بلد، مستقبل بلد. احنا مش بس منغطي حدث، احنا منوثق حاضر ومنعكس مستقبل بلد كامل. فلسطين بتجمعنا، وأمن 24 بتكمل الحكاية بالصوت اللي ما بينطفي.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: الرابعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم بنشرة الأخبار الموجزة من أمن 24، تقدمها سنابل صباح. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,250 شهيداً و 173,751 مصاباً منذ 7 تشرين الأول عام 2023. وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء و28 مصابا، وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. تمكنت إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة القلقيلية اليوم من كشف ملابسات سرقة أحد المطاعم وتحديد هوية المشتبه به والقبض عليه، وبعد إجراءات البحث والتحري فور تلقي البلاغ وجمع الأدلة تم تحديد هوية المشتبه به وإحضاره وبسماع أقواله. أفاد بسرقة مبالغ مالية من صندوق المطعم على فترات متكررة، وأضافت الشرطة أنه بناء على مذكرة تفتيش جرى تفتيش منزل المشتبه به حيث ضبطت مبالغ مالية بعملات مختلفة، إضافة إلى مصاغ ذهبي تبين أنه اشتراه من متحصلات السرقة. وأكدت الشرطة التحفظ على المضبوطات والمشتبه به وإحالتهما في إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً. تعامل جهاز الضابط الجمركية مع 13 قضية خلال الساعات الماضية شملت قضايا تتعلق بسلامة المواد الغذائية والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وأحال المخالفين إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية. عقد رئيس الوزراء محمد مصطفى خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية أذربيجان جلسة مباحثات مع نظيره الأذربيجاني علي أسدوف لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات بحضور وزير المالية والتخطيط استيفان سلامة ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير عمر عوض الله وسفير دولة فلسطين لدى أذربيجان أحمد ميتاني. ووضع مصطفى نظيره في صورة مستجدات الأوضاع في فلسطين والتطورات الميدانية، خاصة التصعيد الخطير في الضفة الغربية بما فيها القدس، ولا سيما اعتداءات المستوطنين وأعمال العنف والإرهاب ضد شعبنا بما في ذلك الاعتداءات على القرى والتجمعات السكانية. كما استعرض الإجراءات الإسرائيلية الاقتصادية والمالية ومن ضمنها استمرار احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية، الأمر الذي يهدد قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه أبناء شعبنا واستمرار تقديم الخدمات، بالإضافة إلى تكدس عملة الشيكل التي تؤثر في الاقتصاد الوطني ووضع العراقيل أمام حرية حركة الأفراد والبضائع. ترأس وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح اليوم اجتماع فريق الأمن الاقتصادي بحضور رئيس سلطة المياه زياد الميمي وقائد جهاز الضابط الجمركية اللواء إياد بركات رئيس فريق الأمن الاقتصادي لبحث تعزيز التكامل بين الجهات الشريكة في حماية المال العام، وفي مقدمتها استكمال جهود وقف التعديات على خطوط المياه وضمان وصولها للمواطنين، إلى جانب متابعة الجهود الرامية لوقف الاعتداءات على الأراضي العامة والحكومية ومكافحة الجرائم الاقتصادية. وقال هب الريح إن حماية المال العام وإنفاذ القانون يشكلان أولوية حكومية، مشددا على عدم التهاون مع أي اعتداء على الممتلكات العامة، وفي مقدمتها مصادر المياه والخطوط الرئيسية الناقلة وشبكات التوزيع لما تمثله من مرفق حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين وفق أحكام القانون. أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم اعتماد تسجيل 12 موقعاً فلسطينياً جديداً على القائمة التمهيدية للتراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين، ليرتفع بذلك عدد المواقع الفلسطينية المدرجة على القائمة التمهيدية إلى 23 موقعاً جديداً. وأكدت الوزارة إن هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حضور التراث الفلسطيني على المستوى الدولي. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابا من بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عطا جابر بعد مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه. كما اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة، وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الخندق في البلدة دون أن يبلغ عن مواجهات أو اعتقالات. وفي إطار آخر، حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من المخططات التصعيدية التي تستهدف فرض وقائع دينية وسياسية جديدة في المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. وأكد فتوح في بيان اليوم أن الدعوات الصادرة عن وزراء وأعضاء في الكنيسة من حزب الليكود خلال مؤتمر نظمته ما تسمى إدارة جبل الهيكل لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وحرمان شعبنا من الوصول إلى الأقصى إذا لم يسمح للمستوطنين بأداء طقوسهم فيه، تشكل اعترافا صريحا بنوايا حكومة الاحتلال تقويض الوصاية الهاشمية والقانونية والتاريخية على المقدسات.

يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. وإلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 2.98 شيكل، أما الدينار الأردني 4.21 شواكل، أما اليورو الأوروبي 3.42 شواكل. إلى هنا وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24. كنت معكم من الإعداد والتقديم سنابل صباح، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميل علي نجاس. شكراً.

نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية، ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: مستمعين أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركات، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ على الأمن، والذي يأتيكم عبر أثير ومرئية إذاعة من 24. يسعدني أن أكون معكم في الإعداد والتقديم أنا العقيد علي العمله، ويرافقني من هندسة الصوت علي إنجاز. في هذه الحلقة سنتحدث عن موضوع الابتزاز الإلكتروني الذي يستهدف الشباب والفتيات، وكيف نحمي أنفسنا رقميا وقانونيا. فخلف شاشات هواتفنا الملونة يتسلل أحيانا وحش صامت يسرق الطمأنينة ويهدد البيوت ويبتز الضحايا في أثمن ما يملكون كرامتهم وسلامتهم النفسية. فالابتزاز الإلكتروني بات حرب أعصاب تتغذى على خوفكم، واليوم نفتح هذا الملف بكل جرأة ومكاشفة لنقول لكل شاب ولكل شابة انتبهوا لأنفسكم، فالمبتزون لا يخافون الله. يسعدني جدا في هذه الحلقة، بل ويشرفني أن أستضيف معكم اليوم في استوديوهات نوافذ على الأمن الرائد سونيا حماد، نائب مدير وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة، للحديث عن هذا الموضوع معها بإسهاب. سيادة الرائد، أهلا وسهلا بك، ويشرفنا أن تكوني معنا اليوم.
1: الله يسعدك، وأنا كمان إلي الشرف الأكبر.
0: سيادة الرائد، اليوم خلينا نحكي دائما ما يعني أفضل ما نبدأ به هو المعركة، وهي معركتنا مع أي خطر، بالاعتراف دائما بوجود وتحديد حجم هذا الخطر. الشارع الفلسطيني اليوم يتحدث كثيرا عن الابتزاز الإلكتروني، ولكننا نريد الكلمة الفصل من واقع سجلاتكم الرسمية، فمن يعني من واقع ملفات وحدة الجرائم الإلكترونية، كيف تقيمون حجم هذه الظاهرة اليوم؟ هل نحن فعلا أمام ارتفاع مقلق في عدد القضايا، أم أن الارتفاع هو في حجم وعي الناس وجرأتهم على الإبلاغ؟
1: هلا بشكل عام، احنا بطبيعة الشكاوي اللي ترد إلنا للدائرة بالنسبة لقضايا الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها، سواء كانت تشهير، تهديد، ابتزاز إلكتروني، احتيال مالي إلكتروني، قرصنة، إفساد رابطة زوجية، استغلال جنسي للأطفال، انتحار شخصية، سب وشتم، كل هاي الجرائم الإلكترونية من لحظة افتتاح الدائرة من 2013 ولغاية اليوم كل هاي الجرائم فيها ازدياد بأعداد الشكاوي اللي ترد عنا على الدائرة. يعني احنا أول ما افتتحت الدائرة بال2013 تعاملنا مع 173 شكوى.
0: نعم.
1: العام الماضي وصل أو بلغ عدد الشكاوي المرتكبة عبر الإنترنت وباستخدام مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف أنواعها، سواء كانت فيسبوك، إنستغرام، سناب شات، تيك توك، تلينيوم وغيرها، بلغ 5274 شكوى.
0: يعني رقم هائل. ويعني المقارنة صعبة في هذه الحالة.
1: صحيح. يعني الفرق الكبير بأعداد الشكاوي بيعكس أكثر من مؤشر. أول إشي إنه ممكن قديماً الناس ما كانت تسمع إنه في دائرة مختصة قادرة على إنها تتعامل وتساعدنا على إنه إحنا نحمي حالنا على الإنترنت ونعتقل أو نضبط أو نعرف مين الشخص المشتبه به لارتكاب هاي الجريمة، كونه هاي الجريمة ترتكب من خلال حسابات وهمية.
0: نعم.
1: ولكن مع مرور السنوات الناس صارت تسمع انه في دائره، في جهه مختصه قادره انها تحميني، في قانون يحميني، ممكن صاروا اجرأ بانهم يجوا يحكوا عن ايش بصير معهم على الانترنت. وكمان صح في وعي في المجتمع، ولكن يعني خلينا نكون واقعيين بطبيعه الشكاوي وكيف الناس بتتعرض وبتوقع ضحيه للجرائم الالكترونيه وتحديدا الابتزاز الالكتروني، لسه ما زلنا بنعاني من قله الوعي، لانه الناس بيكون عندها فضول. يعني اول شيء بشكل عام كشعب فلسطيني في ازدياد واضح في اعداد الناس اللي بتستخدم الانترنت وبتستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، في اقبال كتير عالي عليها.
0: يعني بيكون هو سيادة الرائد، يعني بيكون هو المواطن هو يعرف انه في تهديد، قد ياتي تهديد من وراء مثلا هذا الفضول اللي ممكن هو يدخل له، الا انه رغم ذلك يعني
1: بيحب يجرب هذا الفضول،
0: صحيح،
1: بيخوض هذا الفضول للأسف.
0: نعم.
1: لأنه الناس بتفكر أنه مدام أنا من وراء شاشة فإنه يعني شو كمية الضرر اللي بدي أتعرض لها. يعني ممكن أحيانا نستهين بأنه عادي، إحنا كثير بنوعي وبنحكي أنه مهم جدا أنا لما بدي أستخدم أي موقع على مواقع التواصل الاجتماعي أتعامل معه زي ما بتعامل مع الناس على أرض الواقع، ما أضيف كل من هب ودب. مش هي مش مواقع تواصل للتعارف، بأنه ما أحكي مع أي حساب بدون ما أعرف مين الشخص الحقيقي اللي وراء الحساب. فالناس أحيانا بتستسهل فكرة ما هي من وراء شاشة، يعني شو بده يصير لي. وهون يعني الإشي الأساسي اللي بيستسهل وقوعهم ضحية لهذا النوع، كمان فكرة قلة الوعي بأنه أنا فعلا يعني هي في ناس، يعني إحنا عايشين بعالم يعني بعصر تكنولوجي وبتطور كبير، وفي مرتكبين لهاي الجرائم. يعني في ناس كأنه شغلها إنه أنا بدي أستهدف بعض الضحايا، بدي أخترق عقولهم، أقنع هاي الضحية بأنه تحكي معي وتتعامل معي، أكسب ثقتها، وبعدين شو ما أطلب منها تعطيني أو تبعت لي.
0: نعم.
1: ففي ازدياد واضح في أعداد جرائم الابتزاز الإلكتروني، سواء كانت للذكور أو للإناث، تستهدف كل فئات المجتمع، تستهدف كل الفئات العمرية بمختلف أنواعهم.
0: وهذا ما كنت يعني أنا
1: بالعمر.
0: وهذا ما كنت بدي يعني أنا أسألك فيه، ولطالما ساد انطباع مجتمعي بأنه الفتيات الصغيرات في السن هم الضحايا الوحيدات للابتزاز الإلكتروني. لكن سيادة الرائد، خلف الكواليس نسمع قصص مختلفة تماما. خلينا نتعرف على هذه الفئات الأكثر استهداف اليوم بالابتزاز، وهل بات الشباب والرجال وحتى كبار السن والشخصيات الاعتبارية يقعون في هذا يعني بهذه أو الشباك إنجاز التعبير بنفس النسبة؟
1: نعم صحيح، وممكن أعلى. يعني من سنة لسنة الإحصائيات بتختلف، ومن سنة لسنة يعني في سنوات بتكون نسبة الإناث اللي بتتعرض للابتزاز أعلى، ولكن السنة الماضية كانت نسبة الذكور أعلى.
0: نعم.
1: ومن ناحية الفئة العمرية، نعم صحيح، متنوع الفئة العمرية، في كبار بالعمر، في صفات اعتبارية، في ناس متعلمين، في فئة الإناث البالغين والقاصر. فهاي الجريمة تستهدف كل الفئات بمختلف الفئات العمرية وبمختلف المستوى التعليمي. الفكرة الأساسية منها هو الشخص لازم لما بده يستخدم أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي يكون عنده، يعني دائما يشتغل على نفسه بأنه يرفع وعيه بأنه ما أستسهل أني أضيف أي حدا، ما مش أي رسالة ممكن تغريني أو تخليني أني أنا أتجاوب معها وأرد على الأشياء اللي بتنطلب مني، أو أنخدع بالشخصية اللي بتحكي معي كما مثلت لي إياها. يعني كثير من الناس، إحنا أحيانا لما نتبع بعض الشكاوي، الشخص يحكي أنه أنا حكيت مع على أساس أنها هاي هي مؤسسة، وهي المؤسسة طلبت مني أعمل مشروع معين، والمشروع المعين طلب مني انه مثلا يعني في مقابل مادي بعديه، ولكن اتطور الحديث بيني وبين هذا الشخص على انه صار في ثقه بيننا، فصار يطلب مني بعض الصور والفيديوهات وتم ارسالها. فيعني هي بلشت كانها بمشروع انه انا بدي استقطبك كحدا يعني تفيدني في مؤسستي وبمقابل مبلغ مالي، وانتقل الموضوع لسيناريو مختلف تماما. ولما نتبع الحساب يطلع اللي ورا هذا الحساب يعني شخص غير متعلم، عمره صغير، لا هي شركة ولا هو فعلا حدا متعلم ولا هو فعلا حدا هاكرز وعنده كل الإمكانيات حتى يخترق هذا الشخص، ولكن المبدأ اللي بيعتمدوه كتير مرتكبي الجريمة الإلكترونية هو اختراق العقول قبل اختراق أي شيء. عندهم هندسة اجتماعية، عندهم أسلوب بخليهم يقنعوا الشخص اللي قبالهم بالإشي اللي بدهم إياه منه بالآخر.
0: يعني خلينا كمان سترة نحكي، يعني نكون واضحين أكثر. احنا حكينا يعني حابين نحدد مين هي الفئة العمرية الأكثر استهداف للمبتزين.
1: فئة الشباب. هلا هي في يوجد عندنا حسب الشكاوي وحسب الناس اللي أقبلت، طبعا احنا يعني بنحكي بالنسبة للشكاوي اللي تم تقديمها عندنا، في عندنا فئات كبار بالعمر، في عندنا القاصر، وفي عندنا فئة الشباب. فئة الشباب هي دائما بتكون لها النصيب الأعلى بقضايا الابتزاز الإلكتروني، كونه هم اللي عندهم الإقبال الأعلى على استخدام السوشيال ميديا والمنصات الجديدة والفضول الأعلى، وأحيانا قلة يعني الفراغ وعدم وجود وظائف وقلة مصدر الدخل، وكل هاي الأشياء بتخليهم أنه خلص يعني الإشي الوحيد اللي ممكن يلجأوا له هي وسائل التواصل الاجتماعي.
0: كمان سيادتك، التكنولوجيا أنت بتعرفي أنه اليوم دائما يعني تحاول أن تبهر كل منا يعني كناس، لكن المجرم بيستغل هذه القفزات السريعة التكنولوجية. اليوم المبتز لم يعد بحاجة لسرقة صور حقيقية للضحية، إنجاز التعبير وتهديدها. اليوم أصبح إن الذكاء الاصطناعي بات يفعل الأعاجيب مع انتشار تقنيات التزييف العميق وتزييف الأصوات والوجوه. كيف تتعامل وحدتكم تقنيا وقانونيا مع هذه التحديات المعقدة لإثبات براءة الضحية وإدانة الجاني؟
1: صحيح، من تحديات الجريمة الإلكترونية التطور التكنولوجي والتقن السريع. تطور التكنولوجي السريع اللي ساعد على وجود مع ظهور الذكاء الاصطناعي ومع وجود تقنيات التزييف العميق الديب فيك، كلها هاي الأشياء زادت آليات ارتكاب، يعني كأنها توفرت كأدوات تساعد المجرمين ومرتكبين هاي الجريمة وسهلت لهم موضوع أنه أنا أفبرك صورة لبنت، أفبرك فيديو، أحط عليه صوت وأنشره، أبلش أهدد في هاي الضحية بأنه هذه الصورة وهذا الفيديو رح ينتشر لمجتمعك، لجماعتك، لمدرستك، بين أهلك وبين أصدقائك، فبالتالي بيعمل ضغط وبشكل ضغط على الضحية. هلا إحنا دورنا تقنيا زي ما الذكاء، يعني الذكاء الاصطناعي هو سلاح ذو حدين، زي ما في أدوات ساعدت المجرمين على إنه سهل أفبرك صورة، نفس الإشي في أدوات بتساعدنا إحنا تقنيا إنه نكشف هل هاي الصورة هي حقيقية أم تعرضت إلى تزييف.
0: يعني سهل عليكم كوحدة جرائم إلكترونية، سهل عليكم إنه تميزوا ما بين الصورة الحقيقية والصورة المفبركة، أليس كذلك؟
1: صحيح، يوجد هناك تقنيات وإمكانيات فنية بتساعدنا نميز بأنه هاي الصورة هي ليست صورة حقيقية وهي معدلة باستخدام إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي.
0: نعم، وكمان يعني إحنا بنلاحظ يعني على الإنستغرام، يعني نأخذ مثال، بنشاهد فتيات شباب بيقوموا، يعني مثلا واحد بده يعني عنده فراغ وبده يعبيه، فبتلاقيه يعني بقوم بتصوير نفسه وهو ماشي بحركات معينة. ألم تكن هذه يعني هذه الفيديوهات القصيرة حتى وإن كانت يعني ممكن محدودية الوصول يعني ما بين الصداقات أو الناس اللي مثلا يعني هذه الناس اللي بتثق فيها، كثير من الناس يعني صراحة أو من الأصدقاء غدروا بعضهم وتسببوا في إشكاليات وتسببوا في إساءة أخلاقية واجتماعية للمبتز وللمجتمع بشكل عام، أليس كذلك؟ وشو أنت يعني صراحة يعني شو بتحكي لهذول الناس؟
1: هلا هي بشكل عام مظبوط، التكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي كونها متاحة ومتوفرة يعني ما بدهاش تكلفة كتير من الشخص انه يبذل مال او يبذل جهد انه كيف يستخدمها. في ناس للأسف بتستغلها بطريقة جدا سيئة، من ناحية انه انا لو صورت فيديو فكاهي على سبيل المثال من باب المزح. هلا احنا هاي الاشياء وين بنلمسها اكتر اشي؟ بنلمسها أكتر إشي بموضوع الستريك تبع السناب شات. لأنه وتحديدا اللي بيوقع فيها أكتر إشي هم فئة القاصر، يعني بهذا النوع فئة القاصر هم اللي بيوقعوا فيها، كون أنه عندهم بتنافسوا بين بعض مين بده يحصل على سكور أعلى لما بدي أنشر هذا الستريك. طبيعة الستريك بتكون هي صورة، هاي الصورة لو تم نشرها ما رح ترضي الضحية أنه لما حدا يبتزها فيها أو يهددها فيها. هلأ المشكلة بالخاصية الموجودة بالستريك أنه أنت بتقدر تنشرها، فبالتالي ما بتتسيطر لمين توصل هاي الصورة. بتوصل لكل الناس سواء كانت عندك أو مش عندك، أو لو وصلت حتى للأشخاص الأصدقاء اللي عندك، لو حدا أخذها بإحدى الطرق، إما بتصورها من جهاز تاني سيرها بدون ما يبين عندك، رح تتعرض لتهديد وابتزاز من خلالها. هلا هون أي التقنيات بتسهل على المبتزين كيف يحصلوا على مواد، نتيجة عفوية كانت من الضحية بالآخر، أو نتيجة إنه يعني أنا نشرتها وأنا عارف إنها هي خلص بمجرد ما انفتحت بتروح. هلأ ما في إشي بيروح على الإنترنت، يعني أي إشي يرفع على الإنترنت يمكن الاحتفاظ فيه بين الناس، يمكن إنه حدا يمسكه، ممكن حدا يحصل عليه، فبالتالي لمجرد لحظة إنه أنا بدي أستمتع فيها، بدي أنا بدي أنشر إشي يكون فكاهي أو تحدي بيني وبين أي حدا، هذا الإشي لما بدي أحس للحظة واحدة إنه بده يضرني أو يشكل علي ضرر، لو وصلت هاي الصورة أو هذا الفيديو أو هذا التسجيل الصوتي لأي حدا، بدي أحط في بالي إنه كان ممكن يستخدمه ضدي، ممكن أتعرض لضحية لمجرد شغلة أنا حبيت إني أستخدمها هي متوفرة على السوشيال ميديا. فلازم دائما نحط بعيننا إنه نأخذ بعين الاعتبار إنه الصورة اللي بتخوفني، التسجيل الصوتي اللي بيخوفني، الكتابة اللي بتخوفني، الأفضل إني أنا ما أنشرها، لأنه هناك العديد من التقنيات والعديد من الخصائص الموجودة على الإنستغرام وعلى السناب شات وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، بتخلي الناس تحصل على هاي الأشياء بدون ما الشخص يكون مدرك إنه فعلا حدا ممكن يأخذه، حتى لو كنت حاصره بعدد صغير للأصدقاء اللي عندي ممكن حدا يستخدمه، وبالتالي يشكل ضغط نفسي ويصير في تهديد وترهيب إلي لمجرد استخدامه لهذا الفيديو أو لهاي الصورة اللي أنا نشرتها بعفوية ما كان قصدي فيها غير إني أنا بدي مثلا أطبق خاصية هي وجدت.
0: نعم صحيح.
1: زي موضوع حاليا على الانستغرام في خاصية الانستنت مسجز، هاي اللي هي بمجرد ما الواحد فتح عند الصور أو عند المسجات بصفي ممكن يتم أخذ لقطة للشخص صورة. نعم. وهي الصورة يتم نشرها لكل الأصدقاء بدون ما الواحد يسيطر عليها أو نعم. بدون ما ينتبه، ممكن يعني حتى لو أنا انتبهت إنه أخذ لي هاي الصورة ولكن ممكن أروح أحذفها، فبالتالي ما بخليها توصل لعدد، بس ممكن حدا يشوفها ويحتفظ فيها قبل ما أنا أدارك الموضوع وأعمل لها حدث. يعني هيك دائما لازم نكون متابعين لموضوع الخصائص وكيف الإعدادات تبعت الحسابات، كيف دائما إنه إحنا لازم نسيطر على هاي الأشياء بحيث إنه أي خاصية بتطلع بيكون في إعدادات لما أغلقها.
0: وهذا ما يجهل الكثير من الناس، شباب وعلى كل مختلف الأعمار، يعني ما بنظروا للخاصية، يعني بأخذ الأمور ببساطة وفجأة يعني يقع ما لا يحمد عقبة. واليوم يعني مجتمعنا الفلسطيني بشكل عام، شبابنا، نسائنا، شيوخنا، الجميع مستهدف، عشان هيك لازم الإنسان دائما يكون حذر. يعني إنجاز التعبير، لا تثق بأحد واحترم الجميع. سيادة الرائد، الفضاء الرقمي يعني بلا حدود، وكثير من المبتزين يعني يديرون جرائمهم من خلف قارات ومحيطات، ومستخدمين أرقاما وهمية وحسابات في دول لا تقع تحت مثلا السيادة الفلسطينية المباشرة. كيف تواجه وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة هذا الابتزاز العابر للحدود؟ وهل يعني هناك تعاون بينكم بين الانتربول الدولي؟ طبعا احنا الحمد لله عندنا انتربول فلسطين، يعني ما شاء الله عنهم، ضباط وضباط الصف ترفع لهم القبعات، يعني الكثير من قضايا الناس، وأنتم يعني ما شاء الله عنكم ما بتقصروا، ولكن أنت بتعرفي هذا الأمر يحتاج إلى متابعة حثيثة. يعني هل هناك أكيد يعني تعاون بينك وبين الانتربول الدولي أو شركة الاتصالات العالمية؟ هذا بيحقق نتائج يعني عظيمة لإنقاذ الضحية، أليس كذلك؟
1: طبعا صحيح. أول إشي، الجريمة الإلكترونية هي من أكبر تحدياتها إنها جريمة عابرة للحدود، يعني المبتز موجود ممكن خارج البلد، خارج النطاق السيطرة تبعتنا. يعني إحنا كدور فني دورنا نعرف هذا الحساب الوهمي الشخص اللي وراه وين موجود، وين موقعه. لما يكون هون في الضفة أكيد طبعا بتكون أسهل، أسرع، بتنحل القضية بشكل جذري وبسرعة تامة. هلا لما يكون الشخص خارج البلد أكيد في حل، في من خلال الانتربول اللي هي نيابة التعاون الدولي في مكتب النائب العام وإدارة الانتربول عندنا في الشرطة.
0: نعم.
1: بتم رفع هذا الطلب الكامل، هاي القضية الكاملة للدولة اللي بيّن معنا المبتز موجود فيها، سواء كان في الأردن، في المغرب، في فرنسا، في أي بلد، حسب النتيجة اللي بتطلع عنا، النتيجة الفنية اللي بتطلع عنا، فبطلع كل الطلب لهاي البلد.
0: وبجيكوا الردود أكيد.
1: هلا بيجي ردود، طبعا بيجي ردود بناء على التعاون اللي موجود بين هاي البلد وفلسطين.
0: نعم.
1: يعني احنا اكيد يعني هو كجانب، حتى لو الشخص خارج البلد اكيد في طرق كيف نتعامل معها، ولكن بدنا نحط في بالنا انه ما بتكون بسهولة او بسرعة الشكوى لما يكون المبتز داخل البلد. فهي صح في تعاون وصح في انتربول وصح في انه معاهدات بين الدول واتفاقيات بين الدول، بناء عليها بتم الاخذ بعين الاعتبار للشكوى اللي ترفع من عندنا كدولة فلسطين وبتم الردود عليها، فبالتالي في حل، ما بيكون انه بمجرد ما الشخص موجود خارج البلد ما في حلول، لا في حل، في حل من خلال التعاون الدولي، ولكن هاي كقضايا تعاون دولي بتاخذ وقت طويل. يعني احنا هون المشكله او التحدي الاكبر اللي بيكون عندنا. عشان هيك دائما بنحب يعني ناكد على موضوع رفع الوعي حتى ما نوقع. يعني في حل وفي منفذ، في تعاون دولي، في طلب بده يطلع لهي البلد بدها تستجيب لنا، ولكن ما بتكون بسرعه كاجراء، ما بتكون بسرعه الاجراء لما يكون المبتز داخل البلد.
0: يعني وعشان هيك يعني لازم الانسان يكون حذر. أنا ليش أروح
1: جداً.
0: نعم أنا صحيح. ليش أروح أحتاج وحدة الجرائم الإلكترونية عندما أتعرض لابتزاز معين؟ ليه وحدة الجرائم صحيح. الإلكترونية بالتعاون مع انتربول فلسطين بأن ترفع الشكوى أو القضية للعالم الخارجي؟ أنا كمواطن فلسطيني أكثر إنسان ممكن يعني يفيد حد هو نفسه، يفيد نفسه، هو يكون حذر، هو ما يستخدم الانترنت، الشبكة العنكبوتية، كل وسائل التواصل الاجتماعي أصلا خلقت من أجل الفائدة لا من أجل الإساءة.
1: صحيح.
0: خلقت من أجل أنه إحنا تسهل علينا أمور حياتنا. اليوم وسائل التكنولوجيا استطاعت أن تلغي الحدود، استطاع الإنسان أن يتواصل مع أخيه الإنسان، مع صديقه، مع قريبه. ولكن علينا إحنا كمجتمع فلسطيني وكعرب إنه إحنا نكون حذرين، لأن المتربص أو المتربص فينا كمجتمع فلسطيني قد يكون بالمناسبة أداة من أدوات الاحتلال، أداة يعني تستخدم للإساءة لسمعة المجتمع الفلسطيني بشكل عام. وأنت بتعرفي سيادة الرائد بأنه إحنا لطالما دائما عندما تسافري إلى الخارج أول ما يعرف أنك أنت إنسان فلسطيني يعني دائما بقول أنت إنسان خارق، متعلم، أنت إنسان وطني، أنت إنسان حر. صحيح. أنت إنسان يعني مش عادي، فينظر إليك بنظرة إعجاب. فكيف عندما تصل هذا الإنسان
1: اللي بنحب نحافظ عليها دائما،
0: نعم، فكيف لك أيها الإنسان الفلسطيني عندما يعني تصل صورة سيئة عنك أو عن أخوك أو عن جارك؟ أكيد رح تتأثر نفسيا، فحذاري أن نقع في هذا الفخ لأنه كرامتنا بتعز علينا كثير. سيادة الرائد، أيضا لعل أكبر هاجس يمنع الضحية من التوجه إليكم هو الخوف من تسرب معلومات أو تسريب معلومات، أو أن يعرف أحد في محيطها الاجتماعي بوقوعها في هذه المشكلة. إيش هي الضمانات
1: بهاي الزاوية؟
0: يعني خليني، إيش هي الضمانات والتدابير التقنية والإجرائية اللي تتخذها وحدة الجرائم الإلكترونية لضمان السرية المطلقة لبيانات الضحية وهويتها منذ لحظة الاتصال الأول حتى إغلاق الملف أو القضية؟
1: طبعا احنا يعني أولوية للدائرة عندنا نعرف مين المشتبه فيه، وبنفس المستوى أولوية عندنا هي سرية وخصوصية الضحايا. نعم. عشان هيك كدليل إجراءات عندنا في الدائرة تم اتباعه بمجهود شخصي من عندنا للحفاظ على خصوصية وسرية الضحايا، أول إشي أنشأنا نظامنا الخاص الداخلي في الدائرة بحيث أنه كل الشكاوى اللي بنستقبلها من الأفرع ومن المحافظات ومن الإدارات يتم إدخالها على النظام الخاص عندنا في الدائرة.
0: نعم.
1: وهذا النظام معزول عن نظام الشرطة، فبالتالي ما في ضابط بأي إدارة خارج دائرتنا بإمكانه أنه يوصل لهاي القضايا ويطلع عليها ويعرف أسماء الضحايا اللي فيها، ولا ومعزول عن الانترنت حرصا منا تجنبا لأنه يصير في أي اختراق لهذا النظام. وبتم التعامل مع هاي القضايا كأرقام، وبتم تعيينها من قبل المدير لضابط مختص بالقسم المتابعة اللي موجود طرفنا حتى يوصل للنتيجة. فبتكون القضية محصورة بين أشخاص معينين اللي بدهم يشتغلوا عليها فقط لغير، والتعامل معها ضمن نظامنا بسرية تامة وبخصوصية تامة. كمان الفرق في أعداد الشكاوي للمتقدمين طرفنا بعكس فكرة اللي هي الخصوصية، يعني الناس لو ما سمعت من بعض أنه فعلا أنا بتم التعامل مع شكوتي بسرية تامة ما تجرؤوا وأجوا قدموا شكاوي. يعني تجارب الناس بين بعض وكيف وصلوا الصورة لبعض هاي جزء من الضمان اللي ممكن الناس فعلا تعتمد عليه أو تنظر له لما بدها تأخذ بعين الاعتبار أنه هل صح أروح أتقدم للدائرة وهل رح يتم التعامل مع شكوتي بسرية تامة أو لا. إضافة إلى ذلك إحنا آلية تقديم الشكوى هو الطريقة الأساسية هي الوجاهية، بأنه المواطن حسب مكان سكنه بده يتوجه لأفرع المباحث الموجودة في مختلف محافظات الوطن عشان يقدم الشكوى الوجاهية، لأنه في كل فرع ضابط مستجيب أول إحنا دربناه وعلمناه كيف يتعامل مع ضحية تتعرض للجريمة الإلكترونية. الطريقة الثانية هي من خلال موقع الشرطة الفلسطينية. في موقع الشرطة الفلسطينية في زاوية خاصة بالدائرة، هون احنا عملنا هاي الخطوة. طبعا بيتم تقديم الشكوى من خلال هاي الزاوية، بتيجي عنا مباشرة على الدائرة، ولكن عملنا الموقع للحالات الخاصة. يعني لما البنت فعلا تتعرض لابتزاز في خطر على حياتها، البنت صعب حاليا نتيجة الطرق ونتيجة الوضع انها تتوجه للمركز بشكل مباشر حاليا، او بالوقت الحالي انها تطلع على المركز وتقدم شكوى، او لانه الها اقارب في المركز فما بدها ينعرف عنها الموضوع، بامكان في الها الطريقة الثانية كيف تقدم من خلال موقع الشرطة الفلسطينية.
0: نعم يعني
1: وبكل الحالات سواء كانت الشكوى وجاهية او كانت الشكوى من خلال الموقع، بتم التعامل بسرية تامة وبخصوصية عالية للضحية.
0: نعم، وهذا ما نريد أن نطمئن المواطن الفلسطيني أو أي مبتز يتعرض لابتزاز إلكتروني. يعني وحدة الجرائم الإلكتروني، وأنا يعني زرتم في الآونة الأخيرة قبل هذا اللقاء واطلعت على طبيعة العمل اللي عم بيشتغلوا فيه، وجدت هناك ضباط أكفاء، ضباط متخصصين وتقنيات هائلة جدا. يعني عندما لو أتيحت الفرصة لأي مواطن فلسطيني أو لمدرسة أو لجامعة أرادت أن يعني تأخذ الطلبة لوحدة الجرائم الإلكترونية للإطلاع على واقعهم، سيجد هناك دائرة تحيطها ضباط متخصصين. بداية عندما يتم اختيار الضابط اللي بيعمل في وحدة الجرائم الإلكترونية، اللي يجب أن تتوفر فيه معايير، أهم هذه المعايير الأخلاق والمهنية والمصداقية والتخصصية. هاي يعني شيء، يعني أنا زرت المقدم محمد مدير الوحدة وطبعا الرائد سونيا، يعني حكوا أكثر من يعني شيء ممكن إنه إحنا نعتز فيه، إنه إحنا موجودين في داخل هذه الدائرة، خلية نحل، يعني كلياتنا نعمل جاهدين من أجل دائما أن نخدم المواطن الفلسطيني وأن نكون الأمناء على أسرار الناس، أليس كذلك سيادة الرائد؟
1: طبعا أكيد، طبعا أكيد. يعني إحنا بالعكس، يعني أول إشي أي ضابط بده يلتحق في هاي الدائرة، أكيد الإشي الأساسي بدنا إياه يكون متمكن تقنيا وفنيا حتى نساعد الضحية بأنه كيف نوصل، لأنه يعني هي بدها حدا مختص، بده حدا عنده باك جراوند منيحة بالآي تي، بالمصطلحات الفنية، بكيف نتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، مع الاختراقات اللي بتصير ومع كل هاي الأشياء. وبالمقابل الضابط اللي بده يكون ضمن فريقنا لازم يكون عنده السرية والخصوصية، هي إشي أساسي. والحمد لله إحنا لغاية اللحظة إحنا ناجحين بأنه هدول المعيارين موجودين عندنا، سواء على المستوى التقني والفني للضباط الموجودين في الدائرة أو على مستوى الخصوصية والسرية.
0: نعم، وكل التحية والاحترام والتقدير لمرتبات المباحث العامة اللي أنتوا يعني أو السادة المشاهدين السادة المستمعين كل يوم بشوفوا كديش هم عم بيذلوا جهود في الكشف عن خيوط جرائم قد يعجز عنها دول متقدمة. المواطن الفلسطيني أو ضابط الشرطة الفلسطيني في المباحث في أي مجال، عندما يذهب إلى الجامعة أو إلى التخصصية ليتعلم فن كيف يتعامل في بعمله، هو دائما مدرسة الأولى هي بيته، هو شعوره الوطني، هو كديش بيكون دائما متحمس عندما يستلم قضية أو يتعامل مع مواطن تجده حريص كل الحرص على أن يظهر بالصورة الحسنة. وهذا ما يشهد لوحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة، ضباطا وضباط صف وأفراد، يعني هؤلاء الشباب والشابات يعني اللي عم بيبذلوا كل ما بوسعهم من أجل أن يرتقوا في تخصصهم وأن يعطوا صورة رائعة عن وجه الدائرة وعن وجه المؤسسة الشرطية بضباطها وضباط صفة وأفرادها. سيادة الرائد، أيضا الدوافع وراء الابتزاز تختلف، فمنهم من يلهث يعني من المبتزين، هنا أنا أقصد من يلهث وراء حفنة من المال، ومنهم من يهدف لكسر إرادة الضحية وإجبارها على أمور غير أخلاقية قانونيا وإجرائيا. كيف تميز وحدتكم في تعاملها بين الابتزاز المالي ويعني البحث، وبين الابتزاز الأخلاقي والجسدي اللي بيهدد سلامة الضحية الشخصية بشكل مباشر؟
1: صحيح، كلاهم بيعرض الضحية لضغط ولتوتر وضغط نفسي، وإنه ما بتعرف كيف تتصرف، لأنه بالحالتين، أول مرة لو كان الغاية من الابتزاز هو ابتزاز مالي، الضحية حتى لو يعني تجاوبت مع المبتز ووفرت له المبلغ المالي لأول مرة، ما بيوقف موضوع الابتزاز وبينتهي وبتنتهي كل التهديدات اللي كانت بتوصلها، بالعكس هو يتفاقم، لأنه المادة ما زالت موجودة مع الشخص المبتز، فهو بين الفترة والثانية بزيد في المبلغ المالي، فهذا بشكل عبء كبير على الضحية، إنه هي من وين بدها تجيب بالآخر. هذا كجزء مالي. الجزء الأخلاقي طبعاً هو بتم طلب بعض الأشياء غير الأخلاقية من الضحايا لما يكون الغرض أو الغاية من الابتزاز هو ابتزاز جنسي أو غير أخلاقي، أو القيام بأعمال غير أخلاقية أو غير مشروعة. بالحالتين الضحية بتتعرض لضغط نفسي ولتوتر ولترهيب ولخوف، وهي ما بتعرف كيف تتصرف بالحالتين. هلأ إحنا طبعا هو المبتز لا يجب معاقبته، هلأ الفكرة أنه نوصل لهذا المبتز شو ما كانت غايته، يعني بيتم إعطاء الاهتمام لقضايا الابتزاز وأولوية دايما لهذه القضايا، لأنه أثرها على الضحية سواء كان ابتزاز مالي أو ابتزاز أخلاقي هو سيء جدا على الضحية، وعن جد بشكل خطر على حياة الضحية، وبشكل يعني سواء تشويه سمعة أو سواء كيف بدها تتصرف بين مجتمعها. فبالحالتين تأخذ القضية كأولوية عنا بأنه نوصل لهذا المبتز، وبعد ذلك قانونيا يتم معاقبة المبتز بناء على مواد القانون إلى الابتزاز، بناء على المدى الضرر اللي تم إلحاقه للضحية. يعني لو كان الابتزاز مالي أكيد بيكون أقل ضرراً من لما يكون ابتزاز أخلاقي، فالعقوبة تبعت الابتزاز الأخلاقي بتكون أعلى أشد، ولكن بالحالتين المبتز هو سيحاسب لأنه عرض الضحية لخوف وتهديد وترهيب، وشكل لها يعني جزء من الخطر على حياتها أو على سمعتها بين المجتمع. فالأولوية لهذه القضايا شو ما كانت الغاية من الابتزاز هي أولوية عليا، والعقوبات تبعت الابتزاز شو ما بناء على الغرض تبعه اللي بيحددها دائما مدى الأثر اللي وقعت فيه الضحية نتيجة هذا الابتزاز اللي تعرضت له.
0: نعم.
1: كل ما كان الأثر تبع الابتزاز على الضحية أعلى أكيد راح تكون العقوبة أشد.
0: نعم، والضحية دائما أنت بتعرفي طبعا الضحية هنا لا نقصد سواء يعني بنت ولا شاب، الضحية يعني أو كليهما دائما بفكر في السيناريو الأسوأ، حتى بعد القبض على يعني بعد أن يتم القبض على المبتز. حكينا يعني لو تسربت صور هذه الضحية من هاتف الجاني المصادر، ماذا لو كان يملك نسخة احتياطية؟ معلش بدنا نغلبك، يعني طمنينا قلوب هؤلاء الضحايا، إيش الآلية المتبعة لإتلاف هذه المواد، يعني المواد اللي حصل عليها هذا المبتز بشكل نهائي، حتى يكون هذول الناس مطمئنين، وكيف تضمنون عدم وجود نسخ احتياطية في السحابات الإلكترونية المخفية؟
1: لا بالعكس، يعني سؤال كتير مهم هون، يبرز دور الاختصاص ودور جهة القانون. يعني لما أتوجه لدائرة الجرائم الإلكترونية عشان تعرف لي مين المبتز، هلا إحنا دورنا كدور فني إنه نعرف مين هذا الشخص المبتز، بنعرف من بس نوصل لهذا الشخص يتم ضبط كافة الأجهزة الإلكترونية الموجودة عند الشخص. ما بيقتصر الموضوع على هاتف، بيقتصر الموضوع نتيجة التحريات الفنية اللي بنعملها على إنه لازم يتم فحص كافة الأجهزة الإلكترونية اللي موجودة عنده كأجهزة، كتلفونات، كفلاشات، ككمبيوترات، ككل هاي الأشياء.
0: نعم.
1: هذا من ناحية فنية. صح، في شيء تاني إنه بتم حفظ هاي المواد مش بس على أجهزة ملموسة، بتم حفظها على الآي كلاود، بتم حفظها على إيميلات، بتم حفظها على السوشيال ميديا نفسها. هلا هاي كل الأشياء بتبين معنا ضمن عملنا الفني. ببين معنا بالضبط وين موجودة هاي المواد، وبالحالتين في عنا بإجراءاتنا طرق كيف إنه يتم مصادرة كل هاي المواد اللي نوجدت، سواء تم حفظها على أجهزة مادية ملموسة أو حفظها على الآي كلاود أو على أي إيميل موجود. فبالعكس إحنا بنطمن الناس وبنشجعهم بأنه لو لا سمح الله طبعا الشخص وقع ضحية للابتزاز، هو الأسلم أني أنا أرجأ لجهة حكومية وقانونية، ما ألجأ للهكرز اللي بيسموا حالهم هكرز، لأنه حتى الهكرز أول شيء ما رح يوصل لإسم حقيقي للشخص. دائما فنيا احنا بنوصل لدليل رقمي، فبحاجه انه نخاطب شركات الاتصالات من خلال النيابه العامه عشان نعرف الاسم الحقيقي. ثاني شيء، ما في شخص غير قانوني غير دائره الجرائم الالكترونيه وجهاز الشرطه، هم اللي قادرين على اعتقال الشخص وضبط كافه الاجهزه الموجوده طرفه وضبط كافه الايميلات او الاشياء السحابيه او النسخ الاحتياطيه اللي الشخص بيرفع عليها هاي الاشياء.
0: نعم يعني
1: احنا بالعكس بالحالتين بناخذ بعين الاعتبار موضوع انه اكيد رح يكون في نسخ تانية، اكيد رح يكون في مكان تاني مسيف عليه هاي الداتا سواء كانت اجهزه ملموسه زي ما حكينا، فبتم ضبطها وفحصها ومصادره الاشي اللي ممكن يضر الضحيه او عمل اشي بنسميه حدث متقدم للبيانات الموجوده بطريقه ما يمكن استرجاع هاي المواد عليها، واكيد بتم فحص الاشياء اللي هي موجوده بالعالم الافتراضي سواء كانت ايميل اي كلاود اي نسخ احتياطيه ممكن تكون موجوده.
0: نعم، ويعني وكانه لسان حالك سيادة الرائد عم تحكي للمواطن الفلسطيني، عليك ان تثق ايها المواطن الفلسطيني، ايها الشاب، ايتها الفتاه، ثقوا بان وحده الجرائم الالكترونيه بضباطها وكل جهاز الشرطه بانهم دائما حريصين على يعني تلبية طلبك، حماية خصوصيتك حتى لو كنت مخطئ.
1: صحيح.
0: أنت عند وحدة الجرائم الإلكترونية كن مطمئن بأنه هناك سرية في المعلومات، هناك تكمن الأمانة وتكمن الأخلاق. قد يكون هناك أشخاص بيخرجوا على وسائل التواصل الاجتماعي، في نوعين منهم، في ناس فعلا نواياهم خير، ولكن مهما يبلغوا من الدقة ومن يعني القوة التقنية أمام وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة يبقوا في خانة المحدودين. وأيضا هناك أناس يعني بيظهروا بعباءة الشرف، بيظهروا في بأنهم فقط همهم يساعدوا الناس. إذا اختلفت أنت وياه
1: وبالأهم بيصيروا هم المبتزين الآخرين.
0: نعم، وإذا اختلفت أنت وياه يعني على شيء معين، قد يكون بأنه أثناء تقديمه للخدمة إليك صدرت منك كلمة يعني يصبح هو إنسان غير مؤتمن.
1: صحيح.
0: يعني يخرج عن صمته ويبدأ أيضا بالابتزاز كما يعني حكيت سيادة الرائد، أليس كذلك؟
1: صحيح صحيح طبعا صحيح.
0: نعم،
1: يعني بالعكس هي دائما الجهة القانونية دائما لما ألجأ لجهاز الشرطة لدائرة الجرائم الإلكترونية قانونيا أنا بحمي حالي، لأنه إحنا موجودين حتى لو كانت الضحية غلطانة أو كانت الضحية فعلا كان في خطأ منها، هي اللي سلمت مثلا هاي الصور نتيجة قلة الوعي، نتيجة الثقة اللي منحتها للمبتز في نهاية المطاف، ولكن إحنا ما عمرنا تعاملنا مع الضحية على إنها هي متهم. بالعكس إحنا موجودين حتى نحمي هاي الضحية، أكيد بنأكد على موضوع مهم إنه إحنا نتوعى ومهم إنه إحنا ما نوقع ضحية ونتجنب موضوع إنه أنا أوقع ضحية لأي نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، ولكن بمجرد ما الضحية وقعت ما بزبط نحاسبها على إنه هي متهم، إحنا موجودين لحماية هاي الضحية حتى نوصلها لبر الأمان، نساعدها تتخلص من الابتزاز اللي هي تتعرض له، نلقي القبض على الشخص المبتز، نتخلص من المواد والأدوات اللي موجودة بين إيديه اللي بتخوف هاي الضحية حتى تستطيع الضحية استكمال حياتها بشكل طبيعي لاحقا.
0: نعم، أيضا سيادة الرائد هناك يعني شباب وصبايا بحبوا دائما يعني يبدلوا تليفوناتهم أو يشترون هواتف ويستبدلونها بهواتف أخرى، وأحيانا يقوموا بترك هذه الهواتف في مراكز الصيانة دون وعي بوجود برامج متطورة تستطيع أن تستعيد الملفات المحذوفة حتى بعد عمل الفرمتة. إيش هي الإجراءات القانونية والرقابية اللي تفرضونها على محلات صيانة الهواتف، وإيش هي نصيحتك التقنية للمواطن قبل بيع جهازه أو تركه للصيانة؟
1: هلا احنا بدنا نوعي المواطنين بهذا الجانب، لانه كثير من القضايا اللي احنا تعاملنا معها في جزء من هاي القضايا يطلع المبتز هو صاحب المحل التليفون اللي صلح التليفون للضحيه.
0: نعم.
1: اول شيء التليفون هو عباره عن مكمن اسرار الناس حاليا بالوضع الحالي، عليه محادثاتنا، عليه صورنا، عليه مسجاتنا، عليه شغلنا، عليه يعني كل تفاصيل حياه البني ادم صارت موجوده على هذا الجهاز الذكي اللي بين ايدينا. لما بدنا نصلح هذا التليفون انا يفترض انه يعني ببساطه ممكن نحكي للناس لو كانت في داتا عليه عن جد رح تشكل خطر او في خصوصيه عاليه على تليفونك، يعني الافضل ما تصلحه من انك فعلا تتركه بمحل التليفون وتغيب.
0: هلا
1: ممكن مرات بعض قطع الهاردوير اللي بدها تصليح ما بتحتاج اني اعطي الباسورد لصاحب المحل انه بده يغير لي شاشه، بده يغير لي قطعه معينه موجوده بالجهاز، اكيد هون ما فيش اي مشكله لانه هو رح يشتغل على الجهاز كجهاز كقطع كمعدات. ولكن لما بدي افرمت التليفون لا ما بفرمته عند صاحب المحل، او لو بدي افرمته عند صاحب المحل التليفونات بضل موجوده لحد ما اسلم تليفوني، لانه فعلا ممكن يصير في اخذ نسخ للتليفون، ممكن اي شيء يعني يتم عمل فرمته لإله. في برامج استعاده موجوده بمحلات التليفون، اكيد مش زي برامج الاستعاده الموجوده عندنا كدائره جرائد الكترونيه، ولكن في بعض الادوات بتساعد انه بعض اصحاب المحلات انهم يعملوا هاي الاشياء. كمان فكره انه انا شريت تليفون جديد، تليفون جديد بده ايميل، كل تليفون حاليا موجود هو بحاجه الى ايميل عشان اشغل الجهاز وانزل التطبيقات اللي موجوده عليه، فبلزم سواء كان اي كلاود او الجوجل اللي جوجل اكاونت لاجهزه السامسونج، هذا الايميل ما بصير اخلي صاحب التليفون اللي يعمل لي اياه، صاحب المحل التليفونات اللي يعمل لي اياه. ليش؟ لانه الايميل هو مربط يعني هو الاساسي للجهاز، كل يعني في خاصيه بنسميها مزامنه، اي شيء موجود على التليفون بيرتفع على هذا الايميل. الايميل هذا المفروض انا اعمله او حدا من اقاربي يعمله، لو حتى قريب الي عمله اغير الباسورد، والباسورد ما حدا يعرفها غيري.
0: لا.
1: لانه اللي معه الايميل هذا الاساسي للتليفون يعني معه التليفون، فبالتالي احنا لازم نكون حذرين من هاي النواحي، لانه كيف بدنا نتعامل مع موضوع يعني مهم جدا الايميل اللي بدي اعمله لو كان التليفون جديد ما اخلي حدا يعمل لي اياه، ولو اضطريت حدا يعمل لي اياه بغير الباسورد مباشره عشان اضمن انه ما حدا يعمل مزامنه للداتا اللي موجوده على التليفون. كتصليح لو كان التصليح بموضوع قطعه بدون ما اعطي الباسورد، اعطي صلاحيه لصاحب المحل يفتح التليفون ويطلع على الداتا الموجوده فيه، لان انا ما بضعتي الباسورد لحدا يعني اعطيته مفتاح بيتي كاني.
0: نعم.
1: فهون المواطن بإمكانه يقيم هل بسوى فعلا أروح أصلحه بهاي الآلية ولا لا. لو كان التصليح إشي بسيط حتى لو دخل جوا جهازي أكون موجودة ما أتركه وأغيب.
0: نعم.
1: فلازم نكون فعلا حذرين، لأنه فعلا في كتير من القضايا يطلع المتهم هو صاحب المحل اللي صلح الجهاز.
0: نعم. يعني إذن الحذر، كل الحذر. أنت كمان مرة لا تثق بأحد، جهازك
1: صحيح.
0: هو
1: صحيح.
0: ملكك الشخصي، هو سمعتك، هو كل حياتك، في كرامتك، إنسانيتك، أخلاقك، لا تفرط فيها أبدا. في كثير من الأحيان سيادة راد يكون رد فعل الأهل العنيف عند اكتشاف تعرض مثلا ابنتهم أو ابنهم للابتزاز، يعني خلينا نحكي أشد وطأة من جريمة الابتزاز نفسها، وقد يدفع الضحية لقرارات مأساوية لا سمح الله كالانتحار. من واقع خبرتك الأمنية والإنسانية، إيش رسالتك لأولياء الأمور حول كيفية احتواء أبنائهم تقنيا ونفسيا عندما يقعون ضحية للابتزاز، وشو رسالتك بشكل عام للمواطن الفلسطيني حول الجرائم الإلكترونية؟
1: يعني إحنا أول إشي بنحكي للأهل، أنتوا المدرسة الأولى للأبناء. هلأ كل الناس معرضة إنها توقع غلط وتوقع ضحية لأي نوع من أنواع الجرائم الإلكترونية، خاصة إنه إحنا عايشين في عصر تكنولوجي، كل الناس معها تلفونات، كل الناس ممكن تعمل حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، هذا الإشي عادي وطبيعي. ولكن بدنا نمارس دورنا من ناحية الرقابة، الرقابة إشي أساسي، متابعة الأبناء على الأشياء اللي بدهم ينزلوها. في كتير تطبيقات نزلت للأهل تعمل ربط ما بين جهاز الطفل وجهاز الأهالي أو جهاز يعني أبنائهم مع أجهزتهم، حتى يسمحوا لهم في بعض الأشياء اللي فعلا بضبط إنهم ينزلوها وبعض الأشياء اللي ما بصير إنهم يعني يوصلوا لها. دائما لازم يكون في حديث وفي علاقة ثقة بين الأهل وبين الأبناء حتى يحموهم، يوعوهم إنه هذا عالم افتراضي بس عالم وراء ملايين من الناس، ما بزبط يعني أأمن لأي حدا، ما بصير ألعب أي لعبة مع أي حدا وأحكي معه اللي بدي إياه، يطلب مني أي طلبة أأمن له إياه عشان بس مجرد يعمل لي شحن للعبة ببجي أو مجرد إنه يعمل لي إشي معين. هاي التوعية مطلوبة من الأهالي كدور تكاملي بيننا وبينهم، لأنه زي ما حكينا هي جريمة العصر، وهي جريمة بتتطور بتطور التكنولوجيا للعصر اللي إحنا أصلا عايشين فيه. وفي حال لا سمح الله أحد أطفالهم أو أحد أبنائهم وقع ضحية لهاي الجريمة، الاحتواء هو إشي أساسي. يعني إحنا بنشوف نوعين من الأهالي، في أهالي فعلا يعني الأب أو الأم بتجيب البنت أو الابن وهم بيسردون القصة اللي صارت مع الأبناء، لأنه كان في ثقة بين الأهل وبين الابن بأنه يحكي لهم إيش الإشي اللي تعرض له أو إيش الإشي اللي صار فيه حتى لو كان غلطان.
0: نعم.
1: فساعد ابنه أو بنته بأنه لجأوا للجهة الصحيحة عشان نوقف الموضوع اللي صار، موضوع الابتزاز اللي صار. ولكن بالمقابل في أهل ما بتقبلوا الموضوع، فالضحية لما تلجأ لنا أول إشي بتحكي أنا ما بدي حدا من أهلي يعرف، لأنه لو حدا عرف أنا حياتي انتهت. هلأ إحنا الضحية خلص، هي وقعت وخلصت.
0: نعم.
1: أكيد لازم نشتغل مع بعض على موضوع التوعية وموضوع الحذر وموضوع ما نأمن لحدا وموضوع كيف نأمن حساباتنا، كيف نربط حساباتنا بأرقام تلفوناتنا، كيف نعمل الإيميل إحنا اللي نعمله، كيف الناس اللي بدنا نضيفها هم فقط الناس اللي نتعامل معهم على أرض الواقع، كيف الأشياء اللي بدي أنشرها على السوشيال ميديا من صور من فيديوهات. نعم. من محادثات، ليش اللي بيخوفني ما بصير إني أنا أنشره حتى على المسجات بيني وبين أهلي، لأنه هاي بالآخر مواقع موجودة.
0: صحيح.
1: على الإنترنت.
0: يعني سيادة الرائد،
1: ولكن
0: نعم سيادة الرائد سونيا حماد نائب مدير وحدة الجرائم الإلكترونية، حابين يعني كنا حابين نستمر معك أكثر، ولكن لضيق الوقت بدك تعذرينا. رسالتك وصلت لكل مواطن فلسطيني، لكل شاب، لكل شابة، إنه يعني ديروا بالكم الجرائم، يعني الجريمة الإلكترونية اليوم هي عابر الحدود، هي يعني فيها تحدي كبير لسمعة الإنسان، لكرامة الإنسان، لوطنية الإنسان. مرة أخرى شكرا لك سيادة الرائد. مستمعينا الكرام، في ختام هذا اللقاء الثري والبالغ الأهمية، دعونا نلخص أهم ما جاء في حديث ضيفتنا الرائد سونيا حماد في نقاط ذهبية يجب أن نحفظها ونطبقها جميعا على أرض الواقع. أولا، الخوف هو وقود المبتز. إذا قطعت عنه تلبية طلبات المادية أو المعنوية وحضرت تماما، فإنك تجرده من سلاحه الأقوى. ثانيا، السرية مضمونة ومقدسة لدى وحدة الجرائم الإلكترونية بالشرطة التي تتعامل مع البلاغات بمنتهى التكتم والاحترافية لحماية النسيج المجتمعي وخصوصية العائلات. التطور التقني مرصود مهما بلغت حيل المبتزين، فإن يد العدالة قادرة على تتبعهم والوصول إليهم محليا ودوليا. احتواء الأبناء ينقذ الأرواح، على الأهل أن يكونوا الملاذ الآمن لأبنائهم وليس سوى العذاب الذي يرميهم في أحضان المبتزين. أتوجه مرة أخرى بجزيل الشكر لضيفتنا العزيزة سيادة الرائد سونيا حماد نائب مدير وحدة الجرائم الإلكترونية على هذا الحديث الشيق وهذه الفائدة التي تهم كل مواطن فلسطيني. وكما نتوجه إليكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء بالشكر الجزيل على حسن المتابعة والمشاهدة، إلى أن نلتقي بكم في حلقة أخرى من نوافذ على الأمن. دمتم في رعاية الله وأمنه.
2: نوافذ على الأمن، نافذتكم الأسبوعية نحو الوعي الأمني والسلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. نناقش القضايا التي تمس حياتنا اليومية ونتحاور مع المختصين حول الأمن والقانون والسياسة ودور المؤسسات في تعزيز الأمن والاستقرار، لأن الأمن والسلم مسؤولية الجميع. نوافذ على الأمن كل أحد الساعة 3 مساء، من إعداد وتقديم العقيد علي العمله.

0: 20. موجز الأخبار من أمن 24.
1: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. 73,250 شهيدا و 173,751 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان. المباحث العامة في شرطة محافظة قلقيلية كشفت عن ملابسات سرقة أحد المطاعم وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه. الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في 3 غرف زراعية في يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال تعتقل 5 مواطنين شرق قلقيلية و3 آخرين من مخيم عايدة شمال بيت لحم عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها. رئيس الوزراء محمد مصطفى يعقد جلسة مباحثة مع نظيره الأذربيجاني لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات. وزير الداخلية زياد هب الريح يترأس اجتماع فريق الأمن الاقتصادي لاستكمال جهود حماية المال العام وتعزيز إنفاذ القانون. محافظ سلطة النقد يحيى شنار يدعو إلى تحرك دولي عاجل للتخفيف من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة الإجراءات والقيود الإسرائيلية. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يحذر من مخططات الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. جهاز الضابط الجمركية تعامل مع 13 قضية على خلال الساعات الماضية، شملت قضايا تتعلق بسلامة المواد الغذائية والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وأحال المخالفين إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية. السياحة والآثار تعلن اعتماد تسجيل 12 موقعا فلسطينيا جديدا على القائمة التمهيدية للتراث العالمي. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. إلى أسعار صرف العملات، يصرف الدولار الأمريكي 2.98 شيكل، أما الدينار الأردني 4.21 شيكل، أما اليورو الأوروبي 3.42 شيكل. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: الوطني ليست شعارا، إنها ممارسة يومية نلتزم بها. في إذاعة أمن 24 نضع رسالتنا الأمنية والإعلامية في خدمة المواطن بكل نزاهة واحترام. فلسطين بتجمعنا،
1: فلسطين بتجمعنا وبتجمع قيمنا
0: نحو إعلام مشرف.

0: الخامسة والنصف بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر تحديثات الطرق والحواجز من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، جميع الطرق سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، وبوابات عطارة أزمة وتفتيش للخارج سالك للداخل، عين سينيا البلد كثافة سير للخارج، الجلزون أزمة للخارج من رام الله، دير أبو مشعل تفتيش، كفر عقب أزمة للداخل، قلنديا أزمة للداخل، جبع أزمة وتفتيش للخارج، العزرية أزمة باتجاه الجنوب كثافة سير باتجاه الشمال، عناتة أزمة للداخل، وحزمة أزمة وتفتيش بالاتجاهين. وانتقالا إلى محافظات الجنوب، جميع الطرق سالكة باستثناء ترقومية، المصانع تفتيش، راس الجورة مغلقة، زيف مغلقة، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، العروب العجوري مغلقة. أما محافظات الشمال، جميع الطرق سالكة باستثناء برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، تحت جسر أودلا تفتيش، زعترة أزمة باتجاه الشمال، يتسهار أزمة باتجاه سرة، سرة أزمة وتفتيش للخارج، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، مدخل قلقلية أزمة بالاتجاهين، تياسير مغلق، عين شبلي مغلق. كان هذا آخر تحديث على أحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة، وطاقم العمل في أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة.
1: معا نصل بسلامة لرحلة آمنة، تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

هكذا توحدت حناجر المعتقلين في سجن النقب الصحراوي في انتفاضة الحجارة في كل الخيام والأقسام لحنا واحدا وفكرة واحدة.

كوني سيفا كوني درسا من دروس.

لأن فلسطين تستحق إعلاماً مسؤولاً. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسساتنا الوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطياتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، وعلى هذا العهد بنواصل.

أمن 24، إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوت الأمان وصوت الوطن. 94.2 بالقدس ورام الله وبيت لحم، 97.3 بالخليل وغزة، 105.6 في نابلس، 107 في أريحة، و 107.6 في جنين. واسمعونا عبر موقعنا الإلكتروني www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين تجمعنا.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.

0: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. 73,150 شهيدا و 173,751 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان. المباحث العامة في شرطة محافظة قلقيلية كشفت عن ملابسات سرقة أحد المطاعم وتمكنت من تحديد هوية المشتبه به والقبض عليه. الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في 3 غرف زراعية في يطا جنوب الخليل. الاحتلال يواصل العمل في مشروع الطريق الاستيطاني ما يسمى الخيط القرمزي في الأغوار الشمالية لتضييق الخناق على المواطنين. رئيس الوزراء محمد مصطفى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الأذربيجاني لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات. وزير الداخلية زياد هب الريح يترأس اجتماع فريق الأمن الاقتصادي لاستكمال جهود حماية المال العام وتعزيز إنفاذ القانون. محافظ سلطة النقد يحيى شنار يدعو إلى تحرك دولي عاجل للتخفيف من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة الإجراءات والقيود الإسرائيلية. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يحذر من مخططات الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. الطقس: يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. إلى أسعار صرف العملات: يصرف الدولار الأمريكي 2.98 شيكل، أما الدينار الأردني 4.21 شيكل، أما اليورو 3.42 شيكل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

نظرة عميقة وتحليل شامل، نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

مساء الخير، مساء الوطن الذي يسكن القلوب، مساء فلسطين بكل مدنها وقراها، بسهولها وجبالها، بزيتونها وصمود أهلها. مساء المحبة والأمل لكل من يتابعنا من أرض فلسطين، ولكل من يحملها في وجدانه أينما كان. أهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نرحب بكم عبر أثير إذاعتنا أمن 24. من قلب فلسطين ومن عمق المشهد نفتح معكم كل يوم ملفا جديدا، نقرأ ما بين السطور ونبحث في عمق القضايا لنرسم صورة أكثر وضوحا ونمنح الخبر سياقه والحدث معناه. هنا ملف اليوم، معكم من التقديم سنابل صباح، ومن الإعداد ولاء صالح، ومن الهندسة الإذاعية الزميل علي نجاص. نجدد لقاءنا معكم في حلقة جديدة من ملف اليوم، حيث نضع بين أيديكم أبرز القضايا وفي زمن تتسارع فيه الأحداث وتتشابك فيه الوقائع، تبقى الحقيقة هي البوصلة وتبقى الكلمة المسؤولة رسالة وأمانة. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، ندعوكم لمتابعتنا دائما عبر تردداتنا العاملة في القدس ورام الله وبيت لحم 94.2، في نابلس 105.6، في جنين 107.6، وفي أريحة 107، وفي طوباس 106.

مستمعينا الكرام، حلقة اليوم عن الجهود المشتركة لحماية شبكات المياه وضمان العدالة في التوزيع في محافظة جنين.

0: في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه، تبرز حماية مصادر المياه وشبكاتها باعتبارها مسؤولية وطنية ومجتمعية تتطلب تكامل الأدوار بين المؤسسات الرسمية والأجهزة المختصة. وفي هذا السياق أطلقت بلدية جنين بالشراكة مع سلطة المياه الفلسطينية وبلدية مرج بن عامر ومحافظة جنين والأجهزة الأمنية حملة ميدانية لإزالة التعديات عن خط المياه الرئيسي مكروت، بهدف حماية حق المواطنين في الحصول على المياه وتعزيز العدالة في توزيعها وصون المال العام. وتعكس هذه الحملة نموذجاً للتنسيق المؤسسي في مواجهة الاعتداءات على المرافق الحيوية وترسيخ سيادة القانون بما يخدم المصلحة العامة. وفي هذا الإطار يسرنا أن نستضيف هاتفياً رئيس بلدية جنين الأستاذ محمد جرار. أهلا بك معنا في أمن 24.
1: أهلا بك جميع المستمعين.
0: أهلا أستاذ محمد، يعني بداية دعني أسألك، ما هي حجم الاعتداءات التي كانت تتعرض لها شبكة مكروت وكيف انعكس ذلك على وصول المياه للمواطنين؟
1: الحقيقة هذا الخط، وهناك خطين لشبكة مكروت في محافظة جنين، هذا الخط هو الخط الرئيسي اللي بغذي المنطقة الشرقية، الكرة الشرقية، 11 قرية شرق جنين، بالإضافة أيضا لمدينة جنين، وهو يشكل تقريبا يعني حوالي 35% من كمية المياه المغذية لمدينة جنين، بالإضافة للتغذية الكاملة ل 11 قرية في المنطقة الشرقية لمحافظة جنين، وبالمناسبة تعدادها حوالي 50,000 مواطن في القرى ال11 اللي ذكرناها، بالإضافة أيضا لثلث مدينة جنين بغطيها هذا الخط. هذا الخط هو خط ناقل يعني قدرته في الساعة حوالي 400 كوب تقريبا في الساعة. الاعتداءات بلغت بنسبة خطيرة جدا، يعني لدرجة أنه احنا تقريبا خسرنا أكثر من 80% من طاقة هذا الخط، وبالتالي احنا نتحدث عن حوالي 300 كوب في الساعة هي ضمن نطاق الاعتداء. وكان لابد من التحرك يعني الفوري في هذا الموضوع والسريع لمحاولة، يعني خصوصا احنا بشهر الصيف واحتياج المواطنين عالي جدا من المياه في هذه المرحلة. فبالفعل كان هناك تنسيق مشترك مع كل الجهات ذات العلاقة، بلدية جنين وبلدية مرج بن عامر، بالإضافة لسلطة المياه هي طبعا هي مالكة الخط هذا، بالإضافة أيضا للأجهزة الأمنية، لأنا بوجه لها جزيل الشكر على تعاونها التام معنا في هذا الأمر. وبالمناسبة في كل الأمور يعني هناك تعاون يعني ملفت مع المنظومة الأمنية. بدأنا من حوالي تقريبا 13 يوم بنشاط متواصل على هذا الخط، تم ضبط العديد من الفتحات الغير الشرعية اللي تم وضعها على هذا الخط خلال المرحلة الماضية. العمل لازال متواصل عليه يوميا، نحن يعني نعمل من الصباح حتى المساء، وطواقم بلدية جنين بالإضافة لطواقم البلدية المتحدة وأيضا لطواقم سلطة المياه تعمل بشكل مشترك تحت حماية المنظومة الأمنية. وأيضا هناك يعني معلومات استخبارية ومعلومات تقدم للأجهزة الأمنية في هذا الأمر، ما كان له يعني الأثر الكبير في مساعدتنا على ضبط العديد من الفتحات على هذا الخط.
0: ما هي أبرز النتائج التي حققتها هذه الشراكة أو الحملة الميدانية لإزالة تعديات المياه إلى الآن؟
1: الحقيقة احنا تقريبا يعني وصلنا إلى حوالي 50% من التعديات هذه، استعدنا تقريبا يعني بالحد الأدنى 150 كوب بالساعة لحد حتى اللحظة. العمل لا زال مستمر، خصوصا هذا خط طويل يعني بيمتد في منطقة يعني حوالي 12 كيلو متر داخل مرج بن عامر، وكمان هناك تعقيدات كبيرة جدا كما يعلم الجميع. هذا الخط هو محاذي للشارع الالتفافي اللي بحد مدينة جنين من الجهة الشرقية، وهناك مشروع استيطاني مقام على يعني بدأ على هذه المنطقة، وهناك تعقيدات مع الاحتلال الإسرائيلي، هناك يعني نشاط مستمر للاحتلال الإسرائيلي على

0: وبالرغم من يعني من هذا النشاط لأن العمل جاري ومستمر أيضا في هذا المكان بالرغم من التعقيدات الإسرائيلية الموجودة على هذا الخط.
1: بوركت جهودكم. أستاذ محمد حدثني أكثر، كيف جرى التنسيق بين البلدية وسلطة المياه ومحافظة جنين والأجهزة الأمنية تحديدا أيضا لإنجاح هذه الحملة بشكل مفصل لو سمحت؟
0: احنا يعني لنا تجربة من السابق في هذا الأمر، احنا بالعام الماضي نفذنا أيضا حملة مشابهة ضمن يعني نفس الأدوات أيضا، فبالتالي احنا يعني هذا يعني هناك غرفة عمليات مشتركة بتجمع البلدية جنين والمحافظة والمنظومة الأمنية، ومن خلال هذه الغرفة يعني برئاسة محافظ جنين هو اللي يعني بيدير عملية التنسيق، وأيضا هناك علاقة مفتوحة كاملة ما بين البلدية وما بين كل المؤسسات الشريكة في هذا الموضوع. احنا يعني نتمتع بعلاقة جيدة مع الجميع الحمد لله، وهناك تواصل مستمر. يعني أنا يعني اليوم حديث يعني اليوم كان لدي اتصالات مع معالي الدكتور زياد الميمي رئيس سلطة المياه، واحنا بشراكة تامة مع سلطة المياه بصراحة، وايضا البلدية مرج بن عامر ومحافظة جنين على اطلاع بشكل يومي بتفاصيل ما يجري، بالاضافة للأجهزة الأمنية اللي دائما يعني قائد المنطقة باستمرار، يعني احنا في حديث متواصل مع في هذا الأمر ودائما يعني يضعنا بالتفاصيل وايضا نضعه بتفاصيل الأمور. الطواقم الميدانية متجانسة تعمل بشكل مشترك بتنسيق كامل، وكل الاحتياجات اللي يعني بتحتاجها فرق العمل بنوفرها مباشرة من خلال البلدية.
1: كيف وفرت الحماية للطواقم دور الأجهزة الأمنية وحمايتهم للطواقم المنفذة للحملة؟
0: احنا الأمن متواجد معنا على مدار الساعة في هذا الحملة وفي هذا النشاط، واللي متأمل يكون مستمر. يعني احنا عندنا توجه ان نعمل دورية دائمة على هذا الخط في محاولة لحمايته بشكل كامل. الوجود الأمني مستمر على مدار الساعة، وأحيانا حتى بالرغم من النشاط الإسرائيلي إلا حتى يعني هناك أمن يعني بلباس مدني يعني متواجد في هذا المكان أو في مع طواقمنا. وفي أي لحظة احنا بصراحة يعني حتى في أي لحظة نحتاج أي دعم مساندة من القوى الأمنية فورا يعني بتم تلبية الاحتياج من كل الأجهزة الأمنية بصراحة. فهناك يعني بصراحة تعاون يعني غير مسبوق ما بين البلدية وما بين الأجهزة الأمنية جميعا. وما سبقش على فكرة يعني ليس في هذا الأمر فقط، كل نشاط البلدية احنا يعني متناغمين تماما مع المنظومة الأمنية، وعلى مدار الساعة هناك تواصل مع كل الأجهزة الأمنية وهي بالفعل يعني تقوم بواجبها تجاه البلدية على أكمل وجه.
1: أستاذ محمد، رسالة بتوجهها لكل من يحاول الاعتداء على شبكات المياه أو الاستفادة من الوصلات غير القانونية؟
0: أنا أولا بوجه رسالتي لكل مواطن في هذه المدينة وفي الوطن كله، هذه الأموال العامة هي ملك للجميع، هي ملك لكل الناس، هي هذا المياه هي أملاك عامة وهي وتحديدا يعني بالذات مياه الشرب هذه أملاك عامة، والمواطن كل مواطن في هذا البلد هو شريك في هذه الأملاك العامة. أنا يعني بتوجه لكل المواطنين، أي حد عنده معلومة أو حد يتصله معلومة أو يرى أي اعتداء على هذه الممتلكات أو هذه الأموال إنه يبلغ فورا جهات الاختصاص. وبالمناسبة إحنا جاءت الكثير من البلاغات المواطنين بصراحة، يعني في كثير مواطنين قدموا لنا معلومات ماشي من خلالها قدرنا نوصل لبعض الفتحات، وأنا بوجه لهم جزيل الشكر. وبوجه كمان حديثي لكل حدا بتسوي له نفسه إنه يقترب من من من الأموال العامة، هذه أولا يعني هذه حرمة كبيرة جدا في ديننا وفي ثقافتنا وفي أخلاقنا، ناهيك إنها هي جريمة كبيرة جدا بحق كل المواطنين. وعلى فكرة إحنا هناك كمان المنظومة القضائية متعاونة جدا في ملاحقة هؤلاء الناس، ويعني تجربتها في العام الماضي هناك ناس يعني تعرضت لعقوبات كبيرة من اللي تم ضبطهم. أنا بوجه رسالتي للمواطنين هم يكونوا كلهم يعني يتجندوا لحماية هذه الأموال، لأنها كل هذه الأموال العامة هي حقيقة في خدمتهم ومشاركاء فيها. أنت عندما تبلغ عن أي قضية معينة تتعلق بالمال العام أنت تحمي أبنائك وتحمي إخوانك وتحمي نفسك أيضا، لأن هذه الأموال العامة هي ملك لنا جميعا.
1: أستاذ محمد، الخطة التي يتم العمل عليها حاليا أو التي يتم دراستها في ظل مستجدات الوضع الراهن لاستمرار التعاون مع الهيئات المحلية المجاورة لمنع تكرار هذه الاعتداءات، الخطة المستقبلية فيما بعد؟
0: الحقيقة فيما يضم موضوع المياه احنا يعني كبلدية لدينا خطة خاصة بنا فيما يتعلق بموضوع المياه تتعلق في تعزيز مصادر المياه، وبالفعل احنا نجحنا خلال المرحلة الماضية بتعزيز مصادر المياه في المدينة. ايضا هناك خطة مشتركة مع سلطة المياه ومع ايضا العديد من الكرة المجاورة والريف خصوصا فيما يتعلق في المشروع الإقليمي للمياه اللي بيتم تنفيذه الآن تحت رعاية سلطة المياه. هذا المشروع أعتقد يعني إذا إن شاء الله إنه خلال يعني سينتهي العمل منه خلال عامين سيكون قادر على تلبية احتياجات المواطنين بشكل كبير جدا. هناك العمل جاري على بناء خط بقدرة 1200 كوب بالساعة، هذا عندما يتم إنجازه راح يغذي مناطق كبيرة جدا سواء شرق أو غرب مدينة جنين بالإضافة إلى حصلة لمدينة جنين. لكن احنا العمل جاري على مدار الساعة للتوفير كمية يعني كميات مياه إضافية، وايضا لمعالجه ازمات المياه الموجوده في الداخل فيما يتعلق في موضوع الفاقد من المياه، لان نسبه الفاقد عاليه جدا في مدينه جنين نتيجه تهالك الشبكات ونتيجه ايضا الفاقد الاسود اللي هو عباره عن سرقات المياه. بلديه جنين نجحت في فتره العام الماضي بتخفيض نسبه الفاقد حوالي يمكن 15%، وهذه نسبه ممتازه جدا يعني خلال هذا الوقت القياسي. العمل الجاري على تخفيض نسبه الفاقد لانه كل لتر مياه بيتم فقدانه سواء بالسرقه او بتهالك الشبكات هو خساره حقيقيه لكل مواطن. احنا في بلد يعني المياه فيه شحيحه، يجب ان نحافظ عليها بكل امكاناتنا وبكل طاقاتنا. ايضا هناك خطه فيما يتعلق في موضوع البناء، يعني اليوم احنا بنحاول بكل طاقتنا نلزم اي بناء جديد بتوفير يعني خزان مياه وجمع مياه الامطار ايضا. وبدات بالفعل بداوا المواطنين في المنطقه يتنبهوا بشكل كبير جدا لهذه المساله. هناك سياسي مدروس في موضوع المياه، ايضا هناك خطه لتعزيز قدرات البلديه في موضوع المياه. نحن نامل انه خلال اقل من عام انه نصل لمرحله انه تكون المياه دائمه بنسبه 80% من احياء المدينه، واحنا جادين في هذا الموضوع. حققنا الحمد لله انجازات جيده جدا بالتعاون مع كل الشركاء سواء المحليين مثل سلطه المياه وباقي الشركاء المحليين، بالإضافة أيضا للشركاء الإقليميين والدوليين اللي مولونا عدة مشاريع في موضوع المياه، وأيضا يعني شراكتنا الاستراتيجية مع اليابانيين. يعني إحنا لدينا مشروع مع اليابانيين بقيمة حوالي من 33 مليون دولار سيتم البدء فيه، انتهت مرحلة الدراسات وتم المصادقة على التمويل، وقد يبدأ تنفيذ المشروع في بداية العام القادم. هذا المشروع يهدف إلى يعني إلى تمديد شبكات جديدة في الأحياء الجديدة اللي ما فيها شبكات، بالإضافة إلى استبدال يعني جزء كبير جدا من الشبكات المتهالكة، وهذا من المشاريع اللي ممكن توصلنا لمرحلة يعني انعدام الفاقد بشكل شبه كامل. هناك خطة كبيرة جدا في موضوع المياه، ونحن يعني نقدر يعني هذا الموضوع عاليا، ونعتبر مسألة المياه هي مسألة أمن قومي بصراحة، لأنه احنا جربنا خلال الأزمة الماضية في مدينة جنين على وجه التحديد عندما تعرضت حوالي 85% من مصادر المياه في المدينة لحالة الدمار نتيجة العملية العسكرية الإسرائيلية التي لا زالت مستمرة حتى اللحظة، وكان لدينا خطة جيدة في التعامل مع هذا الملف، واستطعنا أن نحافظ على تقديم هذه الخدمة للمواطنين. استفدنا من التجربة الماضية، عم نطور نشاطنا بصراحة ونطور خططنا باتجاه الوصول لوضع أفضل في قطاع المياه. لكن يعني أغلب المواطنين في جنين يلمسون هناك تغير حقيقي في موضوع المياه وكميات المياه وأيضا وصول المياه لأماكن.
1: أستاذ محمد، بما أن هناك مشاريع تتوافد الفترة المقبلة مثل المشروع الياباني وما شابه، رسالة أخيرة للمواطنين في ظل الجهود المبذولة لضمان وصول المياه إلى مستحقيها وإلى مدينة جنين؟
0: يعني أنا رسالتي دائما لكل المواطنين في جنين وفي غير جنين أيضا في كل فلسطين، يعني ترشيد استهلاك المياه هذه مسألة مهمة جدا. يعني الكميات المياه، هناك حرب على المياه في يعني إسرائيل تحاربنا يوميا على مصادر المياه. يجب علينا بالفعل ان نرشد استهلاك المياه بالقدر اللي فقط احتياجنا لا اكثر ولا اقل. بالاضافه الى ذلك ايضا يعني رسالتي للمواطنين في موضوع الاعتداءات على المياه وسرقه المياه، هذا يعني بكرر رسالتي مره اخرى بضروره التعاون مع جهات الاختصاص في هذا الامر. وايضا كمان هناك خطط يعني ساضيف فيما يتعلق بموضوع خطط البلديه. احنا لدينا مشروع الان يعني نعكف على على على على على, على تمويله اللي هو ما يتعلق في موضوع إعادة بناء محطة التنقية بشكل حديث جدا اللي ننتج من خلالها مياه صالحة للشرب. حتى هذا المشروع انتهت دراساته، وبالمناسبة هو كان يعني تم ترسيته على يعني تم تمويله من قبل USAID، لكن بقرار يعني سياسي من الإدارة الأمريكية الجديدة توقف. هذا مشروع بقيمة حوالي 45 مليون دولار. احنا اليوم بنبحث، يعني هناك كونسورتيوم من الممولين قد نصل معهم إلى اتفاق لتمويله. هذا المشروع إذا تم تمويله بوفر كميات ضخمة من المياه تصلح للشرب وتصلح أيضا للصناعة وتصلح للزراعة أيضا. احنا بنعول كثير على هذا الملف بصراحة اللي حل لنا أزمة كبيرة جدا، وكما يعلم الجميع جنين هي منطقة زراعية، هناك مع آلاف الدولمات اللي حول مدينة جنين، يمكن أكثر من 20,000 دولم بإمكاننا يعني نقدم لها خدمة المياه الري. هذا المشروع احنا بنعول عليه كثير بصراحة، ونسعى بكل طاقتنا لتمويله، خصوصا بعد توقف التمويل اللي كان من USAID.
1: أستاذ محمد رئيس بلدية جنين، شكرا لك، كنت معنا في أمن 24، شكرا لك. في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه، تبرز أهمية الحفاظ على هذا المورد الحيوي.

0: في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه قطاع المياه، تبرز أهمية الحفاظ على هذا المورد الحيوي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات للحد من أي تجاوزات تؤثر على وصول المياه للمواطنين. وللحديث أكثر عن واقع هذه التحديات والجهود المبذولة لمعالجتها، نرحب بالقائم بأعمال الإدارة العامة للرقابة المائية الأستاذ مروان البدير. اهلا وسهلا بك استاذ مروان.
1: اهلا وسهلا، تشرفنا بكم، يسعد مساكم، وبحب اشكركم على المقدمه والاستضافه، وبحيي اهلنا والمواطنين المستمعين، كما بتوجه بالشكر والتقدير لجميع الشركاء اللي ساهموا في نجاح حمله ازاله التعديات عن خط الجرمه في محافظه جنين، سواء محافظه جنين والاجهزه الامنيه والبلديات والهيئات المحليه.
0: أهلا وسهلا بك أستاذ مروان في أمن 24. بداية أستاذ مروان، دعني أسألك، كيف تم الكشف عن هذه التحديات وأهمية مشاركتكم في هذه الحملة بشكل مباشر وانعكاس أثرها على حياة المواطنين على أرض الواقع؟
1: يعني هو كما يعلم الجميع، حملة إزالة التعديات على الخط الناقل سواء في الجلمة أو في جميع المحافظات كان له أثر كبير جدا، بسبب بس مش فقط في مجرد إزالة الوصلات غير القانونية، وإنما أيضا هي كانت حملة وطنية لحماية حق المواطنين في الحصول على المياه، وكذلك صون المال العام وضمان عدالة توزيع المياه بين جميع التجمعات السكانية المستفيدة من هذا الخط. لأنه كما يعلم الجميع، كل اعتداء على شبكات المياه لا يضر بالمؤسسة فقط كبلدية أو كهيئة محلية، بل ينعكس بشكل مباشر على حياة آلاف المواطنين اللي بيعتمدوا على هذا الخط في تلبية احتياجاتهم. كذلك لذلك تم الكشف عن هذه التعديات من خلال أعمال الرصد والتفتيش الميداني اللي بتنفذها طواقم سلطة المياه بشكل مستمر، وكذلك بالتنسيق الكامل مع محافظة جنين والبلديات والهيئات المحلية والأجهزة الأمنية. وبرضه كما كان لشكاوى المواطنين اللي نقلت عبر الهيئات المحلية، في مقدمتها طبعا مجلس قروي فقوعة برئاسة الأخ بركات العمري مشكورا في نقل هذه الشكاوى من المواطنين. كل هذا كان له دور مهم في رصد انخفاض ضغوط المياه في هذا الخط وتراجع كميات التزويد، الأمر اللي عزز من جهودنا في تحديد مواقع هذه التعديات والبدء بالتعامل معها. لذلك جاءت هذه الحملة بتوجيهات طبعا من القيادة العليا، وبشراكة مؤسساتية واسعة، انطلاقا من مسؤوليتنا في حماية حق المواطنين في الحصول على المياه، لأنه زي ما حكينا كل اعتداء على الخط الناقل للمياه لا يقتصر أثره على سرقة مياه، بل يحرم آلاف المواطنين من حصصهم المستحقة. لذلك كان من الضروري التدخل الفوري لإزالة هذه التعديات وإعادة المياه إلى مستحقيها. نعم
0: أستاذ مروان، أيضا كيف أثرت التعديات التي جرت بشكل مباشر على حصة التجمعات السكانية في مرجب عامر من المياه؟
1: طبعا مثل ما حكينا أنه التعديات على خط الناقل مش مجرد مخالفة قانونية، لكن كان لها أثر مباشر على حياة المواطنين، كانت بتؤدي إلى سحب كميات كبيرة من المياه بشكل غير مشروع. لصالح مين؟ لصالح فئات وأفراد منتفعة لمصالح شخصية فقط لهم، قبل وصولها إلى التجمعات السكانية المستفيدة. طبعا هذا تسبب في انخفاض الضغوط زي ما حكينا، وتأخر وصول المياه للمواطنين، وأحيانا انقطاعها عن عدد من القرى، وخاصة قرى تجمع مرج بن عامر، لأنها كانت مثل ما بنعرف أنها في آخر الخط الناقل، وكذلك في خلال أشهر هذا الصيف اللي بيرتفع فيه الطلب على المياه. نتيجة لذلك طبعا كانت العديد من الأسر في هذه القرى وقرى المحيطة تعاني من عدم انتظام التزود لديها في المياه، واضطرت بعض الهيئات المحلية لتعديل برامج التوزيع للتعامل مع هذا النقص. وبعد البدء في هذه الحملة من أكثر من أسبوعين، بلشنا في حملة إزالة التعديات عن الخط الناقل، تم إزالة عدد من هذه التعديات اللي تم كشفها، والآن جاري التعامل معها وإحالتها إلى إحالة أصحاب هذه التعديات إلى القضاء، والحملة طبعا مستمرة طبعا لإزالة هذه التعديات حتى يتم الحد منها والقضاء على هذه الظاهرة على خط الناقل في الجامعة والخطوط الأخرى. طبعا بنتوقع إن شاء الله أنه مع نهاية هذه الحملة يكون هناك تحسن ملموس في كفاءة التزويد وعدالة تزويد المياه بين جميع التجمعات السكانية المستفيدة من هذا الخط، بما ينعكس إن شاء الله على كميات المياه المزودة أيضا للمواطنين، وهذا هو الهدف الأساسي اللي بنسعى إليه من خلال هذه الحملات على هذا الخط الناقل أو الخطوط الأخرى في الضفة الغربية
0: إن شاء الله. أستاذ مروان، بادرت بالشكر لبعض الجهات العاملة أو المبادرة لهذا الموضوع، حدثني أكثر حول أهمية العمل المشترك بين البلديات في إدارة مصادر المياه.
1: طبعا إدارة المياه هي مسؤولية مشتركة، هي لا تقف فقط على على على على, على سلطة المياه أو على الحكومة. البلديات هي على تماس مباشر مع المواطنين. التنسيق بين البلديات واللي منها طبعا مشكورين بلدية جنين ومجلس كروي سقوعة ومرج ابن عامر وغيرها من الهيئات المحلية، كل هذه بلديات لها على تماس مباشر مع المواطنين، فإدارة عليها مسؤولية كبيرة ومشتركة مع سلطة المياه مع المحافظة مع الأجهزة الأمنية مشكورين جدا بضمان حماية هذه الخطوط الناقلة والاستجابة السريعة. هذا بيؤدي لاستجابة سريعة لأي اعتداء إذا تشاركنا جميعا ونسقنا جميعا مع بعض، بيؤدي لاستجابة سريعة لمحاربة هذه التعديات. طبعا بيؤدي لتحقيق توزيع عادل للمياه، لأنه أي تعدي في أي منطقة بيأثر على جميع المستفيدين من الخط، ما بيأثر على بلدية دون أخرى دون بلدية أخرى، كله راح يتأثر. لذلك وجب تعاون وتشارك الجميع في حماية مصادر المياه في الخطوط الناقلة.
0: هل هناك أستاذ مروان خطة معينة يجري المتابعة بها لمنع عودة التعديات مستقبلا؟
1: طبعا طبعا بالتأكيد هناك هسه حاليا آلية واضحة لضمان عدم عودة التعديات والعمل على الحد منها نهائيا حتى نتمكن من اجتثاثها إن شاء الله على مستوى الوطن. ومثل ما ذكرت سابقا هناك إرادة سياسية وحكومية حقيقية بتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن حفظه الله ودولة رئيس الوزراء ومتابعة مباشرة من معالي وزير المياه الدكتور زياد الميمي، كلهم دولة لهم توجيهات عالية على مستوى العالي للعمل على التخفيف من معاناة المواطنين وخاصة فيما يتعلق بقطاع المياه باعتباره من أهم القطاعات الحيوية. هذا التوجيه السياسي العالي أدى إلى الإطار في هذا الإطار إلى تشكيل فريق أمني اقتصادي لحماية المال العام، تم تسمية هذا الفريق وهو فريق وطني يضم جميع الأجهزة الأمنية والمؤسسات ذات العلاقة بمشاركة طبعا سلطة المياه وبرئاسة سيادة الأخ اللواء إياد بركات مشكورا على جهوده اللي بيبذلها، واللي هو رئيس جهاز الضابطة الجمركية طبعا.
0: نعم.
1: وهو إشراف مباشر من معالي وزير الداخلية اللواء زياد هبريح. يهدف هذا الفريق إلى إيش؟ إلى حماية المال العام والتصدي للاعتداءات على المياه وغيرها من القطاعات الحيوية اللي بتمس حياة المواطنين بشكل مباشر. أما على المستوى التنفيذي طبعا إحنا كنا على مستوى القيادي، تم تشكيل فريق وطني على مستوى الوطن كله، ومن خلال هذا الفريق الوطني تشكل منه فرق فرعية في كل المحافظات، كل محافظة فيها أصبح الآن فريق فرعي يتكون من هذه الفرق الأمنية وكل المؤسسات الشريكة ضمن هذا الفريق وبمشاركة رئيسية من محافظة ومحافظ كل محافظة في هذه اللجان الفرعية. على المستوى التنفيذي راح تستمر سلطة المياه بالتعاون مع المحافظات والأجهزة الأمنية والهيئات المحلية في تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش ومتابعة أي اعتداءات بشكل فوري. أي اعتداء يتم التبليغ عنه ستتحرك مباشرة سلطة المياه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والشركاء، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين إلى جانب تعزيز وعي المواطنين بأهمية حماية مصادر المياه والإبلاغ عن أي تعديات. يعني المواطن له دور كبير برضو إنه إذا في حال وصل أي معلومات أو أي شكوك في هناك سرقة أو تعدي على خط مياه، لأنه بيمثل هو بشكل مباشر بيمس المواطن. لذلك نرجو يعني نأمل من كافة المواطنين الإبلاغ للجهات الرسمية ذات العلاقة بأي شكوك في أي تعدي ممكن يحدث.
0: نعم نعم، كما نتوجه نحن في إذاعة أمن 24 لكل من ساهم في حماية خطوط المياه ومزيدا من الازدهار والتقدم إن شاء الله.
1: نعم.
0: شكرا لك أستاذ مروان. شكرا.
1: شكرا لك، بس بحب يعني إذا تسمحي لي في خاتم أني أشكر أكيد. أني أشكرك، أشكر المواطنين وأشكر القيادة والأفراد وخاصة الأفراد اللي بيشتغلوا معنا في الميدان، اللي على مدار الساعة بيشتغلوا معنا في الميدان سواء في المحافظات الجنين أو في المحافظات الثانية. في محافظة جنين للأمن على الخط الناقل بحب أشكر الأخوة في الأجهزة الأمنية، الأخ سعد صايف في الضابطة الجمركية والأخ علي الحاج والأخ محمد الحاج في الشرطة والأخت لطيفة دراغ من محافظة جنين، وكذلك جميع الشركاء والهيئات المحلية كلهم ما قصروا، بلدية جنين، بلدية مجلس كروي فقوعة، مرج بن عامر وغيرهم كلهم شاركوا في هذه الحملة وما زالوا بيشاركوا في كل جهودهم في معداتهم في آلياتهم في التنسيق الأمني في متابعة وملاحقة المعتدين. وكذلك بدي أحب أشكر العاملين في سلطة المياه، الأخوة نور منصور، إسماعيل قدوحة، محمد جرار وغيرهم، كلهم بتابعوا على مدار الساعة محاربة هذا التعدي. بحب أيضا أشكركم طبعا، شكرا موصول لكم ولقناتكم الكريمة ولجميع المواطنين. تسلم الله يسعدكم.
0: شكرا
1: مشكورين. مشكورين مثلا.

0: حماية المياه هي مسؤولية وطنية مشتركة تتكامل فيها جهود البلديات وسلطة المياه والمحافظة والأجهزة الأمنية إلى جانب وعي المواطنين. فالحفاظ على شبكات المياه وصون المال العام واحترام القانون يمثل ضمان حقيقي لوصول المياه بعدالة إلى كل بيت، ويعزز الثقة بالشراكة المؤسسية التي تعمل من أجل خدمة المواطن وحماية حقوقه الأساسية. إلى هنا وصلنا إلى ختام برنامجنا ملف اليوم من أمن 24. كنت معكم من التقديم سنابل صباح، ومن الإعداد زميلتي ولاء صالح، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي الزميل علي إنجاص. نشكركم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: نظرة عميقة وتحليل شامل نأخذكم لفهم السياسة والاقتصاد والمجتمع. ملف اليوم، ملف اليوم من الأحد إلى الخميس الساعة 6:00 مساء عبر أثير أمن 24.

كونوا دائماً في قلب الحدث وتابعوا النتائج، الأخبار والتحليلات أولاً بأول عبر التلفزيونات التفاعلية والموقع الإلكتروني أمين 24. ننقل الحدث.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم سناء بالصباح، أهلا بكم. 73,250 شهيدا و 173,751 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان. أطفال تظهر عليهم أعراض يشتبه بأنها مرتبطة بجدر الماء في خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط تحذيرات صحية من تزايد انتشار الحالات بين النازحين بسبب الاكتظاظ ونقص المياه النظيفة وتدهور خدمات الصرف الصحي. انتشلت طواقم الدفاع المدني في مركز عصيرة مساء اليوم مواطنا أعلن عن وفاته وآخر أصيب بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهما في منطقة وادي الحمام، إحدى المناطق الوعرة والنائية في بلدة عصيرة الشمالية. الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في 3 غرف زراعية في يطا جنوب الخليل. الاحتلال يواصل العمل في مشروع الطريق الاستيطاني ما يسمى الخيط القرمزي في الأغوار الشمالية لتضييق الخناق على المواطنين. رئيس الوزراء محمد مصطفى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الأذربيجاني لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات. وزير الداخلية زياد هب الريح يترأس اجتماع فريق الأمن الاقتصادي لاستكمال جهود حماية المال العام وتعزيز إنفاذ القانون. محافظ سلطة النقد يحيى شنار يدعو إلى تحرك دولي عاجل للتخفيف عن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة الإجراءات والقيود الإسرائيلية. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يحذر من مخططات الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

هكذا توحدت حناجر المعتقلين في سجن النقب الصحراوي في انتفاضة الحجارة في كل الخيام والأقسام لحنا واحدا وفكرة واحدة.

نحرص على تقديم صورة الوطن كما تستحق، واضحة، دقيقة ومسؤولة. أمن 24 تعمل بروح مؤسسية تعلي قيمة الحقيقة وتحافظ على ثوابت الشعب الفلسطيني. فلسطين بتجمعنا وبتجمع رؤيتنا الإعلامية.

0: 7:30 بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم إلى آخر التحديثات الطرق والحواجز من أمن 24. البداية بمنطقة الوسط، جميع الطرق سالكة باستثناء المدخل الشمالي لمدينة البيرة مغلق، حاجز عين سينيا أزمة وتفتيش للخارج، مداخل ومخارج سنجل مغلقة، العزرية أزمة باتجاه الجنوب، عناتة أزمة باتجاه حزمة، حزمة أزمة وتفتيش بالاتجاهين. وانتقالا إلى محافظات الجنوب، جميع الطرق سالكة باستثناء فرش الهواء أزمة بالاتجاهين وتفتيش للخارج، دورة تفتيش، الفحص مغلقة، راس الجورة مغلقة، زيف مغلقة، الفوار مغلقة، سعير مغلقة، النبي يونس مغلقة، العروب العجوري مغلقة. وانتقالا إلى محافظات الشمال، جميع الطرق سالكة باستثناء برقين مغلقة، كفر الديك مغلقة، جماعين مغلقة، يتسهار كثافة سير باتجاه سرة، زعترة أزمة باتجاه الشمال، عنبتة أزمة وتفتيش للخارج، تياسير أزمة وتفتيش بالاتجاهين، عين شبلي أزمة وتفتيش بالاتجاهين. كان هذا آخر التحديث لأحوال الطرق والحواجز حتى اللحظة. طاقم العمل من أمن 24 يتمنى لكم طريقا آمنا وعودة سالمة.
1: لمعرفة أحوال الطرق أول بأول، تابعونا على منتصف كل ساعة. أمن 24. طريقكم آمن.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم بنشرة الأخبار الموجزة من أمن 24، تقدمها سنابل صباح. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,250 شهيداً و173,751 مصاباً منذ 7 تشرين الأول عام 2023. وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء و28 إصابة. وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. أطفال تظهر عليهم أعراض يشتبه بأنها مرتبطة بجدر الماء في خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط تحذيرات صحية من تزايد انتشار الحالات بين النازحين بسبب الاكتظاظ ونقص المياه النظيفة وتدهور خدمات الصرف الصحي. تمكنت إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة قلقيلية اليوم من كشف ملابسات سرقة أحد المطاعم وتحديد هوية المشتبه به والقبض عليه. وأضافت الشرطة أنه بناء على مذكرة تفتيش جرى تفتيش منزل المشتبه به، حيث ضبطت مبالغ مالية بعملات مختلفة إضافة إلى مصاغ ذهبي تبين أنه اشتراه من متحصلات السرقة. وأكدت الشرطة التحفظ على المضبوطات والمشتبه به وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً. انتشلت طواقم الدفاع المدني في مركز عصير مساء اليوم مواطنا أعلن عن وفاته وآخر أصيب بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهما في منطقة وادي الحمام إحدى المناطق الوعرة والنائية في بلدة عصير الشمالية. وكان الاتصال بالمواطنين قد فقد من ساعات عصر اليوم ما دفع طواقم الدفاع المدني إلى مباشرة عمليات البحث، حيث عثر على آثار إطارات مركبة عند حافة الوادي، الأمر الذي قاد إلى اكتشاف المركبة وقد انقلبت إلى أسفل الوادي. وفور الوصول إلى الموقع نفذت الطواقم عمليات الإنقاذ وانتشلت المصاب والمتوفى قبل تسليمهما إلى طواقم إسعاف عصير الشمالية لاستكمال الإجراءات اللازمة. تعامل جهاز الضابط الجمركي مع 13 قضية خلال الساعات الماضية شملت قضايا تتعلق بسلامة المواد الغذائية والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وأحال المخالفين إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شابا من بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عطاء جابر بعد مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه. كما اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم بلدة بيت سوري كشمال غرب القدس المحتلة، وإصابة عدد من المواطنين في اعتداء للمستوطنين، والاحتلال يعتقل 7 آخرين في يطا. الاحتلال يواصل العمل في مشروع الطريق الاستيطاني المعروف باسم الخيط القرمزي في الأغوار الشمالية وسط تحذيرات فلسطينية من تداعياته على الجغرافيا والسكان والقطاع الزراعي. ترأس وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح اليوم اجتماع فريق الأمن الاقتصادي بحضور رئيس سلطة المياه زياد الميمي وقائد جهاز الضابط الجمركي اللواء إياد بركات رئيس فريق الأمن الاقتصادي لبحث تعزيز التكامل بين الجهات الشريكة في حماية المال العام وفي مقدمتها استكمال جهود وقف التعديات على خطوط المياه وضمان وصولها للمواطنين، إلى جانب متابعة الجهود الرامية لوقف الاعتداءات على الأراضي العامة والحكومية ومكافحة الجرائم الاقتصادية. وقالها بالريح إن حماية المال العام وإنفاذ القانون يشكلان أولوية حكومية، مشددا على عدم التهاون مع أي اعتداء على الممتلكات العامة، وفي مقدمتها مصادر المياه والخطوط الرئيسية الناقلة وشبكات التوزيع لما تمثله من مرفق حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين وفق أحكام القانون. أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم عن اعتماد تسجيل 12 موقعا فلسطينيا جديدا على القائمة التمهيدية للتراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى اليونسكو، ليرتفع بذلك عدد المواقع الفلسطينية المدرجة على القائمة التمهيدية إلى 23 موقعا فلسطينيا. وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حضور التراث الفلسطيني على المستوى الدولي وإبراز تنوعه الثقافي والطبيعي وترسيخ مكانته باعتباره جزءا أصيلا من التراث الإنساني العالمي. حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من المخططات التصعيدية التي تستهدف فرض وقائع دينية وسياسية جديدة في المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. وأكد فتوح في بيان اليوم أن الدعوات الصادرة عن وزراء وأعضاء في الكنيست من حزب الليكود خلال مؤتمر نظمته ما تسمى إدارة جبل الهيكل لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وحرمان شعبنا من الوصول إلى المسجد. وأشار إلى أن ما يجري في المسجد الأقصى يتكامل مع الإجراءات الخطيرة في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل من منع رفع الأذان والتضييق على المصلين ومحاولة فرض السيطرة الكاملة على الحرم، بما يؤكد وجود خطة ممنهجة لاستهداف المقدسات الإسلامية وفرض واقع احتلالي جديد بالقوة في انتهاك صارخ لحرية العبادة وللقانون الدولي. انتقالا إلى حالة الطقس أخيرا، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. إلى هنا وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24. كنت معكم من الإعداد والتقديم سنابل صباح، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاص. شكراً.

لمتابعة الأخبار العاجلة أولاً بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: موجز الأخبار من أمن 24.
2: معكم سنابل صباح، أهلا بكم. 73,250 شهيدا و173,751 مصابا في قطاع غزة منذ بدء العدوان. أطفال تظهر عليهم أعراض يشتبه بأنها مرتبطة بجدر الماء في خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط تحذيرات صحية من تزايد انتشار الحالات بين النازحين بسبب الاكتظاظ ونقص المياه النظيفة وتدهور خدمات الصرف الصحي. انتشلت طواقم الدفاع المدني في مركز عصيرة مساء اليوم مواطنا أعلن عن وفاته وآخر أصيب بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهما في منطقة وادي الحمام إحدى المناطق الوعرة والنائية في بلدة عصيرة الشمالية. إصابة عدد من المواطنين في اعتداء للمستوطنين، والاحتلال يعتقل 7 آخرين في يطا جنوب الخليل. الاحتلال يخطر بوقف العمل والبناء في 3 غرف زراعية في يطا جنوب الخليل. الاحتلال يواصل العمل في مشروع الطريق الاستيطاني ما يسمى الخيط القرمزي في الأغوار الشمالية لتضييق الخناق على المواطنين. محافظ سلطة النقد يحيى شنار يدعو إلى تحرك دولي عاجل للتخفيف من التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي الفلسطيني نتيجة الإجراءات والقيود الإسرائيلية. رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح يحذر من مخططات الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. إلى حالة الطقس، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: لمتابعة الأخبار العاجلة أولا بأول، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي على أمن 24.
4: هوية إذاعية في عالم بيمتلي ضجيج، في صوت بنعرف قيمته، صوت ثابت واثق وطني. أمن 24 هوية إذاعية تجمع الفلسطيني وين ما كان، لأنه بكل بساطة فلسطين بتجمعنا.

فلسطينية كبروا عالتلج والسيل. فلسطينية يعني شعبنا العربي، ما فيش بناتنا نتعصب وعصبي. فلسطينية حرية، هويتنا النضالية لكل اللي تحد الويل وشاف المرة والمرة، واللي بنتسب إنا معانا بمشي عالجمرة.

أخبار، أخبار، موسيقى، موسيقى، أمان، أمان، وين ما كنت معك أمن 24.

0: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
1: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
0: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
2: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

0: في زمن يحاصر فيه الإنسان ويبقى الأمل أقوى من الجدران، تروى حكايات الصمود من قلب المعاناة. صمود في وجه الحصار، برنامج يرصد نبض الشارع ويكشف الحقيقة كما هي، قصص إنسانية، مواقف ثابتة، وشعب لا ينكسر رغم الألم. تابعونا على أمن 24، حيث الكلمة مسؤولية والصمود رسالة لا تنتهي.
1: برنامج صمود في وجه الحصار يأتيكم كل أحد الساعة 11 صباحا.
2: أحبك يا قدسي.

0: ننتقل بكم إلى استوديو الأخبار من أمن 24.
1: نشرة موجزة من أمن 24.
2: التاسعة مساء بتوقيت القدس المحتلة، أهلا بكم بنشرة الأخبار الموجزة من أمن 24، تقدمها سنابل صباح. أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,250 شهيداً و173,751 مصاباً منذ 7 تشرين الأول عام 2023. وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 4 شهداء و28 إصابة، وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. أطفال تظهر عليهم أعراض يشتبه بأنها مرتبطة بجدر الماء في خان يونس جنوب قطاع غزة، وسط تحذيرات صحية من تزايد انتشار الحالات بين النازحين بسبب الاكتظاظ ونقص المياه النظيفة وتدهور خدمات الصرف الصحي. تمكنت إدارة المباحث العامة في شرطة محافظة قلقيلية اليوم من كشف ملابسات سرقة أحد المطاعم وتحديد هوية المشتبه به والقبض عليه. وأضافت الشرطة أنه بناء على مذكرة تفتيش جرى تفتيش منزل المشتبه به، حيث ضبطت مبالغ مالية بعملات مختلفة إضافة إلى مصاغ ذهبي تبين أنه اشتراه من متحصلات السرقة. وأكدت الشرطة التحفظ على المضبوطات والمشتبه به وإحالتهما إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية أصولاً. انتشلت طواقم الدفاع المدني في مركز عصير مساء اليوم مواطناً أعلن عن وفاته وآخر أصيب بجروح خطيرة إثر انقلاب مركبتهما في منطقة وادي الحمام إحدى المناطق الوعرة والنائية في بلدة عصير الشمالية. وكان الاتصال بالمواطنين قد فقد من ساعات عصر اليوم، ما دفع طواقم الدفاع المدني إلى مباشرة عمليات البحث، حيث عثر على آثار إطارات مركبة عند حافة الوادي، الأمر الذي قاد إلى اكتشاف المركبة وقد انقلبت إلى أسفل الوادي. وفور الوصول إلى الموقع نفذت الطواقم عمليات الإنقاذ وانتشلت المصاب والمتوفى قبل تسليمهما إلى طواقم إسعاف عصير الشمالية لاستكمال الإجراءات اللازمة. تعامل جهاز الضابط الجمركي مع 13 قضية خلال الساعات الماضية، شملت قضايا تتعلق بسلامة المواد الغذائية والتهريب الجمركي والتهرب الضريبي، وأحال المخالفين إلى وزارة المالية لاستكمال الإجراءات القانونية. اعتقلت قوات الاحتلال اليوم شاباً من بلدة الجيب شمال غرب القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عطاء جابر بعد مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه. كما اقتحمت قوات الاحتلال ظهر اليوم بلدة بيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة، وإصابة عدد من المواطنين في اعتداء للمستوطنين، والاحتلال يعتقل 7 آخرين في يطا. الاحتلال يواصل العمل في مشروع الطريق الاستيطاني المعروف باسم الخيط القرمزي في الأغوار الشمالية، وسط تحذيرات فلسطينية من تداعياته على الجغرافيا والسكان والقطاع الزراعي. ترأس وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح اليوم اجتماع فريق الأمن الاقتصادي بحضور رئيس سلطة المياه زياد الميمي وقائد جهاز الضابط الجمركي اللواء إياد بركات رئيس فريق الأمن الاقتصادي لبحث تعزيز التكامل بين الجهات الشريكة في حماية المال العام وفي مقدمتها استكمال جهود وقف التعديات على خطوط المياه وضمان وصولها للمواطنين، إلى جانب متابعة الجهود الرامية لوقف الاعتداءات على الأراضي العامة والحكومية ومكافحة الجرائم الاقتصادية. وقالها بالريح إن حماية المال العام وإنفاذ القانون يشكلان أولوية حكومية، مشددا على عدم التهاون مع أي اعتداء على الممتلكات العامة، وفي مقدمتها مصادر المياه والخطوط الرئيسية الناقلة وشبكات التوزيع لما تمثله من مرفق حيوي يمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مؤكدا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعتدين وفق أحكام القانون. أعلنت وزارة السياحة والآثار اليوم عن اعتماد تسجيل 12 موقعاً فلسطينياً جديداً على القائمة التمهيدية للتراث العالمي لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو، بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى اليونسكو، ليرتفع بذلك عدد المواقع الفلسطينية المدرجة على القائمة التمهيدية إلى 23 موقعاً فلسطينياً. وأكدت الوزارة أن هذا الإنجاز يعكس الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز حضور التراث الفلسطيني على المستوى الدولي وإبراز تنوعه الثقافي والطبيعي وترسيخ مكانته باعتباره جزءاً أصيلاً من التراث الإنساني العالمي. حذر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح من المخططات التصعيدية التي تستهدف فرض وقائع دينية وسياسية جديدة في المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة. وأكد فتوح في بيان اليوم أن الدعوات الصادرة عن وزراء وأعضاء في الكنيست من حزب الليكود خلال مؤتمر نظمته ما تسمى إدارة جبل الهيكل لتغيير الواقع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وحرمان شعبنا من الوصول إلى المسجد. وأشار إلى أن ما يجري في المسجد الأقصى يتكامل مع الإجراءات الخطيرة في الحرم الإبراهيمي الشريف بالخليل من منع رفع الأذان والتضييق على المصلين ومحاولة فرض السيطرة الكاملة على الحرم، بما يؤكد وجود خطة ممنهجة لاستهداف المقدسات الإسلامية وفرض واقع احتلالي جديد بالقوة في انتهاك صارخ لحرية العبادة وللقانون الدولي. انتقالا إلى حالة الطقس أخيرا، يكون الجو حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بنحو 3 درجات مئوية. إلى هنا وصلنا لنهاية النشرة الإخبارية الموجزة من أمن 24. كنت معكم من الإعداد والتقديم سنابل صباح، ومن الهندسة الإذاعية والبث المرئي علي نجاس. شكراً.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعده.
1: ثبات الرسالة في مسار وطني واضح.
2: تلتزم إذاعة أمن 24 بدورها المهني في نقل الحقيقة بدقة ومسؤولية.
1: نعمل وفق أعلى المعايير ونلتزم بثوابت شعبنا وقيم مؤسساته.
3: فلسطين بتجمعنا وتوحد رسالتنا الإعلامية والأمنية في سبيل وطن آمن وموحد.

إحنا الأمن وإحنا الأمل وإحنا الصوت اللي بيجمع الوطن. أمن 24 إذاعة المؤسسة الأمنية الفلسطينية، صوتنا واحد لأجل فلسطين. من القدس لغزة ومن جنين لأريحة. 94.2 القدس رام الله وبيت لحم، 97.3 الخليل وغزة، 105.6 نابلس، 107 أريحة، 107.6 جنين. واسمعونا كمان عبر موقعنا الإلكتروني www.amin24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

0: نجي العالم كله احكيها احكي فلسطين الك ولكل الدنيا اللي معك
1: صوت بيقربنا. يمكن المسافات طويلة ويمكن الظروف صعبة، لكن في صوت بيقرب الكل، صوت الإذاعة اللي بتعرف قديش فلسطين عظيمة في تفاصيلها. أمن 24، صوت بيقربنا لبعض، فلسطين بتجمعنا.

0: هنا إذاعة أمن 24،
1: منظومة إعلامية ترتكز على المهنية
2: والانضباط والرسالة الوطنية.
0: نرافق المواطن بالمعلومة الموثوقة
1: والخبر المسؤول
2: والتوعية الهادفة.
0: فلسطين تجمعنا
1: ومسؤوليتنا
2: إن كنا على قدر الثقة.

عالوجه من زجلنا الفلسطيني وتأجمع من كنوز الأرض.

من الميدان إلى الأثير، نرافق المواطن بالمعلومة الصحيحة والخبر المؤكد والتوجيه المسؤول. أمن 24، منصة وطنية تدعم وعي المجتمع وبتعزز ثقته بمؤسساته. فلسطين بتجمعنا وبتقوي صوتنا الموحد.

في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل الرسالة مثل ما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. أمل 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين، وفلسطين تجمعنا.

من قلب المؤسسة الأمنية، صوت واحد يوصل لكل بيت. أمن 24، إذاعتكم، إذاعة أبناء الأجهزة الأمنية وجسر الثقة بين المواطن والأمن. تابعونا على تردداتنا في القدس رام الله وبيت لحم 94.2، في الخليل وغزة 97.3، في نابلس 105.6، في أريحة 107، وفي جنين 107.6. وللبث المباشر زورونا على www.amn24.bs. أمن 24، فلسطين بتجمعنا.

إعلامنا ليس ضجيجاً بل مسؤولية وطنية تمارس بأعلى درجات المهنية والانضباط. في إذاعة أمن 24 ننقل المعلومة من مصدرها ونقف عند الحقيقة. فلسطين بتجمعنا وبتجمع صوت الحق فوق كل الأصوات.

0: في كل ظرف وفي كل مرحلة يبقى أمن الوطن مسؤولية مشتركة، وإذ نؤدي واجبنا الإعلامي نلتزم بالعمل بروح مؤسسية واضحة وشفافة. أمن 24 منصة وطنية تعلي صوت القانون وتلتزم بخدمة المواطن. فلسطين بتجمعنا وتجمع كل الجهود نحو أمن مستقر.
1: I think that you are in a difficult situation. If all you fight...
2: Tell me which time I was not in a difficult situation. Which time I was not in a very, very difficult situation as I am far away from my homeland with my people.

معا نصل بسلامة لرحلة آمنة. تابعونا في منتصف كل ساعة على أمن 24.

بالتعاون مع مؤسسات الدولة وأذرعها الأمنية، تقدم إذاعة أمن 24 رسالة إعلامية متزنة دقيقة ومبنية على احترام القانون. مهمتنا نقل الحقيقة وحماية الوعي الوطني. فلسطين بتجمعنا وبتوحد الهدف والرسالة.

0: الدمع ساكن جوه نن العين، وصوت الأسلحة الحية مزلزل كل أطفالنا صراخ وأنين. فوقوا يا عرب فوقوا قبل ما تنتهي فلسطين.
1: هنا فلسطين، هنا من هالأثير، من هون صوت الناس، صوت الأرض، صوت القصة اللي ما بتنتهي. أمن 24 تنقل الحقيقة من الميدان وبتوصلها بكل صدق. فلسطين بتجمعنا وبتوحد كلمتنا.

0: الأمن وعي، والإعلام جزء من هذا الوعي. من خلال برامجنا وتغطيتنا نسهم في تعزيز السلم المجتمعي ونقل الصورة بأعلى درجات الانضباط. أمن 24، حيث الكلمة، المسؤولية. فلسطين بتجمعنا.
1: كان أحسن، أحسن ما أشوف يعني العذاب هذا والمرض هذا اللي أشوفه، المأساة هذه اللي أشوفها، اللي كل يعني كل حاجة عندي كلها هيتم، يعني كل اللي كنت عايزهم وأحبهم كلها هيتم راحوا.

0: روح الروح روح الروح.
1: والثمن باهظ جدا جدا جدا. فحمزة يعني كان كلي وليس بضعة مني، كان نفسي

0: لأنه فلسطين تستحق إعلاما مسؤولنا. نعمل في أمن 24 على تقديم محتوى يعكس صورة مؤسستنا الأمنية والوطنية ويخدم المواطن بوعي ودقة ووضوح. من خلال تغطيتنا وبرامجنا نلتزم بثوابت شعبنا ونضع المهنية فوق كل اعتبار. فلسطين بتجمعنا، فلسطين بتجمعنا.
1: وعلى هذا العهد
0: نواصل.

من قلب فلسطين للناس في كل زاوية من هالوطن في حكاية، وفي كل حكاية في رسالة، ومهمتنا نوصل هالرسالة كما هي، إنسانية واقعية وقريبة من نبض الناس. من 24 إذاعة من قلب فلسطين للناس اللي بتحب فلسطين. فلسطين بتجمعنا.